الله.

أبوكم هاج دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: تحذير
1: كسرة سميع
2: البقيعة الجديدة
1: مع لود ترشيحة
0: تحذير
1: فصوطة

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب فؤاد منصور حمدون في الثلاثينيات من عمره من سكان مدينة حيفا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الكعبية، لترتفع حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 120 قتيلا. وبحسب بيان الشرطة، تعرض الشاب لوابل من الرصاص أثناء تواجده داخل مركبة في القرية. في الرملة عثر مساء أمس على جثة الشاب زيدان أبو عامر الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما بعد أن فقدت آثاره منذ يوم السبت، وتبين لاحقا أن أبو عامر تعرض للضرب حتى الموت. من جانبها، أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات تدل إلى أن الدافع وراء الجريمة على الأرجح هو ثأر دموي مستمر. يتواصل تبادل إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، ودوت صافرة الإنذار مساء أمس للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في مدينة طبرية ومحيطها بعد يوم كثف فيه حزب الله استهداف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات. هذا وفدت تقارير إسرائيلية بإصابة 4 جنود من الجيش الإسرائيلي مساء الأحد جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في بيت هلال التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن كريات شموني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة. بدوره قال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق طهران. كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ترامب أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأشارت مصادر مطلعة

0: إلى أن التغييرات تركزت على ملفات حساسة بينها البرنامج النووي الإيراني ومصير المواد النووية. قالت الرئاسة السورية أن رئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ترامب. وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع طلب ترامب برفع ما تبقى من عقوبات عن سوريا بهدف تمكين الاقتصاد السوري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح اليوم الاثنين الأول من حزيران يونيو من العام 2026، بداية شهر جديد، لعل وعسى أن يكون هذا الشهر أفضل من سابقه. ونحن للأسف نعود إلى مسار صافرات الإنذار والتهديد من المسيرات والصواريخ. صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مناطق مختلفة في الشمال، بما في ذلك في منطقة معلوت طرشيحة، وتابعنا يوم أمس في منطقة ماليا، بما معناه عدنا إلى هذا المسار ما بين مسيرات مفخخة ومسيرات انقضاضية وقذائف وصواريخ. والجيش يعلن، الجيش الإسرائيلي، أنه يعمق العملية البرية في جنوب لبنان، ولا يظهر أن المشهد يذهب باتجاه الهدوء رغم المفاوضات الجارية في مسار آخر بين طهران وواشنطن حول التوصل إلى اتفاق. كاتس وزير الأمن الإسرائيلي يقول: دخلنا إلى الجنوب ولن ننسحب خلال الفترة القريبة، والرسالة واضحة: من يعتدي على إسرائيل بوجهة نظره سنعمل على احتلال أراضيه. هذا النموذج يطبق أو طبق في غزة والآن في جنوب لبنان، وكذلك في الجنوب السوري، ويمكن نقول أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي توسيع المساحة التي تسيطر أو تحتلها إسرائيل. هل هذا سيتغير في حال تم التوصل إلى اتفاق في واشنطن؟ لا نعلم. الصباح اليوم يعلن الجيش

الأمريكي أنه استهدف مواقع إيرانية كرد على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية. مفاوضات وأيضا استهدافات. وبين هذا وذاك نحن هنا في خضم الحدث من القرارات التي اتخذت أيضا، امتحانات البقروت التي كانت مقررة هذا الأسبوع لن تنظم في المدارس، والعلامات الداخلية ستحسب، هكذا أعلن وزير التربية والتعليم، لا يمكن إجراء امتحانات في هذه الأجواء. خطوة قد تبدو للطلاب مهمة، السؤال ما هي العلامات وكيف سيكون هذا الجيل ما بين من حرب إلى حرب، ونحن للأسف في حربنا الداخلية، العنف والجريمة في المجتمع العربي، والليلة الماضية وبناء على بلاغ وصلنا من الشرطة قتل شاب من حيفا، ولكن تعرض لإطلاق نار في قرية الكعبية، الشاب فؤاد منصور حمدون في الثلاثينات من عمره، وفي مدينة الرملة أيضا عثر على جثة رجل في الأربعين من عمره. للأسف الشديد هذه المعطيات اليومية في قرانا وفي بلداتنا العربية. سنتعامل مع هذه المحاور وأخرى في هذا الصباح في أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: راغفات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغفات سوميت مجلي كروم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغفات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات مرة أخرى في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. نبدأ بالعناوين. والراصد الجوي يقول في موقعه: الطقس اليوم بين غائم جزئي إلى صاف دون تغيير يذكر على درجات الحرارة في معظم المناطق. في القدس 26، كذلك في تل أبيب ويافا وحيفا والساحل الشمالي، أيضا في الجليل الأعلى 27، في الناصرة 29 درجة، في الساحل الجنوبي 26، في النقب بئر 37، وفي لا ترتفع إلى 37 درجة. وإلى الأخبار. في إطار التطورات الميدانية، صافرات الإنذار دوت في مناطق مختلفة في الجليل الغربي، في قرى كسرى كفر سميع، في منطقة معلود طرشيحة فصوطة والمناطق، حتى الآن لم يبلغ عن أضرار، وهذا بناء على التعليمات التي صدرت من الجبهة الداخلية. أيضا في منطقة كريات شموني ومحيطها في الجليل الأعلى كانت صافرات إنذار خلال الدقائق الأخيرة أو خلال الساعة الماضية بمعنى أدق. كذلك تم اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقت من الأراضي اللبنانية. الجيش الأمريكي يقول: نفذنا عمليات دفاعية ضد أهداف إيرانية في جنوب إيران. هذا ما أعلنه الجيش الأمريكي وتحديدا القيادة المركزية سنتكوم، بأن الطيران الحربي الأمريكي هاجم أهداف إيرانية في جنوب البلاد لأنها هددت أيضا مسيرات أمريكية. وتقرير في هذا الصباح بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث خلال اليومين الأخيرين مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في محاولة للتقدم في مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. هذا خبر نقله موقع إكسيوس هذا الصباح. ووفق المعلومات، الولايات المتحدة اقترحت أن يعلن حزب الله عن وقف مهاجمة أهداف إسرائيلية كخطوة أولى، في المقابل تلتزم إسرائيل بعدم التصعيد وكذلك عدم

0: هجمت أهداف في العاصمة اللبنانية. إذن هذه أهم الأخبار في المواقع المختلفة بما في ذلك إسرائيل وفي غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. كما أوردنا في مقدمة البرنامج حوادث العنف والجريمة، مقتل الشاب من حيفا في بلدة الكعبية هذا الصباح، ويوم أمس أيضا في ساعات المساء جريمة في مدينة الرمل. عدد الضحايا في المجتمع العربي يرتفع إلى 120 ضحية. التصعيد في الجبهة الشمالية وكذلك استمرار الضغط العسكري. وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة جوية التي انطلق منها ما وصف بعدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيرك. ويوم أمس الرئاسة السورية تقول إن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن الشرع طالب ترامب برفع ما تبقى من عقوبات عن سوريا بهدف تمكين الاقتصاد السوري. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى تقرير الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لا تثق بأقوال العدو ووعوده، مضيفا أن إيران لن تبرم أي اتفاق ما لم تتأكد من استيفاء حقوقها. مصادر في محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنه بات لا يثق بقدرة نائبه جيدي فانس على خوض سباق الرئاسة من بعده، وإنه قد يؤيد وزير خارجيته ماركو روبيو كمرشح مستقبلي. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في لبنان وتعميق السيطرة على مناطق قال إنها كانت خاضعة لنفوذ حزب الله. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في انفجار مسيرة انقضاضية اليوم، إلى جانب عدد من الإصابات في حادث منفصل منها إصابات خطيرة، فيما يتوسع مدى إطلاق الصواريخ من لبنان ليصل منطقة معلو ترشيحة. وزارة التربية والتعليم تعلن تأجيل جميع امتحانات البيجروت المقررة خلال هذا الأسبوع في مناطق التقييدات الأمنية ومناطق خط المواجهة، وذلك في أعقاب تحديثات تعليمات الجبهة الداخلية. مقتل شخص وإصابة العشرات، إلى جانب اعتقال مئات الأشخاص في مواصفات الشرطة الفرنسية بأعمال شغب حصلت خلال احتفالات مشجعي نادي باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
0: إذن تقرير الزميلة أسيل كبهة. ومن الملفات، هناك أيضا التطورات الميدانية والحدث الأبرز على الأقل حتى إعلاميا. يوم أمس إعلان الجيش الإسرائيلي وكذلك المستوى الرسمي الحكومي عن السيطرة على ما يعرف بقلعة شقيف أو البوفور ولرمزيتها في الذاكرة الإسرائيلية، ويمكن أن نقول أيضا الذاكرة اللبنانية والفلسطينية. موضوع البوفور كان محور كبير في العام 82 بعد اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان والمعارك الضارية التي كانت هناك مع مجموعة من المسلحين الفلسطينيين، بعد ذلك احتلال هذه القلعة ومقرها، زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه مع وزير دفاعه أرييل شارون. واتضح في تلك المرحلة، وهذا تسجيل يعني موثوق، أنه بيغن لم يعلم إطلاقا ما الذي يحدث في الميدان. هذا يعيدنا أيضا إلى 2006 أو إلى 2000، انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الموقع الذي أصبح موقع عسكري مهم واستراتيجي كذلك لرمزيته. في العام 2006 كانت الحرب، ولكن لم تتوغل إسرائيل هذه المنطقة. وأمس أعلن نتنياهو وكذلك كاتس بأنهما نجحا في إعادة الجيش الإسرائيلي إلى هذا الموقع الاستراتيجي. السؤال، إلى أي مدى هذه خطوة تكتيكية لكن لا تحمل في طياتها بعد استراتيجي النتيجة على المشهد العسكري والسياسي في جنوب لبنان. نستمع إلى التقرير التالي وما قاله قائد المدرعات في حرب لبنان الأولى إيال بن روفين لإذاعة الشمس.
2: إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة شقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان إلى الواجهة أحد أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان. فقلعة شقيف أو البوفور ليست مجرد موقع

0: מלחמה עד שתהיה ממשלה וצבא לבנוני שיש לו כוח בכלל להתמודד עם זה. זה הטענה.
1: הטענה הזאת אני מכיר אותה לצערי, אני מכיר אותה לצערי יותר מדי טוב, את הטענה הזאת. הבעיה היא בטענה הזאת שהיא קודם כל היא לא תופסת מים. היא לא אוחזת בשום דבר שהוא מעשי. תראה, לפני שנה וחצי צהל הביא הישג צבאי אדיר. ביפרים, הרגנו את נסראללה, עשינו את כל מה שחלמנו לעשות. מי שרצה מלחמות וזה, הגיע לזה. חלם, השיג את הכל. ומה קרה? עמד...
0: إذن التطورات في الأراضي اللبنانية وعدم التوصل إلى حلول في المسار الدبلوماسي وتعميق التواجد العسكري الإسرائيلي واحتلال البوفور مرة أخرى ورفع العلم الإسرائيلي هناك كما تابعنا في الأيام الأخيرة ويوم أمس تحديدا كان هذا البيان العسكري الإسرائيلي، لأي مدى هذا سيغير في واقع الحال الميداني؟ واضح أنه حتى الآن هذا لم يمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات، وكما ذكرت خلال الساعات الأخيرة سمعت صافرات انذار في العديد من المواقع على طول الحدود الشمالية من منطقة الجليل الغربي وصولا إلى الجليل الأعلى وكريات شموني وما بينهما. الجيش أعلن قبل قليل أنه رصد طائرة مسيرة وكذلك إطلاق قذائف، وتم التعامل مع هذه التهديدات وإسقاطها. حتى الآن لم يبلغ عن أضرار أو إصابات، والتعليمات بالنسبة للجبهة الداخلية ما زالت على حالها، بما في ذلك اليوم قد تكون جلسة لتقييم الموقف، ولكن التحديث الأخير يتحدث عن التعليم عن بعد، وكذلك اتخذ القرار بإلغاء امتحانات البقروت والاعتماد على العلامات الداخلية، العودة إلى التعليم عن بعد ما يعرف بتطبيق الزوم. سنناقش في هذا الموضوع، ولكن لمن لم يتابع آخر التحديثات من الجبهة الداخلية نستمع إلى ما قاله الكورنيل شمس أبو فارس في حديثه لإذاعة الشمس.
2: احنا دائما بنعمل تقييمات للوضع، بس يكون في حاجه دائما احنا بنغير التعليمات تبعتنا، واحنا عملنا امبارح تشديدات على منطقه يعني خط المواجهه، وايضا البلدات صفصوفة ورجنوز ميرون باري وخاي وكسرى سميع بيجن، هناك التعليم ممنوع بتاتا، التجمهر مسموح في منطقه مفتوحه حتى 50 شخص وداخل المبنى حتى 200 شخص، اماكن العمل ممكن تعمل فقط إذا يعني كان في مكان اللي بإمكان الوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. المنطقة الثانية اللي عملنا عليها تشديدات هي الجولان الشمالي، كتيرين، كدمات سبي، ومنطقة الجليل الأعلى. كل البلدات عمليا اللي هناك التعليم هناك مسموح فقط في مبنى أو في مكان اللي ممكن الوصول إلى الحيز.
0: أستاذ شمس خلينا بس نوضح، إذا ممكن نأخذ مساحة، لأنه يعني مثلا اليوم في منطقة كل خط المواجهة من نهرية شمالا، عن أي عمق نتحدث؟ من صفر إلى أي مساحة ما في تعليم؟ يعني هل يمكن نأخذ خط طولي من نهرية شمالا وصولا إلى الجولان؟
2: نعم، احنا عمليا بنحكي عن بلدات معينه، يعني كل شخص احنا بنعطي التعليمات تبعتنا بحسب مناطق تعليمات. يعني خط المواجهه يعني عمليا 05 او 07 بده يكون، ولكن المنطقه الجليل الاعلى هي منطقه كبيره، يعني منطقه الكرميل وضواحيها، يعني هاي المنطقه هي منطقه كبيره نوعا ما، هناك التعليم مسموح فقط في حال ممكن الوصول إلى مكان محمي معياري، فلذلك يجب التواصل يعني مع السلطة المحلية مع الطواقم التدريسية حتى نتأكد إنه إذا في تعليم أو ما في تعليم اليوم، لأن ما مش كل المناطق أكيد مش كل، بس أكيد فيها إمكانية للوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة.
0: إذن هذا ما قاله الكولونيل شمس أبو فارس من الجبهة الداخلية، ووفق المعايير التي صدرتها الجبهة الداخلية والحفاظ على التعليمات، الالتزام بالتواجد في مناطق آمنة وفي محيطها، كذلك تحديد التجمعات، والأبرز كان بالنسبة لجهاز التربية والتعليم يوم أمس واليوم لا تعليم وجاهي في هذه المناطق. كنا قد استمعنا أيضا إلى مواقف من رؤساء سلطات محلية حتى في منطقة الشاغور ومحيطها، اتخذ القرار بتعطيل الدراسة بعد أن سمعت صافرات انذار واعتراضات يوم أمس، وبالنسبة لرؤساء السلطات المحلية هذا كافي لإعلان تعطيل الدراسة لعدم توفر ملاجئ وغرف أمان بما يسمح بتأمين الطلاب وسلام

0: والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق وحالكو
2: نمخ متاي بمخزن كشمر.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج 7:35 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. ويوم أمس مساء وزارة التربية والتعليم تعلن عن قرار بإلغاء امتحانات البقروت وتأجيل امتحانات هذا الأسبوع في مناطق التقييدات واعتماد العلامة الداخلية بدلا من امتحاني التاريخ واللغة العربية للناطقين بالعربية وفق بيان الوزارة. وهذا بعد جلسة تقييم كانت يوم أمس مع كبار مسؤولي الوزارة والجهات المهنية، وبالتالي اتخذ القرار بإلغاء امتحانات البقروت في التاريخ واللغة العربية تحديدا تاريخ واللغة العربية مثير واعتماد العلامة الداخلية. الزميل نبيل سلامي كان قد تحدث أيضا إلى الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية.
1: لا هو مش مفاجئ ولا متسرع، يعني اللي بنتبه له طبعا اهتمام وزير التربية والتعليم في السنة الأخيرة في طلابنا، وقديش طبعا العامل النفسي بيأثر سلبيا في كل ما يتعلق في الامتحانات أكيد. فكان مطلوب ومفهوم ضمنا أنه بعد الوضع الأمني للأسف الشديد الموجود في منطقة الشمال يكون في إلنا قرار اللي بيقوده وزير التربية والتعليم بهذا المجال. طبعا القرار هو للأسبوع الحالي، هو اعتماد على العلامات الداخلية اللي المدارس الثانوية أعطتها لطلابنا بدلا من امتحانات البقروت، وبشدد أنه بس للأسبوع الحالي. إحنا بنحكي على امتحان التاريخ وامتحان اللغة العربية الأدب.
2: خلينا نأخذ فكرة بس البلدان اللي بيشملها هذا القرار، أي بلدان يعني على بعد قديش عمقه عن الحدود اللبنانية حتى توضح الصورة؟ ربما
1: إحنا بنحكي طبعا على كل الموجودين في الدائرة الثالثة هيك طبعا في مصطلحات الوزارة.
2: نعم.
1: فطلابنا بيعرفوا إضافة إلهم كان في مهم جدا إلنا، كان في قرار إنه كمان نشمل بلدات، بدي أذكر بس البلدات العربية بعد إذنك.
2: نعم.
1: كسرى سماع، بيت جن، البعنة، الجديد المكر، جولس، دير الأسد، طوبة الزنقرية، ينوح جات، يركا، كفر ياسيف، مجد الكروم، المزرعة، نحف، سجور، عكا، صفد، والرامة.
2: ما ذكرتيش مجد الكروم، ذكرتيها نحف
1: طبعاً.
2: كمان فهمت هناك الدراسة تعطلت وما في امتحانات بقروت عمليا
1: طبعا، بس أنا بطلب من الطلاب يتواصلوا وبالذات الأهل مع مدراء المدارس. مدراء المدارس تم تبليغهم في كل البلدات اللي كان في قرار بأنه الامتحان يكون بدل من الامتحان يكون في علامة، العلامة الواقي هي العلامة اللي تحسم
2: علامة المدرسة، يعني
1: علامة المدرسة، يتواصلوا مع مدراء المدارس. مدراء المدارس قسم الامتحانات تم تبليغ مدراء المدارس من خلال الألوية مين هي المدارس ومين هي البلدات اللي فيها ما بيكون في امتحانات بقروت، فالأهم إنهم الأهل يتواصلوا مع المؤسسات التربوية في البلدات اللي ذكرتها.
0: إذن التواصل مع المدراء في البلدات، هذا يضاف إليهم طبعا بلدات خط المواجهة من عرب العرامشة إلى معليا.

0: ترشيحه وفصوطه والجش باعتبارهم ايضا بلدات متاخمه للحدود الشماليه، بالاضافه الى قائمه البلدات التي ذكرتها الاستاذه شيرين في حديثها مع زميل نبيل سلامي، وتابعنا بيان الوزاره. ومره اخرى نعود الى التعليم عن بعد، ومره تعليم عن بعد ومره تعليم وجاه الغاء امتحانات، وكيف يؤثر على طلابنا هذا الامر، وكيف يمكن تعويض كل هذه الخساره. الدكتور سامي محاجني محاضر في مجالي التربيه وعلم الناس في الكليه العربيه الاكاديميه بيت بيرل، صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ جاكي الى كل جميع المستمعات.
0: اولا حتى يعني لا نبالغ، هل هذا يؤدي الى فجوه بين طلاب مثلا هذا الجيل واذا قارنا مع طلاب اخرين، ام نحن في عصر اخر والتكنولوجيا وبالتالي لا يمكن ان نبالغ في موضوع الفجوات؟
1: لا، باعتقادي ان الفجوه قد حصلت منذ فتره، والتواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي بدون إرشاد بدون مراقبة لا يمكن أنها تعود هذه المعرفة. المعرفة الآن التي يأخذ الطالب المعرفة، لكنها معرفة عشوائية، ليس منهجية، ليس نظامية، ليس ما يود أو تود النظام المنهاج إدراجه في ضمن المهارات التي على كل طالب أن يكتسبها في بشكل مؤسس بشكل رسمي من خلال طبعا نهج واضح. ما يحدث هو اكتساب معرفة، وقد تكون معرفة خاطئة، وقد تكون معرفة غير مطلوبة أو غير حتى سيئة في شكل من الأشكال، ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى أمور أسوأ مما
0: نطلع. وأعتقد ناقشنا هذا الموضوع عدة مرات، ولكن في هذه الحالة بما معنى يعني نحن نتابع الآن في اليومين الأخيرين صافرات إنذار وقرار الوزارة بتعطيل الدراسة، وهذا بموجب تعليمات الجبهة الداخلية وقرار السلطات المحلية، بمعنى لا يملكون الكثير من الوسائل. برأيك أفضل أن لا يكون تعليم وأن يكون الأولاد مثلا في بيوتهم في محيط بيوتهم وأن لا يتعلموا عن بعد أو عن قرب وننتظر بعد ذلك الفرج، أم بأي حال من الأحوال حتى لو كان اكتساب المعلومة قليل ومحدود مع ذلك أفضل من لا شيء؟
1: أستاذ جاك، هناك تدرج في الحاجات التي يطلبها الإنسان، يعني فحاجات أولية لا يمكن أن نطلب حاجات ما يسمى متأخرة أو بدرجات عليا ما لم تتوفر الحاجات الأولى. حاجات الأمان والأمن حاجات أولية، لا يمكن أنا أطلب المعرفة وأطلب الاستزادة وأطلب الشغف التعليمي وأنا لا أشعر بالأمان، وأنا لا أشعر بالأمان الجسماني، الأمان النفسي، الأمان وما شابه من كل هذه الأمور. يعني لا يمكن بتاتا بشكل آخر بشكل أبسط، لا يمكن لطالب جائع أن يركز في التعليم، لا يمكن ذلك. لا يمكن لطالب تعب لم ينم أن يكتسب معرفة. كذلك الأمر إذا كان خطورة واضحة على جسمانية عن طريق الحرب، لا أعتقد أن هناك في مجال أن يوفر البيئة المطلوبة من أجل اكتساب المعرفة. ما بعتقد أن هذا الشيء قد يحدث أو يحدث تغييرا سلوكيا أو اكتسابا لمعلومات بشكل جيد.
0: نعم، وأنتقل معك إلى موضوع قرار إلغاء البقروت والاكتفاء بالعلامة الداخلية، برأيك هذا حل منصف لكل الأطراف؟
1: في اعتقادي نعم، على المدارس مع ذلك أن تبذل جهدا موضوعيا في أن يكون العلامات الداخلية موضوعيا تعكس بشكل من الأشكال بشكل قريب من الواقع قدرات الطالب. لا يمكن أن نحمل جهدا للطالب أكثر من ذلك من الجهد الذي الموجود فيه. طبعا إحنا يجب أن ندرك إنه هذا الشيء ليس فقط جسماني، إنما شعوري وتفكيري. يعني الراحة الجسمانية هي أولية، لكن هناك حاجة لراحة ما خلينا نسميها بعض الشكل تفكيرية وشعورية من أجل أن يستطيع الطالب أن ينجز مهمات تفكيرية أو أن يحصل على علامات عالية، وهذا لم يتوفر أو في هذه الفترة بشكل واضح.
0: نعم، وأنت يعني أسألك الآن، هنالك معطيات ستنشر وعن تحصيل الطلاب وامتحانات البقروت، والطالب لن يتقدم إلى البقروت، قد تكون علامات داخلية، وهل هذا يقول

0: لأن هؤلاء الطلاب من يقرر الذهاب في المسار الأكاديمي سيواجه مشكلة مع طلاب آخرين، أم يثبت أنه في نهاية المطاف المدرسة حتى لو كانت ثانوية هي، أستخدم هذه العبارة، مصنع علامات، ولكن الجهد الذي يبذل في الأكاديمية ولكل طالب جهد ذاتي، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هنالك فجوات بفعل كل ما حصل في السنوات الأخيرة.
1: باعتقادي الفجوات قد حصلت منذ مدة، وبدون فجوات موجودة، يعني هناك فجوات طبيعية موجودة بشكل عام. الآن زادت هذه الفجوات بسبب الحالة الأمنية، حالة الحرب الموجودين فيها زادت بشكل واضح. الآن على المؤسسات الأكاديمية أن تتدارك هذا الوضع، أن تجهز الطلاب لهذا الوضع، لهذه في هذه الفجوات. ممكن أن يستطيع الطالب بشكل فردي أن يتجاوز هذا الأمر، لكن واضح جدا أنه سيواجه صعوبة معينة في التعليم الأكاديمي. أصلا هناك فجوة بين التعليم المنهجي الرسمي في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية وبين التعليم الأكاديمي، وهذه الفجوة واضحة حاصلة الآن ستزداد وتصبح فجوة أكبر. على المؤسسات الأكاديمية وعلى المدارس الثانوية بشكل من الأشكال أن تلعب دورا في كيفية تدارك هذه الفجوة وتأهيل الطلاب من أجل الاستعداد للتعليم.
0: هل هذا ما برأيك، مثلا أسألك بصراحة، أنه شروط القبول مثلا في بعض المواضيع يتم تخفيفها، يتم تعديلها حتى يفتح المجال، أو مثلا سنة تحضير أو فصل دراسي تحضيري من أجل تهيئة مثلا هذه الشريحة من الجيل لأي تعليم؟ طبعا مش عم بحكي على الجميع، هنالك من يتخذ مسار آخر، هنالك من يذهب إلى مهنية معينة، ولكن من يريد الذهاب إلى الأكاديمية، كيف يجب أن تتعامل برأيك الأكاديمية؟ هل هذا معناه سنة تحضير كما ذكرت، أو تسهيل مثلا في شروط القبول؟
1: ليس طبعا هناك سيكون تسهيل بشكل من الأشكال، واضح من حصل ذلك طبعا خلال السنة الفائتة لقسم للجنود اللي كانوا في الحرب. ممكن أنه يكون هذا الشيء طبعا لكافة الطلاب، طلاب العرب طبعا بشكل واضح. الآن الاستعداد ليس شرطا عن طريق سنة تحضيرية، الاستعداد عن طريق مساقات، عن طريق إضافة مساقات معينة التي تؤهل الطالب للتعليم الأكاديمي التي قد فقدها خلال التعليم الثانوي. وبشكل عام يحدث ذلك من مهارات، من محاولة إكساب الطلاب مهارات تفكيرية أكاديمية لم يحصل عليها في المدرسة الثانوية. المؤسسة الأكاديمية تدرك ذلك الآن، عليها أن تدرك أكثر ذلك، أن الطالب الذي سينتمي إلى المؤسسة الأكاديمية يحتاج إلى هذه المرافقة، إلى هذه المرافقة التفكيرية الشعورية من أجل أن يكون ناجحا في إنجاز التعليم.
0: ونحن بدون شك سنرافق أيضا الطلاب، وكما نرافقهم أيضا من خلال هذه المداخلات. أنا أشكرك جدا دكتور على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير.
1: تحياتي،
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم.

0: إذن كان هذا الحديث مع الدكتور سامي محاجني، محاضر في مجالي التربية وعلم النفس في الكلية العربية الأكاديمية بيت بيرل، ومن عطلة إلى عطلة ومن تعليم وجهي إلى تعليم عن بعد وإلغاء امتحانات، وكيف يؤثر هذا على سيرورة التعليم للطلاب في مختلف المراحل وتحديدا في المرحلة الثانوية الحساسة والحساسة جدا، كما تابعنا قبل قليل وما أكدته وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحانات البقروت التي كانت مقررة لهذا الأسبوع في عدد كبير من المدارس في منطقة الشمال، يمكن أن نقول من شارع عكا صفد شمالا، والاكتفاء بالعلامة الداخلية والفجوة التي يمكن أن تؤدي يعني كل هذه الإجراءات بين الطلاب في المنطقة وطلاب في مناطق أخرى، وإن كانت البلاد كلها شهدت أجواء حرب. والسؤال، ما هو دور المدارس في المرحلة الثانوية وكذلك دور المسؤولين في الأكاديمية في الجامعات، بمعنى كيف يمكن العمل على سد الفجوات لتهيئة الأجواء لهؤلاء الطلاب، من يقرر الذهاب في المسار الأكاديمي أن ينخرط في التعليم الأكاديمي والعمل على سد الفجوات، هل هذا معناه كذلك مثلا تخفيف شروط القبول أو تعديلها، إيجاد أطر لسد الفجوات من خلال فترة معينة وغير ذلك من الشروط. طبعا مواد تطرح أو أفكار تطرح، وهذا ما سمعناه من الدكتور سامي محاجني. وإلى محور آخر، هل كل هذا الضغط الذي نعانيه يؤدي إلى زيادة التدخين في البلاد وفي مجتمعنا؟ يوم أمس كان اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ولكن النسبة ترتفع بفعل الأجواء التي نعيشها وأجواء الضغط، بمعنى النيكوتين في السيجارة يؤدي إلى تخفيف الضغط على الأقل لفترة زمنية محدودة، ولكن الأضرار على المدى الطويل كبيرة وكبيرة جدا. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله الدكتور أرييل روكاخ، وهو خبير أيضا ومختص في الجهاز التنفسي.
1: في ظل الضغوط النفسية والأوضاع الأمنية المتوترة، يبدو أن التدخين لدى شريحة واسعة لم يعد مجرد عادة، بل وسيلة هروب مؤقتة من القلق. تكشف المعطيات التي تنشر في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أن نحو 40% من المدخنين قالوا أنهم بدأوا التدخين أو عادوا إليه أو زادوا من استهلاكهم بسبب التوتر والضغط النفسي خلال الفترة الأخيرة. ورغم هذا المشهد، تكشف الأرقام عن رغبة واضحة في التغيير، إذ أن 76% من المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وترتفع النسبة إلى 86% بين المدخنين العرب، فيما يعبر 72% عن ندمهم على بدء التدخين من الأساس. في المقابل، يواصل التدخين انتشاره في المجتمع، حيث تبلغ نسبة المدخنين المنتظمين نحو 24% من السكان، وترتفع بين الرجال إلى 34% مع تنام ملحوظ في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب. أما التدخين السلبي فهو الأكثر حضورا وخطورة، إذ أفاد 93% من الجمهور بتعرضهم له في الأماكن العامة، فيما أكد 40% وجوده في أماكن العمل، إضافة إلى انتشاره في محطات النقل والمطاعم والمقاهي. وتشير التقديرات إلى أن التدخين يؤدي إلى وفاة نحو 154 شخصا أسبوعيا، أي ما يقارب 8000 حالة سنويا نتيجة أمراض السرطان والقلب والسكتات الدماغية. في المحصلة، تتزايد الدعوات للتجديد تطبيق القوانين والحد من انتشار التدخين في محاولة لكبح ظاهرة باتت تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
2: לצערי הרחק הרחק מזה, אולי רק מרחיקה את המשך מרחיקה את סיום המערכה.
3: החברה הישראלית היא בהחלט חברה מעשנת, הרבה יותר מהממוצע בעולם המערבי, והחברה הערבית עוד הרבה יותר מעשנת בתוך החברה הישראלית, במיוחד גברים ערבים.
0: למה? בגלל סטרס או זה סוג של מנהג ותרבות?
3: אני מניח שזה שילוב של הדברים האלה. זה גם עניין של סטרס בתקופה הזאת, אבל בכלל לאורך כל השנים, אבל אני מניח שזה גם עניין של תרבות, בהחלט זה גם עניין של תרבות.
0: עכשיו הטענה, ואני אזרוק משהו ככה, לחלל האוויר והשידור, עצם העובדה שיש אזעקות ויש מתח ויש צופרים ודאגה לילדים,

داخلي يا صبي من هالجو العصبي غنت فيروز. وعلى هذه النغمات أعزائي المستمعين نحن ننهي الساعة الأولى. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض. نعود نلتقي بعد الأخبار مباشرة في عدد من الملفات والقضايا حتى التاسعة من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة مباشرة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب فؤاد منصور حمدون في الثلاثينيات من عمره من سكان مدينة حيفا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الكعبية لترتفع حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 120 قتيلا. وبحسب بيان الشرطة تعرض الشاب لوابل من الرصاص أثناء تواجده داخل مركبة في القرية. في مدينة الرملة عثر مساء أمس على جثة الشاب زيدان أبو عامر الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما بعد أن فقد منذ يوم السبت، وتبين لاحقا أن أبو عامر تعرض للضرب حتى الموت. من جانبها أشارت الشرطة إلى أن الدافع وراء الجريمة على الأرجح هو ثأر دموي مستمر. لقي رجل خمسيني مصرعه أثر تعرضه صباح اليوم للدس على الشارع رقم 3 في جنوب البلاد. بدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت الرجل دون علامات حياة، وعليه تم إقرار وفاته على الفور متأثرا بجروحه. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال البلاد. جاء ذلك بعد أن سمعت صباح اليوم صافرة الإنذار في كريات شمون وبلدات عدة في الجليل الغربي بينها كسر السميع وترشيحة وفصوت للتحذير من طائرات مسيرة. في السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وبحسب مصادر دبلوماسية يأتي الاجتماع في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيرك، وذلك بعد إعلان الكويت عن اعتراض هجمات معادية. وحذر الحرس الثوري من أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما وفق تعبيره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة. بدوره قال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق طهران. كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ترامب أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التغييرات تركزت على ملفات حساسة بينها البرنامج النووي الإيراني. قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع طالب ترامب برفع ما تبقى من عقوبات عن سوريا بهدف تمكين الاقتصاد السوري. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية في هذا البرنامج. بدأنا بالتطورات الميدانية في الساعة الأولى، صافرات انذار في مناطق مختلفة في الشمال رغم تعميق السيطرة الإسرائيلية في عمق الجنوب اللبناني، بما في ذلك الرمزية في قلعة أشقيف أو البوفور وقراءة تحليلية، وكنا أيضا في محور آخر نتيجة ما يحدث في الشمال، إلغاء امتحانات البقروت هذا الأسبوع في اللغة العربية والتاريخ والاكتفاء بالعلامة الداخلية في المدارس. استمعنا إلى ما قالته الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية، وأيضا قراءة تحليلية مع دكتور سامي محاجني ومحاضر في التربية وعلم النفس في كلية بيت بيرل، وكنا أيضا مع تداعيات الضغط النفسي وعلى المدخنين أو من يستغل أو ممكن نقول يؤدي الضغط النفسي لزيادة نسبة التدخين في مجتمعنا العربي وفي البلاد بشكل عام. الآن إلى قضية أخرى، يوم أمس المحكمة العليا في قرار تلزم وزير القضاء يريف ليفين بأن يدعو إلى جلسة للجنة تعيين القضاء من أجل تعيين قضاء جدد في المحاكم المركزية تحديدا في بئر السبع وفي حيفا، وليفين حتى الآن يرفض كما يبدو هذا القرار. السؤال، كيف سيؤثر هذا على سيرورة العمل، وهل ستلتئم هذه اللجنة، وهل سيتم انتخاب أو تعيين قضاء جدد، وهل هنالك حصة لنا في مجتمعنا العربي في هذه التعيينات؟ الأستاذ المحامي محمد نعامني رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو في لجنة تعيين القضاء، صباح الخير، تحيات سيد محمد.
1: صباح الخير لك زاكي ولجميع المستمعين.
0: أولا كمحامي كيف تقرأ هذا القرار؟

0: مؤسف جدا انه نوصل لهيك مرحله اللي فيها عمليا نقص كبير جدا في عدد القضاء، بالمقابل وزير يرفض ان يقوم بواجبه، وفي النهايه يعني بالتالي المحكمه تضطر انه تدخل في هيك قرار. القرار هو عمليا قرار يعني يعتبر خطوه اللي هي متطرفه في هذه الحاله، ولكن يعني للاسف الوزير ما خلاش هناك حل اخر، فبالنتيجه المحكمه اضطرت انه تصدر قرار اللي تأمره فيه انه يقوم بتفعيل اللجنه كما يجب وتعيين جلسه قريبه من اجل ملء كل هاي.
1: منذ متى لم تلتئم لجنه تعيين القضاء؟
0: اكثر من سنه ونص عمليا لم يتم تعيين، منذ ان تم تعيين رئيس المحكمه العليا في يناير 2025 وحتى اليوم لم تلتئم لجنة تعيين القضاء ولم يتعين قاضي واحد.
1: وعندما لكي نوضح للمستمعين، عدم التئام اللجنة هذا لا يعني هنالك قضاء جدد تم تعيينهم أو دخلوا في الوظائف، ولكن لم يمروا، بمعنى لا يوجد قضاء جدد منذ سنة ونصف في المحاكم الإسرائيلية.
0: بالضبط، لا يوجد قضاء جدد، وهذا الأمر عمليا استمراره يعني بضر في حق الجمهور، بأنه عمليا يقدر يأخذ خدمة قضائية بشكل معقول.
1: السؤال، هل هذا يؤثر على سرورة العمل في المحاكم، بما معنى نسبة الملفات، الاكتظاظ إذا صح التعبير، الضغط الكبير طبعاً الذي يمارس، وتأجيل جلسات، وبالتالي من ينتظر حقه من قاعة المحكمة سينتظر طويلا طويلا؟
0: اولا بيكون في هناك مماطله وتاجيل كبير، لانه هناك ضغط كبير على القضاة الموجودين، فكل امر اللي عمليا يتم تداوله بالمحكمه اليوم عم باخذ وقت كثير اكثر من الطبيعي، وهذا بالنهايه بمس بالجمهور وبحقه بانه يحصل على هاي الخدمه اللي هي خدمه اساسيه في النهايه. يعني فض الخلافات والنزاعات اليوم في دوله قانون بتتم بالمحاكم، وهذا الامر بعطل كل الدولي.
1: ولماذا التركيز في قرار المحكمة العليا على المحكمتين المركزية في حيفا وبئر سبع تحديدا؟ يعني هم ذكروا هذا بشكل عيني في قرارهم، هل لأن هنالك نقص حاد مثلا في هاتين الهيئتين؟
0: بشكل عام عدد القضاة في المحاكم المركزية أقل، فشغور يعني عدة وظائف في المحكمة بتأثر على عمل المحكمة. في حيفا هناك نقص كبير، وأيضا في بئر السبع، وإحنا مع العلم أنه هناك قضايا اللي هي أيضا قضايا جنائية، قضايا اللي بتتعلق في إجرام، وكل هاي الأمور يتم بحثها في المحاكم المركزية، وما في هناك كفاية قضاء يعالجوا هاي القضايا.
1: وماذا عن حصتنا كمجتمع عربي؟ أنا أسألك في السنوات الأخيرة أستاذ محمد، يعني لا توجد تعيينات جديدة، ولكن هل ترشيح القضاء العرب مثلا لترقيتهم من الصلح إلى المركزية، أو تعيين قضاء بشكل مباشر هم يعني يعملون في مسار المحاماة، كيف تبدو الصورة بناء على معلوماتك وأنت منذ فترة في هذا المجال؟
0: طبعا هاي احد الامور اللي انا طبعا بركز عليها، وانا شايف انه في النهايه يعني رسالتي في لجنه تعيين القضاء بتتعلق ايضا في تمثيل لائق للوسط العربي في الجهاز القضائي، فمن هاي الناحيه انا بقوم بكل الجهد اللي بقدر عليه. بالمقابل المناخ العام والحكومه اللي احنا موجودين فيها يعني بيجعلوا هاي المهمة شوي صعبة، ولكن سوف يعني حسب تقديراتي سوف يكون هناك تمثيل لائق وتمثيل جيد جدا في
1: أولا دعني أسألك بالقانون، أنت بتعرف في قوانين في البلاد ومنها تمثيل ملائم وزيادة مثلا نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية، وهذا بقانون في بعض الأحيان يتم تجاهله، في بعض الأحيان يطبق، وهناك فجوة بين الوزارات. في موضوع القضاء في نص قانوني مثلا على تمثيل العرب، ولا هذا يرتبط فقط بقرار لجنة تعيين القضاء وبالمستوى السياسي تحديدا وزير القضاء؟
0: لا، الأمر يرتبط فقط في اللجنة، وفقط في يعني الترتيبات داخل اللجنة والموازنات داخل اللجنة. لما بيكون في هناك يعني سيطرة ل يعني تيار معين، فهذا التيار عادة بيأثر. بشكل عام ما في قانون بيلزم وجود تمثيل، والأمر في لجنة تعيين القضاء هو على العكس تماما، يعني لا يتم الأخذ بعين الاعتبار موضوع التمثيل. احنا كمندوبين نشتغل على هذا الموضوع، احنا كمندوبين عرب وكمندوبين من نقابة المحامين، هذا هو يعني واحد من أهم أهداف لوجودنا في هذا المحل، ومنحاول قدر

0: مستطاع أنه نوصل لتمثيل لائق للوسط العربي، ولكن بالقانون لا يوجد.
1: لا يوجد. وبرأيك هذا بحاجة إلى علاج قانوني يعني بالقانون ولا لا؟ يعني هذا لا يعني أنه إذا تم طرح مشروع قانون كهذا ويسمعوك النواب العرب وقد يسمعوك أيضا في الانتخابات القادمة، هذا يمكن أن يؤثر بشيء؟
0: لا شك أنه الموضوع ممكن يؤثر، ولكن تركيبة كل موضوع تعيين القضاء هو موضوع خاص قليلا، يعني في عنده اعتبارات تانية. حاليا نحن نحارب على استمرار وجودنا في هاي الدائرة، ونحارب على استمرار وجودنا كصوت مؤثر في هاي اللجنة، أو يعني إذا كان بعد الانتخابات استمرت هاي اللجنة، إحنا بنعمل جهدنا أنه هاي اللجنة تستمر وأنه القانون يتم تغييره.
1: وإنت عم بتقول لي شغلة مهمة، إنه الجو السياسي بيأثر، يعني عندما يتم إخراج عدسات الكاميرا ويقولون أنتم إذا التأمت اللجنة، يعني الاعتبارات مش مهنية ويأخذون بعين الاعتبار مثلا مهنية المرشحين، ولا في توجه واضح وخاصة في العامين الأخيرين من يسيطر على اللجنة أنه ما بدنا قضاء عرب؟
0: لا، هناك توجه، لا أحد يستطيع أن يقول بشكل واضح وصريح، خاصة بوجود لما بيكون في هناك مندوب داخل اللجنة محداش بيحكي بلغة عرب ويهود، ولكن يعني لا شك أنه اللي عم نشوفه بهاي الدورة إشي يعني غير مسبوق من ناحية محاولة لوجود تأثير سياسي وفرض أجندة سياسية داخل اللجنة، ولكن احنا طبعا هذا الموضوع حاطين له حد، ونعرف ندير أمورنا داخل اللجنة حاليا بالتركيب الموجود، لأنها تركيبة أكثر مهنية، ففي لنا أكثر إمكانية أنه نقاوم.
1: وأسألك بصراحة، جودة المرشحين، وأنا ما بدي أمس بحدا، ولكن هل اليوم مثلا من يفضل أن يبقى في السوق الحر كمحامي مخضرم ومجرب وأن لا يذهب إلى مسار القضاء، ومن هو غير موفق في عمله في القطاع الخاص يريد أن يكون في على كرسي القضاء؟
0: أنا بعتبر هذا الموضوع هو موضوع شخصي، هناك ناس اللي عمليا من ناحية شخصية ومن ناحية معطيات تؤهلهم أنه يكونوا قضاء ويحبون هذا الموضوع، فهن بيختاروا هذا المسار، والأغلب اللي عمليا بيشوف حاله مش ملائم لهذا الموضوع ما بيختار المسار. جودة المرشحين يعني في تفاوت، في مرات بيكون في هناك مرشحين اللي هن كتير مناح على مواقع اللي هي جدا محدودة، ومرات تانية بيكون في كلي أو شح في المرشحين، ما فيش يعني إشي اللي بنقدر نقول في قانون عام، ولكن بشكل عام كل موضوع المحاماة والقانون عماله بتغير اليوم.
1: نعم، بس ترشيح في قضاء مرشحين للمركزية بحيفا وبير السبع، أو في محامين يعني بناء على معلوماتك سيكون في دائرة الترشيح إذا التأمت اللجنة؟ طبعا
0: في منطقة الجنوب ما في كتير مرشحين بالوسط العربي، لأنه طبيعة الحال مش موجودين في الصلح، يعني تيكون في هناك مرشحين للمركزية، ولكن في حيفا أكيد هناك مرشحين ومرشحات، راح يكون
1: مرشحين ومرشحات، ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد محمد، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: يعطيك العافية.

إذن الأستاذ المحامي محمد نعامني، عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين في منطقة الشمال، حول قرار العليا يوم أمس بإلزام وزير القضاء، انتبهوا، المحكمة العدل العليا تلزم وزير القضاء في إسرائيل أن يعقد جلسة للجنة تعيين القضاء من أجل تعيين قضاء في المحاكم في البلاد، وركزت على المركزية في حيفا والمركزية في بئر السبع لأن هنالك نقص حاد في القضاء وتتراكم الملفات والتأجيل. وماذا عن ترشيح القضاء العرب ودورهم في هذا المسار والتأثير السياسي من خلال تعيينات في لجنة تعيين القضاء؟ ويقول الأستاذ محمد أن هنالك محاولات وواضح أنه الجو السياسي يؤثر، يحاولون صد هذا التوجه اليميني، ولكن أيضا بالنسبة لترشيح القضاء والعرب، طبعا نتحدث عن ذكور وإناث حتى لا أظلم أحد، ويقول بالنسبة لبئر السبع هنالك إشكالية، بالنسبة لحيفا هنالك ترشيحات للمحكمة المركزية، ولكن نحن سنتابع إلى أين سيسير هذا القرار ويطبق، لأنه تحديدا وزير القضاء ليفين هاجم

0: المحكمة العليا يوم أمس وقال أو رفض حتى تنفيذ هذا الأمر على الأقل مرحليا وفق تصريحاته. في مرحلة ما ستلتئم هذه اللجنة، متى وكيف لا نعلم. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. رخيصة سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ومن قرار العليا ولجنة تعيين القضاء إلى قضية أخرى ترتبط أيضا بالقانون والقضاء، ولكن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت يوم أمس على مشروع قانون عرض من قبل حزب عتسما يهوديت، طبعا حزب بن غفير وتسفيكا فوغل، ويوم أمس أصدروا بيان احتفالي في هذا الحزب، يقولون بأن مشروع القانون لمنع الضجة نتيجة الآذان سيمر وحظي بدعم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. هذا معناه أنه الائتلاف يدعم هذا القانون، وهذا معناه زيادة تطبيق التعليمات كما قال، وعمليا فرض عقوبات من 50,000 شيكل، وهنالك أيضا 10,000 شيكل عقوبات. ونحن كنا قد تابعنا في الفترة الأخيرة في عدد من البلدات في النقب وفي المدن المختلطة إجراءات اتخذت من قبل شرطة إسرائيل استنادا إلى قانون منع الضجة، ولكن إلى أي مدى هذا القانون سيزيد من خطورة الأمر ويفرض تحديدا في المدن المختلطة. ونذهب إلى مدينة اللدة للسادة المحامي خالد الزبارق اللجنة الشعبية في اللدة. حياة سادة خالد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أولا، ما تابعناه مؤخرا عندما كانت تأتينا بيانات وصور لعناصر شرطة يدخلون مساجد ويقومون باتخاذ إجراءات وفرض غرامات أو حتى مصادرة، يعني لم يكن قانون، ما الذي يتغير الآن بناء على هذا التوجه؟
1: أولا، هذا التوجه هو محاربة للأذان. هذا القانون هو ليس منع ضجة، وإنما هو قانون يريد أن يمنع الأذان، الأذان الذي هو شعيرة من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو الذي ينادي إلى الصلاة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى الأذان أنه يشكل إزعاج فيه لتطبيقها لقانون يهودية الدولة، هي لا تريد أي رمز من رموز الهوية الأخرى التي يمكن أن تنافس أو يعني تصادم سياساتها في تطبيق مفهوم يهودية الدولة، لأنها تريد رموز فقط، الرموز اليهودية، وللتذكير فقط يعني قانون يهودية الدولة تم المصادقة عليه في العام 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن
0: قانون يهودية الدولة هو قانون القومية، يعني حتى نقول
1: نعم قانون القومية، قانون القومية، وتقوم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمحاولة فرض هذا المفهوم على كل جانب من جوانب الحياة، منها الجانب الأهم وهو تهويد الحيز العام. هم يعتبروا أن الأذان هو يعني يقف حجر عثرة أمام تطبيق

0: هذا المفهوم، ولذلك هم يحاربوا الأذان. يعني في الآونة الأخيرة تم أيضا إعطاء المؤذنين وأئمة المساجد عندنا في مدينة اللد الكثير من المخالفات، يعني تعتبر بالعشرات للمؤذنين. بالرغم من كل ذلك بقي الأذان وسيبقى الأذان، ولا يمكن
1: عفوا يعني هذه المخالفات بناء على أي قانون يعني، وأنت محامي؟ لأنه الآن يتحدثون عن قانون يعملون على تمريره في اللجنة الوزارية والائتلاف، إذن الغرامات التي سجلت على ماذا اعتمدوا في حينه؟
0: هم اعتمدوا على قوانين أخرى، يعني قوانين أخرى تتعلق بال يعني جودة البيئة، بقوانين جودة البيئة وقوانين مساعدة أخرى تتعلق في الحكم المحلي البلديات، أو قوانين أخرى تتعلق بعمل الشرطة. لكن يعني ليس هذا المهم يعني حسب أي قانون، وإنما المهم ما هي السياسة التي تقف خلف هذه هذا القانون وهذه الممارسات. وأنا بعتقد إنه الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى محاربة الدين الإسلامي كديانة، وهذا أيضا برز في عدة جوانب من جوانب حياتنا، منها موضوع الأذان وهو موضوع مهم جدا.
1: السؤال، هل هذا القانون في على الأقل بنصه يمكن مواجهته برأيك قضائيا، أم يجب العمل على إسقاطه فقط من خلال أروقة الكنيسة وعدم تمريره، لأنه لا إمكانية لمواجهته قضائيا؟
0: أنا بعتقد أن يعني ردة الفعل الأهم التي يجب علينا نحن كمجتمع في الداخل أن نقوم بها هو إسقاطه ميدانيا، بمعنى أن يستمر الأذان بالرغم من ذلك القانون، بمعنى أن لا يثنينا مثل هذه القوانين عن القيام بواجبنا الديني والقيام بهذه الشعيرة التي هي تعتبر من صلب الدين الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية. لذلك هناك يعني جانب مهم قبل التفكير في الإجراءات القانونية والإجراءات التشريعية هو إسقاطه ميدانيا. بالإضافة إلى ذلك يعني ممكن تبقى يعني العمل البرلماني أو العمل القضائي هي أدوات أخرى مساعدة، ولكن الأهم من كل ذلك، أنا أؤكد على ذلك، الأهم من كل ذلك إسقاطه ميدانيا.
1: وأولا ولكن البعض يقول أستاذ خالد، وأسألك بصراحة، أنه مثلا في العديد من الدول العربية والإسلامية هنالك تنظيم لموضوع الأذى، مثلا وحدة الصوت، وأن لا يكون مثلا هنالك فارق لثواني وفي بعض الأحيان حتى دقيقة، وهذا فقط يعني يؤدي إلى ضجة، يكون صوت واحد، بمعنى وزارات الأوقاف في العديد من الدول العربية كبيرة ولها نفوذ، حتى مثلا ما بين الأزهر والسعودية وتركيا، أنه في نظام معمول به ولا يمكن أن تكون حالة فوضى، وبالتالي يقولون يجب أن ينظم هذا الأمر حتى في قرانا وفي بلداتنا العربية بما في ذلك في المدن المختلطة.
0: أنا لا أعتقد أنه هناك حالة فوضى، أنا أعتقد أن الموضوع منظم وفي حالة انسجام كامل مع البيئة، وانسجام كامل مع الثقافة، وانسجام كامل مع السكان الموجودين في كل مكان. إن كانت هناك أي تجاوزات أخرى ممكن حلها من منطلق احترام الشعيرة الدينية واحترام المشاعر الدينية للمسلمين. لا يمكن يعني النظر إلى هذا الموضوع من زاوية الإزعاج أو تشكيل ضجة وما إلى ذلك. مجرد الحديث عن الضجة أو الإزعاج في صياغة الأذان، أنا بعتقد أنه هذا يعتبر يعني مساس صارخ في المشاعر الدينية والإسلامية والعقيدة الإسلامية لكل المسلمين في هذه البلاد. مسألة تنظيم الأذان هو ينظم في الدول العربية ويصل إلى ويسمع تقريبا في كل بيت وفي كل حارة. هذا الشيء غير متوفر لدينا في هذه البلاد، وخاصة في المدن المختلطة، كون أن المساجد موجودة في أماكن يعني لا تصل الأذان، لا يصل إلى كثير من الحارات العربية. لذلك نحن نقول أن تنظيم هذا الموضوع يجب أن يكون من منطلق احترام الشعائر الدينية أولا، ومن ثم من منطلق وصول الأذان إلى كل بيت وإلى كل حارة يسكن فيها عرب.
1: على كل نحن سنتابع، وأنا لا أستطيع أن أتجاهل شيء آخر، أنت في الليد ولكن الليد والرمل وحدة واحدة، وكل يوم تقريبا إطلاق نار.

0: وحوادث قتل، ونستمع في بعض الأحيان إلى بيانات عن صلحة هنا وهناك. ما الذي يحدث أستاذ خالد؟ يعني لا يمكن احتواء الموقف؟
1: يعني هناك يعني عدة بؤر صراع معروفة للجميع، موجودة في اللد والرملة. أنا أعتقد ممكن احتواء الموقف هناك، أنا أعلم أنه هناك كثير من المساعي الجادة لاحتواء الموقف بين عدة عائلات، ولكن يعني ولذلك يعني نحن نناشد الجميع ونناشد العائلات المتخاصمة أنه الطريق الوحيد لحل هذا الإشكال هو الجلوس على طاولة ويعني فتح المجال للجان الصلح لإنهاء هذه الملفات الدامنة.
0: على كل، نتمنى للجميع الأمن والأمان، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك.
1: شكرا.
0: صباح الخير. إذن المحامي خالد الزمرق، اللجنة الشعبية في مدينة اللد، ولكن سألنا حال موضوع الأذان خاصة بعد إعلان حزب عثمان يهودية يوم أمس، ويجب أن ننتبه إلى التوقيت. يعني كل هذه الأمور ستستخدم كأوراق ضغط في الانتخابات القريبة، ستكون محاولة واضحة مثلا لطرح هذه القضية في الحملات الانتخابية، ما يسميه بنغفير بفرض السيادة. تابعنا ما يحدث في النقب، تابعنا ما يحدث في العديد من المدن المختلطة، وتحديدا في منطقة اللد والرملك. في الأسبوع الماضي قام بجولة وصفت بالاستفزازية، قبل أسبوعين كانت في سوكوت عضو كنيسة أيضا من هذا الحزب في طوبة الزنغرية، وكان في محيط أحد المساجد. وبالتالي هذا القانون الذي مر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد يطرح الآن على جدول أعمال الكنيسة ليكون مدعوم من قبل الائتلاف لضمان الأغلبية، ولا نستغرب إذا مر هذا القانون خلال الفترة القريبة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650. وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن في متابعة للأحداث والتطورات، وكنا قبل الفاصل في موضوع الآذان وقانون الآن يسعى حزب عثمة يهوديت لتمريره في الكنيسة لفرض غرامات وعقوبات على من يخالف القانون. واستمعنا إلى الأستاذ المحامي خالد الزبارقة، ربط بشكل مباشر بين هذا القانون وقانون القومية والتأكيد على يهودية الدولة وتغيير الجو العام، حتى من خلال منع الأذان في القرى والبلدات العربية وفي المدن المختلطة تحديدا، بادعاء أنها تثير ضجة، ولكن واضح ما هو التوجه بالنسبة لهذا الحزب. الآن إلى المحور الإقليمي والتطورات الميدانية. تابعنا ما حصل يوم أمس أو في الأيام الأخيرة في جبهة لبنان. إسرائيل توسع مناطق سيطرتها واحتلالها في الجنوب، بما في ذلك قلعة أشقيف في البوفور برمزيتها. كاتس يقول لا انسحاب في المرحلة الراهنة. نتنياهو يهدد بتعميق التوغل العسكري البري والتصعيد الحاصل.

0: هل فرنسا قادرة على تغيير المشهد؟
1: يا ريت يا ريت. أعتقد أن فرنسا حتى اللحظة هي تحاول أن تخفف من عبء كل ما يحصل بالمفهوم الاجتماعي في لبنان، لأنه للأسف الشديد إسرائيل لا تسمع إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني المحاولة الفرنسية باستحضار ما يسمى الملف اللبناني في مجلس الأمن هو مهم جدا، لأنه كالعادة القانون هو تراكم، والتراكم القانوني هو من يثبت إذا كان أنت معك حق ولا ما معك حق. لذلك أنا أعتقد أنه الفرنسيون اليوم يقوموا بما يسمى نوع من إعاقة، ولو قلناها غير يعني مؤثرة بالجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي قرارات لمجلس الأمن كثيرة لم يطبقها، ولكن الموضوع القانوني وموضوع القانون الدولي يمر عبر مجلس الأمن، وهذا يؤكد فشل مجلس السلام الذي أراده الرئيس ترامب، والذي لم يحرك ساكنا وفق ما تقوم به إسرائيل الآن. أنه إذا كنا نتكلم عن السلام فالسلام هو ضد الحرب، ولكن للأسف الشديد الآن الحرب هي يعني الصوت الأعلى، الحرب هي التي تقوم بقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة في لبنان.
0: نعم، ولكن هنالك مسارين أسأل عنهما أستاذ طارق. أولا، كنا قد تابعنا قبل أسبوعين تقرير، لا أعلم إلى أي مدى دقيق، أنه كان مثلا محاولة من قبل رئيس الحكومة نواف سلام وأيضا نبي بري أن يكون أو تكون فرنسا يعني تحت المظلة الفرنسية، أن تكون المفاوضات وليس في واشنطن بشكل كامل، ونعرف كيف تتعامل يعني واشنطن وهي انحياز تام للمصلحة الإسرائيلية وهذا أمر معروف، ولكن رئيس الجمهورية رفض وهو يقول فقط الأمريكي يستطيع أن يغير شيء. ونحن ندرك أيضا العلاقة بين ماكرون وبين ترامب وكل شيء شخصي هنا تحديدا مع شخص مثل ترامب، فبالتالي إلى أي مدى يستطيع الفرنسي أن يؤثر بشيء في هذا المسار؟
1: أولا الفرنسي، دعني أقول لك حتى لا أستعمل فعل ورطة، شجع رئيس الجمهورية للذهاب إلى واشنطن وإلى ما يسمى يعني محادثات مباشرة مع الفريق الإسرائيلي. ما بدي أقول ورط ولكن شجع، ولكن بالحقيقة هذا التشجيع الفرنسي أوصلنا أنه الأمريكي الذي يدير اللعبة لا يستمع للإسرائيلي أبدا، ولو حتى سمعنا أن الرئيس ترامب اتصل بالرئيس نتنياهو وبين قوسين أنبه على ما يفعل بلبنان، الإسرائيلي لا يأبه لكل ما يحصل. بالنسبة إليه هو يريد هذه المنطقة الذي يسميها بافر زون، نو مانس لاند، لكي يقول أنه لا يمكن الرجوع لأي لبناني لهذه المنطقة قبل أن يكون هناك يعني رفع السلاح من حزب الله كليا واستعادة هذه المنطقة لما يسمى الجيش اللبناني الذي سيكون حاميا للحدود الإسرائيلية فقط لا غير. انطلاقا من ذلك أنا أعتقد أن فرنسا حتى الآن لا تملك الأداة والأدوات التي تستطيع عبرها أن تساعد لبنان للوصول إلى نوع من اتفاق يرضي الطرفين، لأن المشكلة هي إرضاء إسرائيل مصيبة حتى اللحظة. يعني إسرائيل مثلا في كل الاتفاقيات تريد أن تنتهك السيادة اللبنانية بمفهوم الجوي والبحري، وهي تريد دائما أن يكون لديها رقابة جوية ورقابة بحرية، وهذا غير ممكن باتفاق تدعو إلى السلام وأنت لا تزال تكون يعني مخابرات تكون
0: نعم.
1: عين
0: سؤالي أستاذ طارق، وأنت يعني ابن لبنان بالأساس، إلى أي مدى المشكلة أنه أنت بحاجة إلى قرار لبناني لبناني قبل أن تأتي إلى واشنطن وقبل أن تواجه إسرائيل دبلوماسيا؟ بمعنى طالما لا يوجد توافق لبناني لبناني على مسألة السلاح، على مسألة انتشار الجيش وكيف، على مسألة المعادلة بين حزب الله وبقية المركبات، لأنه الشعور العام أنه هنالك حكومة في لبنان لها موقف قد يكون مطابق في بعض الأمور مع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة حزب الله المرتبط أيديولوجيا وعسكريا بإيران، بمعنى المشكلة تبدأ، وطبعا لا أريد أن أحمل الضحية المسؤولية، ولكن أنت بحاجة إلى توافق لبناني لبناني، مشروع لبناني تأتي به إلى طاولة المفاوضات.
1: طول عمر اللبنانيين منقسمين في الحرب وفي السلب. المشكلة أن في هذا البلد هذه الديمقراطية التوافقية أوصلت أن الدولة دائما

0: واقعه في فخ الطوائف، في فخ ما يسمى العائلات، واكثر من ذلك في فخ المصالح الاقتصاديه التي تجلب لاخرين ما نسميه يعني الغنى، بمعنى ريشيس، يعني ان يكونوا لديهم اموال، وبالاخرين ان يكونوا فقراء. المصيبه الكبرى في لبنان يا سيدي الان هو ان رئيس الجمهوريه الذي ياتي من الصف العسكري، يعني هو رجل عسكري، هو قائد جيش سابق، ورئيس الحكومة الذي يأتي من القضاء وهو قاضي دولي سابق، يتنافسان على موضوع له علاقة كيفية العودة إلى سيادة الدولة. عودة إلى سيادة الدولة في دولة نصف النواب محزبين ونصف النواب لديهم خطاب طائفي عالي السقف، لا نفهم ما يستطيع أن يقدمه للوطن أو للبنان عامة، غير موجود. لذلك أنا برأيي الاتفاق الداخلي، يعني أنا هرجع لك على الاتفاق العام 8 بالثمانينات، يعني 17 أيار عندما كان الرئيس أمين جميل، وكان هناك اتفاق مع إسرائيل ورفض هذا الاتفاق في البرلمان اللبناني ولم يكن هناك توافق. أنا برأيي ما يحصل الآن في نيويورك بالتحديد هو موضوع تقني له علاقة بمفهوم كيفية وصول الجيش اللبناني، وخلينا نقول بكل صراحة تفسير للقرار 1701 لتأثير على مفهوم الأمن وكيفية إرجاع حزب الله لأقصى أقصى حد. يعني أنت لا تتكلم عن 4-5 كيلومترات، قد تتكلم عن جنوب خط نهر الليطاني، لأنه هذا ما يقال في القرار 1701. هل تستطيع الدولة اللبنانية بذلك؟ أنا برأيي الإمكانيات غير موجودة، وحتى الروحية، لأنه اليوم أنت في الجيش اللبناني، الجيش لا يريد أن يخوض أي معركة ضد حزب الله، الجيش لا يريد أن يكون نوع من أنه سلاح للسياسيين، لا يريد أصلا أن يدخلوا بأي نقاش بالمفهوم السيادي مع حزب الله، لأن حزب الله لا يعتبر سيادة لبنان هي الأساس. حزب الله يعتبر أن بالنسبة إليه تحرير الجنوب، حتى لا يعني رايحين بعيد أكثر الشباب، تحرير القدس وتحرير فلسطين، ولكن المشكلة الكبرى أنه الآن العالم،
1: ولكن الميدان الآن لأي مدى نستطيع أن نذهب إلى معادلة؟ وأنا لا أريد، يعني لبنان لا يملك مضيق هرمز، لا يملك شيء بمفهوم أوراق الضغط. السؤال حرب الاستنزاف أو حرب العصابات التي يخوضها الحزب الآن في الجنوب اللبناني من خلال استهداف الجنود، وإذا بمعادلة كل يوم جندي قتيل أو جريح، هذا قد يستنزف إسرائيل في مرحلة لاحقة ليس الآن. هذه معادلة قد تكون مقبولة ويمكن أن تؤدي إلى تغيير الموازين، لأن إسرائيل الآن تتبع سياسة جديدة قديمة ولكن جديدة، هي نسف القرى بأكملها، حتى لا نعود إلى معادلة 82. في 82 أخرجوا الفلسطيني ولكن بقيت القرى على حالها حتى في العام 2006 رغم الدمار. الآن نسف قرى بالكامل، بمعنى أن تذهب إلى جنوب لبنان ممسوح ما عدا بعض القرى لها طابع طائفي وهكذا اختاروا.
0: اليوم يا سيدي هناك إخلاء أكثر من 100 قرية جديدة، يعني هناك تغيير ديموغرافي في الجنوب اللبناني، لا ما عاد في بشر، وهذا كل هذه الناس الذي تخلي ستكون خارج منطقة نهر الليطاني، وهي ستكون ما بين نهر الليطاني ونهر الزهراني حتى أو أكثر من ذلك. الخطة هي بمرحلة معينة أن يكون من بين نهر الزهراني ونهر الليطاني نوع من وضع يد لإسرائيل على هذه المنطقة، لكي لا تكون أيضا هذه المنطقة منطقة خلفية، لأنه كل ما يسمى الصواريخ القصيرة المدى والمتوسط المدى قد تكون موجودة في هذه المنطقة، وهذا إذا استطاعت إسرائيل أن تراقب هذه المنطقة ستوقف كل الهجمات على شمال إسرائيل، بالتحديد القرى الموجودة في شمال إسرائيل مثل كريات شمونة وغيرها. أعتقد حتى اللحظة بكل صراحة الإسرائيلي يحاول أن يكسب على الأرض لكي يضغط على الطاولة في واشنطن. للأسف الشديد الأمريكي ليس عادلا بالإحصال، هو لا يستمع أبدا للمطالب اللبنانية، ولو أن هناك 6 ضباط لبنانيين، 3 مسيحيين و3 مسلمين كالعادة في لبنان، فولكلور الطائفي للأسف، يعني حتى بتدخل بكل هذا الموضوع. نصل إلى يا سيدي يعني مفاوضات، لا يعني أنا كنت أتمنى من الدولة اللبنانية أن تقول في واشنطن أنا أريد أن أعلق مفاوضات لكي أقله توقف إسرائيل الدمار والقتل.
1: نعم الآن وأنا أتحدث يعني يأتي إنذار لسبع قرى إضافية في جنوب لبنان ونحن نتحدث مباشرة يعني هذه الصورة. على كل نتمنى الأمن والأمان والخير للجميع. شكرا لك أستاذ طارق، تحياتي لك، يعطيك العافية، صباح الخير، إلى اللقاء.
0: يعطيكم العافية.

0: إذن كنا في هذا الحديث مع الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طارق وهبي من باريس، وهو لبناني الأصول، واستمعنا إلى قراءته التحليلية. محاولة خجولة دعوني أقول من فرنسا لدعوة مجلس الأمن لكي يلتئم ويتخذ قرار بالنسبة لاستمرار التصعيد في الأراضي اللبنانية، ولكن كما نعلم جميعا لا أحد يعول على هذا التحرك إطلاقا. هنالك قرارات بالجملة صادرة من مجلس الأمن ضد إسرائيل إذا كان في الساحة الفلسطينية وإذا كان في الساحة اللبنانية، تجاهل تام، ناهيك عن أن فرنسا ونفوذها مرة في لبنان أصبح محدود جدا، وتحديدا إذا نظرنا إلى العلاقة الشخصية حتى بين ترامب وماكرون والدور الفرنسي في التأثير، ناهيك عن الخلافات المعقدة جدا داخل المشهد اللبناني، وبالتالي المفاوضات موجودة تقنية ولكن لا تغيير على أرض الواقع. في الميدان صافرات إنذار، طائرات مسيرة، قذائف، قصف إسرائيلي وأوامر إخلاء بما في ذلك في الدقائق الأخيرة. الآن إلى محور آخر. يوم أمس أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شاب من منطقة نابلس في منطقة الرام في محيط القدس عندما حاول عبور الجدار الفاصل، وصور مؤلمة تظهر هذا الشاب على سلم يحاول عبور الجدار، يتم إطلاق النار عليه. الشرطة الإسرائيلية تحديدا وحدة حرس الحدود في ردها قالت بأنهم رصدوا تحرك لهذا الشاب في محاولة عبور الجدار بشكل غير قانوني، فتم إطلاق النار على الجزء السفلي من قدمه، هكذا قالت الشرطة، لكن هذا انتهى بوفاته وارتقائه. ونحن نعلم أن هذه الحوادث تتكرر كثيرا تحديدا في هذه المنطقة. أستاذ شاهر سعد يعطيك العافية، صباح الخير. رئيس نقابة اتحاد العمال الفلسطينيين، أولا لماذا هذه المنطقة تحديدا؟ يعني هل هي مطلوبة بين قوسين بالنسبة للعمال أن يعبروا إلى منطقة القدس بحثا عن العمل ولقمة العيش؟
1: يعني هي نقطة ممكن تكون في بعض المرات أسهل من نقاط أخرى، يعني كثير من النقاط بحاول العمال إنهم يعني يعبروا منها، لكن هي نقطة ممكن تكون كانت سابقا سهلة، لكن فيها اليوم رصد قوي جدا من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذا واضح عندما أطلقوا الرصاص وقتلوا واستشهد يعني العامل في دم بارد. يعني هم بيحكوا بتقارير شكل وبيفعلوا شكل آخر، لكن هم كانوا متقصدين من إطلاق الرصاص عليه وقتله، مش هو أول واحد والله أعلم مش راح يكون. يعني
0: نعم نحن نتابع أنه في هذه المنطقة، ولكن هل أنه بعد 7 أكتوبر، لأنه في حين كانت ضجة تم إغلاق ما عرف بالفتحات، وكان حتى فتحات معروفة وتحت أي أعين السلطات الإسرائيلية، ولكن سمح للعمال بالدخول، كل هذا تم إغلاقه.

0: فبالتالي إمكانية العبور أصبحت محفوفة بمخاطر كبيرة اليوم أستاذ شاهر؟
1: جدا يعني مش بس يعني هي واضح انهم في يعني كثير في تجديد كبير جدا من قبل الجيش الاسرائيلي في اطلاق الرصاص الحي. اليوم هو العامل رقم بعتقد 57 او 58 اللي تم اطلاق الرصاص الحي عليهم من 7 اكتوبر، انا بحكي بس من 7 اكتوبر اللي تم اطلاق الرصاص عليه واستشهاده. يعني مش أول عامل، هذا الرقم 57 أو 58 رقم العامل اللي استشهد. فواضح أن الاستهداف واضح، وهم بتعمدوا في عمليات القتل وأيضا عمليات الرصد والمتابعة. إذا شفت عملية الاعتقال اللي كانت يعني هي بجانب حبلة، هي قريبة جدا على الحدود 48، اعتقلوا حوالي 45 عامل، وكان يعني قصدهم يعني من اعتقال هو الضرب والمبرح، وتم اعتقاله. ما عرفت صار فيهم، هذا كان قبل تقريبا ممكن قبل 10 ساعات، للآن لم يوجد
0: حدا بيعرف شو صار. وأنت بتقول إنه رغم الخطورة العمال مع ذلك يذهبون إلى هذه المناطق ويبحثون عن أي إمكانية للدخول، لأنه الضغط الاقتصادي واضح، يعني وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا.
1: لا يقل وجود العمال اللي خلينا نحكي اللي بيعتبروهم غير قانونيين لا يقل عددهم عن 50,000. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، الدولة الوحيدة في العالم اللي بتقتل أي مهاجر أو داخل إليها هي بس إسرائيل. اليوم تطلع كم مليون عامل دخل أوروبا خلال فترة الحرب على سوريا، وهذا أو خلال الأزمات الداخلية السورية خلينا نسميها وغير، وفي المنطقة العربية ملايين فاتوا من السوريين وغير السوريين. هات لي عامل أو عائلة أو طفل أو مرأة أو شاب تم إطلاق الرصاص عليه غير في هاي الدولة العنصرية اللي بيحكمها واحد زي ليفينجر وسموتريش ولا نتنياهو.
0: السؤال الآن، رغم أنه نسبيا الوضع الأمني، يعني لا أريد أن أقول تحسن، ولكن بعض المتغيرات على الأرض، هذا لم يغير شيء من 7 أكتوبر، ما زالت السياسة على حالها ومنع دخول العمال بكل
1: أصعب من أول، أصعب بكثير صدقني. يعني حتى على الناس، يعني على الناس العاديين هي صعبة جدا، فما بالك على العمال. يعني صعب اليوم معاناة كبيرة جدا. الواحد لا حتى يخرج من المدينة ويوصل لعند منطقة الرام أو أي مناطق أخرى، ما بتعرض أيضا للخطر من المستوطنين اللي بيطلقوا الرصاص أصلا، وبلاحقوا العمال وغير العمال. يعني الوضع صعب جدا غير عن ما كان سابقا. يوم يعني أي حد بده يخرج بده يتوقع إنه ممكن إنه يتم إطلاق الرصاص عليه، ممكن يتم اعتقاله، ممكن كذا. كل يوم في إجراءات جديدة، ما حد بيعرف شو الإجراءات اللي بتصير، لأنه حسب ممكن أنت أكيد أنا أخبر مني في هذا الموضوع، أي واحد من من من من هيئة ما تسمى وزارة الدفاع في إلها مسؤولين كثيرين. يعني بتسمع إنه كل يوم في تصريحات جديدة، وكل يوم في إجراءات جديدة، وكل يوم في عقابات جديدة.
0: نعم، على كل يعني هي صورة مؤلمة جدا، ولكن نحن نتوقف عند هذه الملفات.
1: وبعدين لما أنت بتحكي عن 515,000 عاطل عن العمل وما فيش لهم أي مصدر رزق، فالعامل مستعد إنه يضحي بكل يعني.
0: وأنت ذكرت معطى يعني مخيف، 57 أو 58 عامل ارتقوا منذ 7 أكتوبر فقط لكون عمال حاولوا عبور الجدار وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
1: وإحنا ما طبعا إحنا مسؤولين بالأسماء الرباعية وأرقام الهويات عندنا أسماء العمال.
0: للأسف. أنا أشكرك أستاذ شاهر على كل هذه المعلومات المؤلمة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. إذن العامل يذهب ليبحث عن لقمة العيش ويتعرض لإطلاق نار. الشرطة تقول هذا اختراق للخطوط الأمنية والجدار الفاصل، ويتم التعامل معهم ورصدهم وإطلاق النار عليهم. إلى ومن الضغط الاقتصادي والعمال في الضفة الغربية إلى الزاوية الاقتصادية، وما هو السبب وراء صمت بنك إسرائيل من هبوط الدولار والهبوط حاد. الزميل مجد كرام، تحيات أستاذ مجد، صباح الخير.
2: إرزاكي، سعد صباحك.
0: وانت بدي تدخل؟
2: صراحة جاك اللي عم ببين من تقارير أخيرة وتحديدا تقارير في الأيام الأخيرة عم بتبين الصورة بشكل واضح، يعني في سبب معقد وسبب حقيقي وراء صمت بنك إسرائيل.

0: خوف مبدئيا بالبلاد هو من تهديد أمريكي مخفي. يعني الدولار زي ما كلنا متابعينه عم بيستمر بالانهيار، وصل ل 2.8 شيكل للدولار. محافظ بنك إسرائيل أمير يارون بواصل إعلانه أنه بنك إسرائيل مش راح يتدخل، بواصل الصمت. والسبب يعني بموقع وزارة الخزانة الأمريكية اللي هو القسم التنفيذي اللي مسؤول عن خزينة الحكومة الأمريكية، في يعني اتفاقيتين مخفيتين اللي ممكن يشرحوا كل شيء. أولا الحرب الأمريكية على التدخل بالعملات، وحكينا عنها سابقا. في إدارة الرئيس ترامب بيشتغلوا بشكل كبير لأضعاف الدولار أمام شركاء التجارة، يعني أمام عملات أو العملات الكبيرة أخرى حول العالم اللي أمريكا بعلاقة تجارية مباشرة معهن، منهن إسرائيل. الموضوع وراء بسيط جدا، دولار أضعف، بضائع أمريكية أرخص، طلب محلي أعلى، واقتصاد أقوى. والعدو الأكبر لها الاستراتيجية الدول اللي بتتدخل بأسواق العملة لتقوية الدولار أو حتى لتحريك سعرها بشكل كامل. وهون بوصل الموضوع لجواب بنك إسرائيل. يعني
1: ولكن سؤالي ماجد، يعني هل هذا التراجع في الدولار هو على مستوى العالم أم فقط أمام الشيكل؟ بالنهاية المطاف زي الدولة الصغيرة، يعني إذا أخذنا اليورو وإذا أخذنا دول أمريكا اللاتينية وإذا أخذنا الشرقي، يعني هنالك الأمور مختلفة، وبالتالي إسرائيل في نهاية المطاف إسرائيل بحجمها الصغير.
0: نعم، يعني إذا أخذنا اليورو عم نحكي على هبوط، إذا أخذنا الباوند البريطاني الليرة البريطانية عم نحكي على هبوط، ولكن الهبوط الحاد الهبوط الضخم منشوفه في العملة الإسرائيلية الشيكل. يعني الإشي بكل كثير أمور، ولكن بنك إسرائيل عم بلمح أنه هاي قوة إسرائيل الاقتصادية. بس الاتفاقيتين اللي كشفوا الموضوع بشكل أو بآخر، الأولى ب 29 الشهر يعني قبل أيام قليلة، وزارة الخزانة الأمريكية نشرت اتفاق مع البنك المركزي الفيتنامي اللي تعهد فيه البنك المركزي أنه ما يتدخلش بأسواق العملة ويمتنع عن التلاعب بأسعار الصرف، ما يستخدمش صناديق التقاعد وأمور أخرى اللي ما ينفعش فيها يتلاعب بالعملة بالدولار مقابل العملة الفيتنامية. والاتفاقية الثانية كانت مع البنك المركزي الياباني اللي فيه نفس الأمور أتمت. ولكن يعني في تقرير وزارة الخزانة قالت الوزارة أنه رح نستعمل كل الأدوات المتاحة لإنشاء ظروف تنافسية عادلة في مواجهة ممارسات العملة غير العادلة. يعني تم ذكر أنه أمريكا ممكن تفرض رسوم جمركية وتفتح تحقيقات اللي ممكن تؤدي لعقوبات ولا دفع أموال هائلة من هاي إذا بتم طبعا التلاعب في العملة. يعني بالنسبة لإسرائيل هي مش مذكورة بالتقرير الحالي، رغم أنه بنك إسرائيل كان فعليا يتدخل بالسنوات الأخيرة بشكل ويوقف دائما هبوط الدولار أمام الشيكل، يعني كان يشتري ويبيع دولارات وقت الحاجة. بالموجة الأخيرة شايفين أنه بنك إسرائيل مش عم بتدخل، شركات ضخمة عم تتألم، بس بنك إسرائيل مصر على عدم التدخل لسبب اليوم عم بيكون أكثر وأكثر واضح. بفكر الآن أصبحت الصورة يعني واضحة أكثر، والضغط الأمريكي واصل لكل دول العالم.
1: ونحن سنتابع، ونشكرك جدا على هذه المداخلة زميل مجد كرام، تحياتي لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
0: صباح الخير.

إذن تدخل بنك إسرائيل وعدم تدخله في ضبط الدولار وانهياره أمام الشيكل. واستمعنا إلى زميل مجد كرام. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية بعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. فاصل وأخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

جمعنا كل الفائض من فروع مخزن حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع مخزن حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط في مخزن حشمال وفقط.

0: في فرع حيفا مبني.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائماً.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة بالتعاون مع لجنة الوفاق، وأفيد بأن المباحثات المرتقبة ستركز اليوم بصورة أساسية على مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. كشفت وثيقة شرطية أن وزير الأمن القومي تمر بن جفير يتحكم بنشر معطيات وبيانات تعد ملكا عاما تتعلق بالجريمة في المجتمع العربي والسلاح واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وغيرها. وبحسب مصادر مطلعة يفرض بن جفير إحالة كل طلب نشر لمكتبه بهدف حجب المعطيات وعرقلتها لشهور منعا لاطلاع المواطنين عليها. من جهة أكدت الحركة لحرية المعلومات أن هذه الممارسات تعد خروجا عن القانون، مشددة على أن المعلومات تخص الجمهور ولا يحق للوزير التدخل فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وفي السياق، دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلة وعدد من بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية عقب رصد إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية. وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال البلاد. في لبنان، تتواصل الغارات الإسرائيلية بوتيرة متسارعة، وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل أوامر إخلاء لسبع بلدات وقرى لبنانية بينها العقبية والزررية والمروانية شمال نهر الزهراني. هذا وأكدت التقارير اللبنانية صباح اليوم ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوق. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيريك، وذلك بعد إعلان الكويت عن اعتراض هجمات معادية. وحذر الحرس الثوري من أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما وفق تعبيره. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع في جنوب إيران مطلع الأسبوع. وأوضحت القيادة أن ضربات استهدفت رادارا ومراكز للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن. وطلب الرئيس الأمريكي السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران. أعدمت إيران رجلين أدينا بالضلوع في اضطرابات شهدتها إيران في يناير الماضي، وذلك حسب ما ذكرت اليوم وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الرجلين قبل التنفيذ. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب.

0: على عشرة الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب وهافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس وعدد أول لهذا الأسبوع، يوم جديد. الصراع ما بين السلطتين يحتدم، القضائية والتنفيذية، على ما يبدو قد يرفض ليفين أن يعقد جلسة للجنة تعيين القضاء كما أمرته المحكمة العليا، وهذا إذان بمواجهة طاحنة بين السلطتين. ومواجهات عنيفة في لبنان حتى بعد احتلال قلعة شقيف، الحال على حاله، القذائف تتوالى والمسيرات هي الأخرى والجنود القتلى كذلك الأمر. نحن في مواجهة ضارية أيضا في لبنان، ناهيكم عن الواقع الإقليمي والتلكؤ في الوصول إلى تفاهمات ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكل يقول بأنه تراجع وسيحاول أن يبلور مسودة أخرى. بين كل هذه القضايا سننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد، ما بين الإقليمي السياسي الحزبي والاقتصادي والرياضي، نحن سننتقل تباعا خلال هاتين الساعتين. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، هبع ويسر النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: إذن تيبون يرفض الإجابة على تساؤلات افتراضية تسألت وإياه ماذا قد يحصل فيما لم يتمكنوا من الحصول على أغلبية، هل يفضلون التشارك مع نتنياهو أم مع الأحزاب العربية أو المشتركة؟ إن إذا ما قامت يقول هو يفضل أن لا يجيب على تساؤلات افتراضية. هذا الواقع في النقب هو عمليات الهدم المستمرة، هذه المرة قرية السر مرة أخرى. إبراهيم أبو معروف صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: إذن جرافات الهدم وقوات الهدم جاءت وهدمت.
1: أيوه هدم الصبح.
0: احكي لنا كم بيت، كيف كان
1: اليوم؟ أجوا هدموا بيت واحد، قبل 3 شهور هدموا كمان 3 بيوت عندنا احنا في العيلة، بس بحكي عائلنا احنا بس لحالنا.
0: البيت اللي انهدم اليوم تابع لكم للعائلة تبعتكم؟
1: للعائلة. اه للعائلة.
0: كم حدا كان ساكن فيه؟
1: لشاب متجوز جديد.
0: ولما نحكي على بيت ابراهيم، حجم البيت من ايش مبني؟
1: البيت يمكن 60-70 متر، هذا كل البيت، و ساكن في شاب تجوز قريب قبل كم شهر.
0: ومن أي مواد مبني هذا البيت؟
1: هذا صريح، حاجة بسيطة من الزينك ومن حاجة بسيطة.
0: نعم. قديش عمره هذا البيت؟ يعني وين تنبنى؟
1: لا مبني يمكن له 10 سنين، كان فاضي، يعني كان بيستعملوه كمطبخ، بعدين سووه زي غرفة ونص بس،
0: لأنه فيش بدائل، يعني لا
1: فيش مجال لا بتقدرش تبني ولا أي حاجة، بتقدرش تسوي ولا أي شيء بالنسبة للبنى يعني.
0: وقرية السر حكيت أنه من 3 أشهر كان في أيضا عملية هدم ل3 بيوت برضو للعائلة لعائلتكم.
1: لا بس أنا بحكي بس على العائلة، القرية أنا هدوا كل القرية كلها هدوها، فيش ولا بيت واقف فعلا.
0: بعد ما يهدوا إبراهيم شو بيصير؟ شو بتعملوا؟
1: إيش بدك تسوي يعني؟ إيش بدك تسوي؟ الناس قاعدة وبتستنى، صراحة الناس بيستنوا في الانتخابات، بس الكل بيستنى في الانتخابات، يقول على محتمل في عندهم أمل في الانتخابات أنها تتغير هذه الحكومة ويمشوا من وجوهنا وخلص، إيش نسوي؟ إن شاء الله أنها تتغير، تتبدل هذه الحكومة حتى يتغير الحال.
0: فعمليا اليوم الأمل أو الأفق الوحيد هو تغيير الحكومة،
1: بس تغيير الحكومة، لو ما تغيرش الحكومة هذه راح نكون في مشكلة عويصة عويصة عويصة.
0: للتوضيح طبعا الهدم مش بس بالسر، السر يعني عاشت هدم كبير جدا، مش بس السر الوحدة،
1: كل النقب بعيش هذه الظروف، كل النقب بدون استثناء. أقول لك مش بس النقب، كل الدولة، كل المواطنين العرب يعيشوا الحالة هذا اليوم، من الجولان للنقب.
0: كم شخص كان ساكن في قرية السر؟
1: في قول حوالي 5,000-4,000 شيء.
0: وكل البيوت في السر هدمت؟
1: 90% من البيوت هدمت، واللي ما هدموش الساعة يعني عليه أمر هدم جاي في الطريق.
0: والآلاف هذول وين راحوا؟
1: ناس تشتتت، بتعرف إيش معنى تشتات؟ ناس مشتتة، ناس كل واحد راح على شقة، إيش يسوى عريشة من خيش، إيش ساكن تحت شجر، إيش ساكن في وادي، إيش استأجر دار، اللي عنده مجال وعنده إمكانية مادية تشتتوا الناس تشتتوا.
0: في فترة كان محاولات إعادة الإعمار بعد الهدم،
1: في ناس، بقول لك في ناس سوى عريش خيشة، جاب خيشة عادية خيشة وسواها نوعا ما، اسمها عريش، هي مش عريش، هي بس ظل شوي عن الشمس، وهذا الأثاث الكل خرب تكسر في الهدم.
0: وعادة لما بيكون في هدم ما بيكون في حماية، لا لأثاث ولا لممتلكات ولا لمقتنيات،
1: ولا بخلوك تطلع حاجة، ولا بخلوك تطلع حاجة، كل شيء سواء مطبخ، كراسي، سرير، أي حاجة بخلوك تطلع ولا حاجة. بيجي ترابتور بيدفش البيت هيك وخلصنا هذا.
0: طب بمئات أو بألاف المواطنين، بألاف الناس من قرية السر، أكيد في مئات الأطفال اللي المفروض يعني مثلا بهاي الساعة يتعلموا في المدارس، وين هني؟
1: بروح على المدرسة، بروح على المدرسة بس برجع على خراب. يعني هذا المدرسة بروح عليها على الفاضي. إيش إيش تودي طالب الصبح على المدرسة، ولد توديه على المدرسة الصبح يرجع آخر اليوم ما يلقاش دار عنده، إيش إيش إيش استفاد من التعليم؟
0: أو يرجع يسكن بعريشي، يرجع يسكن بالعراء.
1: صراحة صراحة في ناس عايشين في العراء، ناس عايشين في العراء ولا إشي، تحت شجرة تحت ولا إشي، بدون حمام بدون مية بدون كهرب بدون أي إشي.
0: والدولة بتحاول تستغل هاي الأزمة، هاي هاي الظروف الصعبة لإقناع الناس لتوطينهن مثلا في المناطق الأخرى.
1: اسمع، سياسة الحكومة الحالية هذه الموجودة هذه سياسة إرهاب الناس، بدهم يخوفوا الناس، بدهم يرهبوا.

0: والناس بدهم يقتلعوا الناس من أراضيهم والناس مش راضية. الناس بتقول أنا على في أي إشي، أنا تحت شجرة بعيش، تحت خيمة بعيش، تحت خيشة بعيش، تحت أي إشي، أي إشي أنا مستعد أعيش الأرض بندشرهاش. إحنا عايشين في أرضنا وراح نظل في أرضنا. هذا وزير إرهابي متهم ومتهم من محكمة إسرائيلية. هذا بن غفير متهم من محكمة إسرائيلية، عنده 50 ملف.
1: نعم.
0: من محكمة إسرائيلية، مش أنا اللي بقول الكلام هذا ولا أي واحد.
1: لا أنا فاهم عليك، بس تعرف إن الناس بعد الهدم بيعيشوا ظروف صعبة جدا، مش ظروف إنسانية حتى، وأحيانا هاي الظروف ممكن تؤدي إنه ناس ترضخ لإملاءات السلطة.
0: صعب، أنا بفكرش هذا التفكير، أنا عايش مع الناس وبسمع الناس وبشوف الناس. الناس عايشين ومتمسكين في الأرض، مش فيش أي نية إنهم يدشروا أراضيهم.
1: والآن التعويل على الانتخابات،
0: التعويل الباب الأخير للناس هي الانتخابات.
1: إبراهيم شكرا جزيلا لك، نتمنى أن نتحدث على خير، يعطيك العافية.
0: نهارك مليح إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. إذن عملية هدم أخرى في قرية السر، واستمعتم إلى الصورة القاتمة التي وصفها إبراهيم أبو معروف ماذا يحدث بعد الهدم، ويقول آلاف مشردون، بعضهم بنو عرائش هنا وهناك، والبعض الآخر ربما حتى يباتوا في العراء.

0: ونحن من مواجهة إلى مواجهة ومن تحدي إلى تحدي. بروفيسور محمد وتد أستاذ القانون الدستوري ورئيس كلية رمضان، صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: إذن المواجهة تزداد احتداما ما بين السلطتين بعد قرار الأمس.
1: لا أعتقد ذلك، يعني بداية القرار كان متوقع، يعني القضية مش معقدة لا دستوريا ولا إداريا، وأعتقد في نفس الوقت أنه وزير القضاء يعني كان يرغب في هذا القرار. في نهاية المطاف هو رجل سياسي وإحنا عشية انتخابات، وكل قرار عكس هذا القرار ما كان بعطي أي أدوات يستعملها في الحملة الانتخابية. فمثل ما قام فيه في موضوع تعيين أو عدم تعيين من جهته إضحاك عميد لرئيس المحكمة آنذاك ورفض وأبى رغم أنه فرضوا عليه، وقام بنفس العملية اللي راح يصير عمليا على أرض الواقع، أنه مدير المحاكم هو اللي راح يعقد الجلسة وينتخبوا القضاء بالذات للمحاكم المركزية في لواء حيفا وفي لواء

0: للجنوب، ووزير القضاء راح يلوح في قميص عثمان هذا على شيء الانتخابات انه هدول قضاء غير شرعيين، وعينوا قضاء يساريين، وعينوا قضاء ضد الدولة والى اخره. يعني سيناريو يعيد نفسه. ولكن المواجهات الكبيرة الدستورية حدثت في دولة اسرائيل، وليس هذا القرار اللي راح يعني يكسر ظهر الجمل، بالذات انه احنا عشيت انتخابات. يعني في من اقترحوا انه المحكمة كان اوجب انها تستنى شوي لبعد الانتخابات تتعطى القرار هذا. انا لا اعتقد ذلك، بالذات انه المحكمة اعطت قرارات اصعب من ذلك، بما في ذلك ابطال قانون اساس بكل ما يخص حجة المعقولية في خضم الحرب بعد 7 أكتوبر. فموضوع من هالنوع موضوع يعني أبسط إداريا قانونيا. أنا بحكي طبعا ما فيش هاش تعقيدات، الرجل يستعمل صلاحياته بشكل غير شرعي، ويقول ذلك تصريحا علنا يعني أنه أنا لأنه ما عنديش أغلبية فأنا بديش استعمل صلاحيتي لعقد جلسي.
1: لما يتلكى ليفين في يعني في جعل لجنة عين القضاء أن تلتئم على الأقل للمحاكم المركزية؟
0: في سببين، في سبب موضوعي من جهته، وسبب ثاني خلينا نقول آلية معينة. نبلش من الآلية. الآلية هي مناكفة السلطة القضائية. أنا سيد القوم، أنا اللي بقدر، أنا الوزير، أنا اللي بقرر، فأنا بدور على طرق كيف أناكفكم، كيف أتجادل معكم، كيف أتخانق معكم، وكيف كل الوقت أدعي أمام الجمهور أنه السلطة القضائية هاي بدها تحتل. وقال لهم اشلحوا العباءة تبعتكم، اشلحوا الروب القضاء، وتعالوا فوتوا على البرلمان، خلي حدا ينتخبكم، صيروا وزراء قضاء وقرروا اللي بدكم تقرروا. فأي آلية معينة في جوهر الموضوع هو بده يقوم بتعيينات معينة، وكله تصريح الرجل يعني لا يخفي نواياه، كأنه تصريح أنه إذا بستعمل هالآلية هاي أنا مع الوقت أغلب القضاة بتطلع على البنسيب بتتقاعد سواء بالعليا أو في المركزية أو في الصلح، وإحنا من أول حالنا بالحكم، إحنا حزب الليكود أو هو بشكل شخصي واليمين وإلى آخره، ومنعين اللي بدنا إياته. وهي التصريحات تبعته كانت واضحة، يعني واحد الشخصيات اللي جدا واضحة لا يخفي النوايا تبعته، فهو بيستعمل الصلاحيات الموجودة عنده. كمان في جوهر الموضوع لا ينجح عين الشخصيات اللي بده إياها، ولكن أيضا كآلية للمناكفة لأنه يبتعطي بنطات. اليوم إحنا نرى يعني في عالم السوشيال ميديا
1: المحكمة المركزية بروفيسور وتد لهم لا توجد لهم نفس الأهمية والتأثير السياسي؟
0: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. لهم أهمية لا تقل عن محكمة العليا بل أكثر من ذلك، بالذات في مناطق معينة. يعني المحكمة المركزية هي ليس فقط محكمة استئنافات جنائية ومدنية، بل أكثر من ذلك هي محكمة إدارية لها ما يسمى في اللغة العبرية بقاتس كتان. يعني في بداية سنوات 2000 سن قانون في دولة إسرائيل مشان يخففوا العبء عن محكمة العليا، وعطوا الكثير من الصلاحيات الإدارية من محكمة العليا لمحكمة المحاكم المركزية. القوانين هذه في لها أهمية كبرى في مناطق معينة، سواء في القدس مثلا كون شرق القدس وغرب القدس وإلى آخره، وكل القضايا اللي تقع هناك، أكثر من ذلك القضايا اللي حتى قضايا الأراضي في القدس، في لواء حيفا، في لواء الشمال، في لا هناك احنا بنعرف في نقص كبير في عدد القضاء في كل الامور التي تتعلق يعني في امور اداريه، ليس فقط في موضوع الاراضي. ولواء الجنوب احنا بنعرف انه لواء الجنوب بتطلع عليه النقب والى اخره، بن غفير وسموتريتش و ووزير القضاء وكل الأمر، هل في سلطة للدولة في الجنوب ولا ما في وإلى آخره. أما في نهاية فلذلك قضاة محكمة المركزية فيهم قوة كبرى كقضاة استئناف، ولكن أيضا كقضاة في المحكمة الإدارية، ولذلك هو يعول على ذلك. وكل قاضي في رأيه حسب رأي ليفين، وكمان في هذا الموضوع في هذا الخضم كان له مقولات، كل قاضي بحد ذاته هو يرى أنه له قوة، بالذات إذا المحكمة وقضاة المحكمة عندهم الصلاحيات اللي هو بنسبها لأهرون براك أنه أعطاها للقضاء وهي مش موجودة في القانون حسب ادعائه.
1: ولكن هو يلمح بعدم الانصياع، هو يقول بأنه هذا القرار غير قانوني غير دستوري، وهناك ربما من يقرأ ما بين السطور قد يقرأ تلميحا بعدم الانصياع.
0: هو لا يلمح، هو صرح أنه هو لن ينصاع له القرار هذا. فلذلك أنا جيت من الآخر وقلت أنه حسب رأيي على أرض الواقع اللي راح يصير أنه اللجنة راح تلتئم من غيره، ورئيس اللجنة راح يكون مدير المحاكم في دولة إسرائيل، ونوع من القائم بأعمال في غياب الوزير، وهيك راحين

0: رئيس جنب الحر رئيس المحكمة، ولكن هنا ما بده يحكي من بدايته، يعني هو مقاطع لرئيس محكمة العليا، فما بده يتحاور معه وما بده يحكي مع أغلب رؤساء المحاكم المركزية، هو ماشي ضد المؤسسة. يعني هذا الوزير يعني بدل ما يدافع عن المؤسسة اللي هو يترأسها هو يخاصمها ويقاطعها ويحاربها ويخلق لنفسه أعداء حتى من الناس اللي في عندهم فكر على فكرة مشابه. يعني قاضي سولبرغ مثلا هو قاضي يعني محافظ، ما بدنا نقول يمين، هلا بننفض في محافظ في الفهم اللي القانون تبعه. بالنسبة لوزير القضاء كمان القاضي سولبرغ هو يعني علم أحمر أو علم أسود ومشكلة، لأنه آراءه مش هالقد متطرفة في في في في في في كونها محافظة مثله هو.
1: طبعا عدم الانصياع بروفيسور بتد لا يعتبر تحقير للمحكمة؟
0: يعتبر تحقير للمحكمة، لكن هذا ليست أول مرة للأسف هو يحقر المحكمة، هو وغيره طبعا سواء في الحكومة أو غيره. ولكن المحكمة يعني وهذا تلام على الموضوع ما كان لها مخولة واضحة في هذا الموضوع، ما استعملت السلاح الموجود، وممكن هذا ذكاء منها انه احنا هذا لاعب ولاعب سياسي لمرحله قصيره او احنا لاعبين لفتره طويله، فلذلك ما بدنا نفوت معه في هذا المستوى من الصراعات، وبدهم يطلعوا ضده امر يحبسوه لانه حقر المحكمه، بدهم يطلعوا ضده قرار دفعه غرامه، لذلك المحكمه تترفع او تحاول ان تترفع عن هذا الموضوع. طبعا للصبر حدود مثل ما بقولوا، شفنا انه لغه المحكمه حتى تغيرت في بعض القضايا بما في ذلك توبيخ من القضاء للمحامين أيضا وليس فقط للأطراف في هذه القضاء.
1: المحكمة تعاملت فقط مع المحاكم المركزية والصلح، ولم تأمر وزير القضاء بأن يدعو جلسة تعيين القضاء للالتئام للنظر في تعيين قضاة المحكمة العليا.
0: صح، وفي فكرة من وراها. حسب القانون لتعيين قضاء لمحكمة العليا بدك 7 من 9 أعضاء، بدك أغلبية 7 أعضاء. يعني الائتلاف كان بالحري وزير القضاء عندهم حق النقد، عندهم حق الفيتو، وطبعا للمعارضة وللقضاء وإلى آخره، ولكن الفكرة نفسها أنه إذا ما تواجدوا هذول اللي ما مش موافقين على الأسماء بحد ذات عدم وجودهم فمفيش أغلبية لتعيينهم، يعني أغلبية عادية مش راح تعيينهم. فيعني هالعملية هاي لو أعطت أمر للالتئام متغيب، وحقهم يتغيب، وكل إنسان بيقدر يتغيب إذا بده يتغيب، بدعي المرض، بدعي كذا، بدعي كذا، فنهاية المطاف ما في نتيجة. هلأ هذه فكرة واحدة عملية. الفكرة النظرية الثانية هي أنه يعني رغم كل طبعا احترام لكل القضاء في كل المستويات، ولكن قضاة محكمة العدل يجب أن يكون في هناك نوع من الموافقة الأوسع على تعيينهم، لعل يعني ما أو تخوفا من أنه حدا يدعي في بنهاية المطاف أنه هالقضاء هدول مش شرعيين ولا خير. ضل هالمحكمة العدل هي محكمة العدل، يوم فيش إلا محكمة العدل هي واحدة.
1: إذن هذه صورة المسألة، ودائما الأمور القضائية تتوالى. بروفيسور وتد شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدستوري رئيس كلية رمات جان البروفيسور محمد وتد، بعد قرار المحكمة العليا وتلميح وزير القضاء بأنه لن ينصاع لهذا القرار والمنافذ المتاحة. نحن في يوم جديد، إعلانات ونعود.
2: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

إذن بروفيسور محمد وتد يتحدث عن أهمية المحاكم المركزية ودورها وأثرها على قضايا إشكالية أيضا لها بعد سياسي، بما في ذلك أمور تتعلق بالأراضي، وهذا ما جعل ليفين ربما يمتنع عن عقد هذه الجلسة منذ سنة ونصف. والسؤال الآن، كيف ستتم الأمور بعدما لمح بأنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا؟ قد تكون تلتئم الجلسة بطريقة أخرى دون أن يدعو لها ليفين بذاته لاختيار قضاء المحاكم المركزية، ونحن نعرف كيف يؤثر هذا أيضا على واقع الحياة وطوابير الانتظار لقرارات المحاكم.

وفي التحديثات الإخبارية الأخرى، المصادر الإسرائيلية تتحدث عن إصابة 3 جنود بعدما أصيبوا من مسيرة هذه الليلة. الأمور في لبنان لا تزال على حالها ولا تزال متواصلة، وقبل ذلك أعلن عن مقتل جندي إسرائيلي بالتوازي، تحذير وإنذار لأهالي قرى أخرى في جنوب لبنان قبيل قصف هذه القرى وعمليات عسكرية إسرائيلية في هذه القرى. والأمور في لبنان تتواصل وربما تتسع رقعتها أيضا بما يحدث في شمال البلاد.

0: من النقب نحن نتحول إلى قرية أو إلى منطقة المغير، وربما محاولة لإخلائها من كل من يتواجد فيها. أستاذ مرزوق أبو نعيم، صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا.
0: إذن الاعتداءات، الاستفزازات، محاولة التطفيش والتيئيس في المغير.
1: بالضبط، يعني مثل ما حكيت هي محاولة تطهير عرقي وتفريغ. هاي يعني هذا هو السطر اللي أو الهدف المستوحى من خلال الاعتداءات اللي بشكل مستمر، يعني هي بتعاون بالجيش المستوطنين وبشكل مستمر. يعني حاولنا في 9 بوار استيطانية وقيمة بعد 7 أكتوبر، وعندنا ظل سكر المدخل الشرقي من 4 سنين، ظل المدخل الغربي. المدخل الغربي يتناوب فيه الجيش والمستوطنين في معاكبة الناس وتطبيش سياراتهم وإغلاق الشارع النهائي في الليل والنهار، يعني بشكل متناوب. يعني أقول لك، يعني بقدرش أقول لك يعني والله مبارح صار وأول مبارح صار وأول مبارح كذا كذا كذا، يعني بقدر أقول لك إنه ممكن في يوم في الشهر بجوز خلق بدون، أو ممكن لا. يعني
0: لو يعني بدك توصف الحياة اليومية، أولا كم شخص بعده ساكن بالمغير؟
1: إحنا 3500.

0: ستنا سنة، في منهم 76 حاليا 76 معتقل، في بعد 7 أكتوبر 6 شهداء، في جرحى معاقين حوالي كل تقريبا 10. يعني من ناحية أول شيء من ناحية الثروة الحيوانية، هذه البلد كان فيها 30 ألف رأس تم ترحيلهم، طبعا هم كانوا على شكل تجمعات تم ترحيلهم كلهم من أرضهم، وكلهم انحشروا داخل. يعني إحنا مساحة بلدنا 43 ألف دنم، بقي منها فقط 1000 دنم اللي هي مباني، حتى المباني مش سلمانة لأنهم صاروا خلال السنة صاروا هادين.
1: يعني كل اللي كانوا ساكنين في المناطق المحيطة بالمباني بال 43 ألف دنم اتجمعوا في المنطقة، في منطقة واحدة،
0: في منطقة 950 دنم، خلينا أقول لك بس هي 950 دنم مع الشوارع مع السكان مع كل شيء. هاي ال 950 دنم كمان في عليها اعتداءات، يعني مطوقة في السعبرة الاستيطانية، زائد المدخل الوحيد اللي موجود. هاي يعني الثروة الحيوانية قضى عليها حاليا، احنا عصينا ديك اليوم بجوز قبل 3 ايام مع وزارة الزراعة، طلع ان من 30 الف راس فقط 5000 راس، الباقي باعوهن الناس. ما يعني بقول لك انا طبسكن وين، يعني انا ماني مش مسكن ولادي شيء بدي احط،
1: او باعوهن او انسرقوا
0: أو بالضبط انسرقوا. طبعا بجوز قبل فترة انسرقوا، وقبلها انقتل، وقبلها انحرق، وقبلها انحرق بركسات، وقبلها يعني هاي هاي الثروة الحيوانية. بالنسبة للثروة الزراعية اللي في 21/8/2025 صارت الهجمة علينا، يعني طوق البلد 3 أيام محدش قدر يطلع. اتفاجأنا أنهم قطعوا حوالي 10670 بالضبط حسب الأفساء التصوير الجوية، 10670 شجرة زيتون،
1: 10670 شجرة زيتون،
0: هذا حسب التصوير الجوي، يعني عدناها بالتصوير الجوي 10670 شجرة زيتون عمرها فوق 90 سنة، فوق 100 سنة عمر، في زيتون روماني كل هذا تقطع وسرقوا المستوطنين وراحوا زرعوا في المستوطنات مشان يكون احنا هاي احنا يعني هذه الارض.
1: طب اخ مرزوق، لو سالتك ليه المغير بالذات، لانه في قرى فلسطينيه كثيره جدا في المناطق المختلفه، شو اللي بيخلي المغير مستهدف بهذا الشكل؟
0: انا بقول لك ليش، احنا نقع على شفا الغور، يعني كل ارضنا هاي اللي بنحكي عنها اللي 43 الجنوب هي منطقه الغور، يعني بحدودنا فصائل والعوجة، هاي المنطقة كلها هاي جبال هاي هنا، فهم باعتبار انه في اقتراحات ضم الضفة الغربية وضم الغور اولا، لان الغور بالنسبة لهم مهم جدا، وهم طبعا هم بشكل عام بيكونوا مش ضامين الغور، بس هو بشكل نظري هم فعلا ضامين، مش مخلين بشكل فعلي، مش مخلين ولا شيء، مش مخلين الناس. اقول لك في بين الدور زرع امبارح باه المغرب، إذا رأى الناس راحوا يحصدوه، راحوا يعني 2-3 هيد بالسركة يحصدوه، فتواجهوا من المستوطنين، إجوا هجموا المستوطنين، حركوا الزرع، هجموا فزعوا أهل البلد، طفوا الزرع، إجا الجيش صار يضرب قنابل غاز على الزرع، رد عاد حركوا مرة ثانية، رد الناس راح يطفوا، بلشوا فيهم غاز وقنابل شو اسمه رصاص مطاط، وصيب منهم شاب بعد إنه راح فيها، وهي حياتنا يعني في
1: طيب إذا كانت الثروة الحيوانية يعني تراجعت والإمكانيات الزراعية تراجعت، من شو عم بتعيشوا؟ كيف بتعيشوا؟
0: والله خليها على الله. أول شيء يعني إحنا الناس مصممين إنهم يظلوا، لأنه أصلاً وين يروحوا يعني فيش، وإحنا ما إحنا شايفين 48 وين راحوا، وشايفين 67 وين راحوا، وشايفين الناس في مخيمات جنين وفي خيم كذا وين راحوا، فإحنا فيش مطرح نروح، فيش حدا يستقبلنا يعني إجمالا. وبعدين هاي أرض لا إحنا نموت فيها، يعني نموت خلاص، ولا ليش الحياة
1: يعني واضح إنه هذه أي أرضكم أستاذ مرزوق، بس أنا بتساءل يعني من ناحية القدرة على الصمود، يعني الطعام شراب يعني حاجات الحياة.
0: شوف هاي حاجة الحياة، يعني الناس للأمانة متعاونة مع بعض، يعني هي كل لك اللي عنده شغلة بوديها لجار، يعني مستحيل الواحد يبقى يتعشى جار جعان، هاي مسألة. المسألة الثانية إن ما

0: حتى هذول السيارات اللي بكل المواد الغذائية للمحلات بطلت تيجي. يعني بقول لك أنا بحطك يعني فوق فلا اللي بلد قريبة عنا وانت على خدي
1: روح دبر حالك.
0: أي شيء بحطك. حتى إذا حتى الموظفين بيقدم لوظيفة تنكلمني انت بكل من المغير بكل عم انتو بتضلوا تعطلوا وانا بقدرش انا شركتي مثلا ولا مؤسستي بتقدرش تحملك لانك انت رايح جاي. فعشان هذا رأي رجعني يا بتسكن في رام الله يا تتوظفش. يعني روح تسكن في رام الله يعني روح تهجر بمعنى هيك. يعني الناس هيك التعامل يعني. يعني حتى مؤسساتنا والحمد لله مش متعاونة يعني. وبعدين في مؤسسات ثانية شركة الكهرباء والمي. طب يا أخي ما هو المواطن والله ما كادر على الشغلات. أنت بتيجي شوي اللي هو قاطع الكهرباء. طب إذا ما نسأل إيش هل
1: يعني ما في تعامل بشكل مختلف. ما في تعامل يعني ما بأخذ بعين الاعتبار ما تعيشونه من تحديات.
0: ولما رحنا عليهم بكل بالحرف الواحد نحن مش مؤسسة اجتماعية مش شؤون اجتماعية. يعني صور يعني بكل إذا ما هذه مثلا نصر الشهيد هذا نصر الجريح هذا سجين وفيش فيه راتب هذا كذا بقول لك احنا مش شؤون اجتماعية يا عمي. فالناس بتعبي بشي شيكل بتعبي بخلص وشي شيكل بتعبي بثلاثين شيكل كهرباء ومية يعني هذه حالة الناس. يعني
1: هذه حالة الناس
0: والناس عايشة.
1: أنا أشكرك أستاذ مرزوق شكرا جزيلا لك المغير وتحدياته. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. ما تعيشه المغير من تحديات واضح. ويقول أستاذ مرزوق أنه يعني لسان الحال أو الهدف في نهاية المطاف التهجير والتيئيس والتطفيش.

والآن يصدر بيان عن ديوان رئيس الحكومة، بيان مشترك لبنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، يتحدثان من خلاله عن أنه في أعقاب الانتهاكات

متكررة لتنظيم حزب الله وقصفه للمدن الإسرائيلية وللمواطنين الإسرائيليين، أو عزاء إلى الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. إذن نتنياهو وكات يتحدثان أو يأمران الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، ونحن بإمكاننا أن نتوقع ماذا تحمل هذه المسألة في طياتها من حيث اتساع وعمق المواجهة إذا ما قصفت الضاحية الجنوبية أي مناطق إسرائيلية أخرى قد تتعرض لإطلاق القذائف والمسيرات.

إذن نتنياهو وكات يعزان إلى الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، ونحن بإمكاننا أن نتوقع إذا ما قصفت الضاحية الجنوبية ربما قد تتسع رقعة المواجهة ومناطق المواجهة، وقد تستهدف مناطق أخرى. نحن لاحظنا يوم أمس أن الأمور وصلت إلى منطقة صفد، هذه الليلة أيضا منطقة طبرية، منطقة الجليل الغربي، حتى عكا والكريوت، والسؤال ماذا ينتظرنا خلال الأيام القادمة؟

إذن نحن للتو سنطوي ساعة أولى من يوم جديد. نحن تعاملنا مع هذه الساعة وبدأنا أصلا بما يحدث في لبنان، ونعم تيبون يقول سلوكيات الحكومة وخطواتها لا تأتي بالمنفعة، الحكومة تواصل الاستراتيجية الخاطئة فيما يتعلق بلبنان، حتى احتلال قلعة شقيف هي أمر ربما يهدف إلى إرضاء الرأي العام لكن لا يحمل في طياته أبعادا فعلية ذات جدوى. وكنا أيضا في الواقع الدستوري والواقع القضائي، كنا في النقب وفي المغير. نحن للتو نصل إلى نهاية هذه الساعة من يوم جديد، نخرج لفاصل إعلاني ثم جولة إخبارية تقرأ الزميلة ياسمين غميض، ومن ثم نعود لنلتقي وإياكم في ساعة ثانية من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويسر النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. نفذت قوات كبيرة من الشرطة ترافقها آلية هدم صباح اليوم عمليات هدم في قرية السر في منطقة النقب. وقال الناشط إبراهيم أبو معروف في حديث لإذاعة الشمس إن عملية الهدم استهدفت منزلا بني قبل نحو 10 أعوام، مشيرا إلى أن عمليات الهدم في القرية مستمرة منذ عدة أيام. أوعز المفوض العام للشرطة بتوسيع حملة الشبكة الحديدية التي تستهدف الخارجين عن القانون ومنظمات الجريمة في المجتمع العربي في كافة أنحاء الدولة، وذلك بمشاركة الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود. وزعمت الشرطة في بيانها أن حملتها خلال شهر نيسان الماضي أدت إلى انخفاض بنسبة 46% في جرائم القتل. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر مع تقييم يومي. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 120 قتيلا منذ مطلع العام. في غضون ذلك، كشفت وثيقة شرطية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحكم بنشر معطيات وبيانات تعد ملكا عاما تتعلق بالجريمة في المجتمع العربي والسلاح واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وغيرها. وبحسب مصادر مطلعة، أمر بن غفير بإحالة كل طلب نشر لمكتبه بهدف حجب المعطيات وعرقلتها لأشهر منعا لإطلاع المواطنين عليها. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس. وبحسب مصادر محلية، أجرت القوات تحقيقات ميدانية مع عدد من الطلبة داخل الجامعة. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في منطقة الضاحية في بيروت. ووفقا للبيان، صدرت هذه التعليمات في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله والهجمات ضد إسرائيل ومواطنيها. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجندي قتل إثر إطلاق حزب الله مسيرات على قوات إسرائيلية في منطقة قرية يحمر قرب قلعة شقيف في جنوب لبنان. من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن ارتقاء 6 أشخاص في غارات استهدفت بلدات براقع وطول وكفرصير. وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أوامر إخلاء لبلدات وقرى لبنانية بينها العقبية والزرارية والمروانية شمال نهر الزهراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن. وطالب الرئيس الأمريكي سياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران. حظرت ماليزيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما. وبحسب القرار، وضعت ماليزيا قواعد تلزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين وحظر من هم دون 16 عاما من إنشاء حسابات في منصاتها. أعلنت الشرطة عن حملة طريق آمن بمشاركة الوحدة الجوية والشرطة المرورية لرصد مخالفات السير الخطيرة من الجو وعلى الأرض. وأشارت الشرطة أن المخالفات

0: ذات ستصل إلى الهواتف خلال 24 ساعة حتى دون إيقاف السائق. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحر نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعتم أوقاتا أوقاتا وطبا يومكم إذاعة الشمس وساعة ثانية من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس من خلال موجتين 101.1 FM موقعنا وتطبيق إذاعة الشمس. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على النغمات والتقنية تهب عويس، ومحدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا مع التداعيات المحلية والإقليمية، كنا بواقع قرية المغير، ونحن نريد أن نبدأ هذه الساعة أيضا بما يحدث من حولنا من أمور ومن قضايا.

0: نحن إلى ما يحدث ميدانيا في لبنان. أستاذ فارس أحمد صباح الخير.
1: يا هلا صباح الخير.
0: إذن إسرائيل تنذر قرى أخرى وربما نتحدث عن اتساع رقعة المواجهات والعمليات العسكرية.
1: صحيح الأمر بات يعني تخطى موضوع الجنوب والإخلاء، لأنه قبل قليل يعني جاءت انذارات متتالية وفي الصحف العبرية بأنه نتنياهو وكاتس قد عزموا على ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. تشهد الآن بيروت وضاحيتها الجنوبية نزوحا كثيفا من الأهالي والسكان بعد التهديدات والتسريبات الإسرائيلية بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك حسب يعني الإعلام العبري نتكلم وحسب ما التسريبات، بأنه كما زعم الجيش الإسرائيلي بأنه تعقيبا على تهديدات حزب الله أو على خرق الحزب للمعاهدة التهدئة كما يعني كما اسمها. والآن نشهد حقيقة حالة نزوح كثيفة جدا، وهناك أيضا مطالبات من الأهالي بأخذ الحيطة والحظر ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت إنما في كل العاصمة بيروت. طبعا هذا يترافق مع القصف العنيف الذي لم ينتهي ولم يتوقف لحظة واحدة على معظم المناطق الجنوبية. البارحة كان كانت الأمور العسكرية محتدمة وعلى أشدها، خصوصا بعد استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيق، هذه القلعة الاستراتيجية حقيقة والتي بعد احتلالها يعني بدأت الأمور يعني تذهب إلى نطاق آخر.
0: من إذن تحدثت فارس عن عمليات نزوح، إذا أردت أن تعطينا خارطة لعمليات النزوح، أين النزوح الأكبر الآن؟
1: حقيقة

0: النزوح الأكبر يتم من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى بعض المناطق الآمنة في العاصمة بيروت، يذهبون حسب الإمكانات المتوفرة إلى المناطق الأكثر أمنا، ومنهم من يتجه إلى المخيمات التي أقرتها الحكومة اللبنانية في الملاعب الكبرى، الاستادات استاد كرة القدم الكبير، أو على الواجهة البحرية لبيروت حيث تم إقامة هناك مخيم كبير جدا في هذه الواجهة البحرية التي المفترض أن تكون واجهة بحرية سياحية كانوا قد أنشأتها الحكومة اللبنانية في وقت سابق. أيضا يتوجه بعض الأهالي إلى بعض الفنادق وإلى بعض الشقق وإلى بعض الأقارب وإلى ما هنالك. حقيقة يعني وضع مأساوي جدا، والبعض
1: ونحن فارس نتحدث عن أشخاص، عن أناس عادوا إلى بيوتهم منذ فترة وجيزة والآن يضطرون لإخلائها مرة أخرى.
0: صحيح، هؤلاء الناس ربما اضطروا للنزوح إلى المرة الثالثة أو الرابعة على التوالي بعد هذه الإنذارات. طبعا من لم يجد له مكان في مخيمات الإيواء أو في الفنادق وإلى ما هناك، لأنه حقيقة كل الفنادق هي ممتلئة أساسا، الشقق المفروشة التي تؤجر هي ممتلئة أساسا. منهم أيضا يعني من يذهب إلى الكورنيش البحري الممتد على،
1: ونحن لا
0: يعني
1: نتحدث عن أناس
0: جدا
1: مرفهين يستطيعون أن يستأجروا كم يعني متى يشاؤون وبنفس أو بالوتيرة الملائمة.
0: لا لا أبدا، نتكلم عن ناس عاديين جدا لا يملكون يعني أدنى مقومات العيش الكريم، خصوصا أيضا بعد بداية الحرب هذه يعني منذ السنة الماضية وحتى هذه السنة الحرب الثانية إن صح التعبير. هؤلاء الناس هم من الناس من الطبقة ما دون الوسطى، الآن يعني أصبحوا من الطبقة المعدومة، لأنه معظمهم أو أكثر من 90% منهم منازلهم قد يعني دمرت إما بشكل جزئي أو بشكل كامل، وأرزاقهم أيضا تعطلت. لهذا هم الأكثر فئة حقيقة يعني التي باتت تعاني ما تعاني.
1: بالتوازي نتحدث عن استمرار مسار التفاوض.
0: التفاوض للأسف شديد، التفاوض لا زال مستمر ولكن يعني دون أي فائدة تذكر، لأن هذا التفاوض بعد كل جولة التفاوض يقوم الجيش الإسرائيلي بتصعيد من عملياته العسكرية. في الجولة الماضية من التفاوض وسع الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في المناطق الجنوبية واحتل بعض المناطق حتى وصل واحتل قلعة شقيقة، أيضا على مشارف مدينة النبطية ثاني المدن الكبرى في الجنوب بعد مدينة صور. الآن يعني الكلام عن جولة جديدة من المفاوضات أيضا تأتي بعد أو بعد الحديث عن الجولة التالية من المفاوضات. الآن الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، إذن يعني حقيقة هذه المفاوضات تكاد تكون يعني غير مجدية، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي حتى في موضوع التفاوضات كان لا يزال متشبثا برأيه ولم يصلوا إلى أي تفاهمات. حقيقة كان يعني من المفترض أن يكون هناك على الأقل تفاهم أمني بين الطرفين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، لأن يعني حتى التفاهمات الأمنية لم تكن.
1: هل ورد هناك أي بيان عن حزب الله ماذا قد يحصل إذا ما قامت إسرائيل بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية؟
0: لا، حتى الآن لا يوجد أي بيانات لحزب الله، ولكن من المتوقع أن يصدر بيان قريب جدا، خصوصا أنه يعني الطائرات المسيرة الانقضاضية لحزب الله تتصل إلى عمق 40 كيلومتر من جهة الحدود الجنوبية للبنان الشمالية للفلسطينية المحتلة. وأيضا كان هناك بعض الأخبار وبعض التسريبات بأن حزب الله ربما يلجأ إلى صواريخ نسبيا بعيدة المدى يستهدف العمق الإسرائيلي خلال هذه المرحلة.
1: إذن يعني لن نتفاجأ إذا ما قام حزب الله بتوسيع رقعة المواجهة كرد.
0: صحيح، من المتوقع عندما يتم ضرب الضاحية سوف يقوم الحزب أيضا بتوسيع رقعة هذه الاستهدافات، وربما تطال أهدافا للمرة الأولى يتم استهدافها أو يتم تحديدها خلال هذه الحرب الحالية. وهنا يعني ما يتم الحديث عنه بقوة، خصوصا أن هناك الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل وجرح عدد من أفراده في المعارك الأخيرة خلال 48 ساعة الماضية في الجنوب
1: المتقدم. استراتيجيا ما تحاوله إسرائيل الآن فارس هو عمليا فصل الجبهات بعدما كانت ربما قد توحدت بعد الاتفاق أو بعد إعلان وقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: صحيح، فصل الجبهات هي واحدة من الأهداف،

0: المعلن هذه الجانب الإسرائيلي، وأيضا عندما يتم توسيع رقعة الاستيلاء والقدم واحتلال الأراضي في الجنوب اللبناني، وهذا يعني بأنه يريد أيضا فصل كامل الجنوب اللبناني كما كان يحدث في سبعينيات القرن الماضي عندما كان يحتل الجيش الإسرائيلي الجنوب اللبناني بالكامل. الآن هو يحتل حقيقة حوالي يمكن حسب الإحصاءات الأخيرة 50 أو 55% من أراضي الجنوب اللبناني، كما يقول أو يقول المطلعون على هذا الأمر بأنه بقيت هناك عقدتان رئيسيتان هي مدينة النبطية وضواحيها والبلدات المحيطة بها، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة إلى صور. هذان العقدتان إن تم احتلالهما من الجانب الإسرائيلي فهذا يعني عمليا بأنه احتل كامل الجنوب اللبناني، يبقى فقط مدينة صيدا وبلداتها وضواحيها هي البوابة الرئيسية ما بين بيروت وما بين الجنوب اللبناني.
1: إذن عمليا من الليطاني إلى الزهراني، يعني هذه المرحلة.
0: صحيح صحيح، من الليطاني إلى الزهراني، هذا ما يريده الجانب الإسرائيلي، وربما لا يكتفي بهذا الأمر، ربما يتمركز عند هذه النقطة ويبدأ باستهداف بعض النقاط يعني في بيروت وبعض المناطق المحيطة في بيروت، بزعم أنه يستهدف بعض قيادات حزب الله.
1: صحيح فارس أحمد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا،
0: كل الشكر لكم.
1: إلى اللقاء.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: إذن من الواقع اللبناني والمخاوف باتساع رقعة المواجهة التي نلحظ في الأيام الأخيرة بأنها تتسع يوما بعد آخر إلى ما يحدث في الجنوب، وهذه المرة في أمور تتعلق بالطبيعة وفي البيئة. أستاذ جميل أطرش، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور لك وللمستمعين والمستمعات.
0: مسؤول حماية الطبيعة منطقة الجنوب، منطقة العرفة، لأي مدى مسألة الجيف عمليا باتت أمرا مؤرق؟
1: الأمر هذا موجود عندنا في الجنوب، والأمر هذا جدا مهم.
0: أستاذ جميل، نحن لا نسمعك بشكل جيد، إذا أمكن يعني أن تحسن موقعك حتى نسمعك بشكل أفضل.
1: حتى سمعني؟
0: نحاول إذا لا نرجع للإنتاج ونحاول نحسن الجودة. تفضل
1: هل تسمعني مظبوط؟
0: نعم
1: عليك. أول شيء تفضلت فيه إنه مهم جدا إن نكون واعيين للبيئة تبعتنا، لمحيط منازلنا وبيوتنا، وهذا جدا جدا أمر جدا مهم كمان للطبيعة تبعتنا. والطبيعة الأمر المهم فيها جدا إنه هم النسور، لأن بتعرف أخ النسور في خطر الانقراض، ومهم جدا جدا إن قصة الجيف إن نحافظ على بيئة سليمة لشان صحتنا كمان.
0: كيف الجيف هذه تؤثر على حياة النسور؟ يعني النسور عادة يعني تعيش على حيوانات ميتة.
1: النسور بتعيش بس على حيوانات، الطعام تبعها بس حيوانات ميتة، يعني جيف. وإحنا في الجنوب أكثرنا بالرب مواشي، أغنام، أبقار، ولما بيفوت موت عندنا حيوان لا سمح الله، إذا إحنا بنضعه في الأماكن المناسبة هذا بيسبب مشاكل، لأن قسم من الحيوانات الميتة الجيف بيكون عليه أدوية بيطرية، أو لا سمح الله في ناس يعني بروح بيقطع عليها السم. وإحنا مهم جدا إنه النسور نحافظ عليها، لأن النسور في التوازن الطبيعي في طبيعتنا هي جدا جدا مهمة، وهي الطيور الوحيدة من الطيور الجارحة اللي هي تأكل الجيف. الله خلقها عشان الشغلة هاي،
0: يعني هذا جزء من التوازن الطبيعي، يعني هذا جزء من سلسلة الغذاء ومن التوازن الطبيعي، وهكذا الطبيعة ربما توازن نفسها.
1: أي نعم، ولكن احنا مهم جدا احنا كسلطة الطبيعة بنأخذ الجيف هذه من عند مربي المواشي وبنحطها في أماكن آمنة، وبنأمن للحيوانات اللي خاصة النسور الماكل، يعني يكونهم من يكونن يعني مطمئنين، ولا سمح الله ولا إشي يبين عليهم ضرر.
0: يعني عمليا يعني إذا نفقت

0: ماشي، مثلا المفروض أنه سلطة الطبيعة أن تأتي وتأخذ هذه الجيف إلى أماكن خاصة؟
1: نعم أي نعم، وإحنا بندعو الجمهور وعندنا جمهور كل الاحترام والتقدير له في الجنوب، متعاون معنا بشكل ممتاز وأطباء بيطريين، وهذا جدا جدا مهم لأن نحافظ على طبيعتنا وعلى بلادنا وعلى الطبيعة وخاصة على النسور، لأن إحنا بدنا النسور تبقى كمان للأجيال القادمة وهي عنصر مهم جدا في طبيعة بلادنا.
0: طب ما الذي حصل في الفترة الأخيرة؟ يعني هل هناك تراجع في جمع الجيف؟ هل هناك تراجع مثلا في إخباركم عن وجود الجيف؟
1: لا بالعكس، في تعامل ممتاز بيننا وبين أخواننا في النقب في الجنوب، خاصة مربي المواشي، وكل الاحترام يعني أي واحد بيصير عنده حيوانات ميتة وهيك بيتصل علينا على مفتشي سلطة الطبيعة، وعندنا 4 سيارات شحن اللي هي دفع رباعي مع رافعات اللي بيجوا على كل بيت بياخذوا الحيوانات الجيف الميتة وبياخذوها بشكل فوري. وأنا بدعو عن طريقكم جميع الأخوة في الجنوب أنهم يكملوا هيك وتعاونهم معنا، يعني صراحة كل الاحترام والتقدير.
0: هاي خدمة مجانية أستاذ جميل أم أنها خدمة مقرونة بدفع؟
1: لا خدمة مجانية لكل المناطق، بس اللهم ارفع تلفون وبيجيك واحد من سلطة الطبيعة وبيخذها مجانا.
0: وهذا ليس فقط للمربين، يعني بتعرف هناك مربين كبار اللي في عندهم يعني قطعان مواشي كثيرة جدا، ولكن هناك أيضا أشخاص يعني بيربوا يعني غنمي أو عدد قليل من المواشي.
1: احنا على الكل، احنا بنعطي يعني كل واحد بيتصل علينا بنجي، حتى لو مربي راس واحد بنجي على داره بناخذه من عنده.
0: طب ما دام هذا الحل موجود، ما الذي أدى الآن إلى ارتفاع في عدد النسور الموتى؟ أستاذ جميل يعني لم نعد نسمعك جيدا مرة أخرى.
1: يعني هسه كويس؟
0: نعم.
1: زي ما تفضلت، العام اللي فات 2025 كان عام ممتاز الحمد لله، في هذا العام لم تحدث أي حالة تسمم بالنسبة للنسور، وهذا بجهد جميع الأطراف اللي معنا بتتعاون معنا، والجمهور طبعا أخواننا في الجنوب اللي هم بيحافظوا معنا وبيستمعوا التعليمات، وكل واحد بموت عنده حيوان مباشرة بيتصل علينا وإحنا بدنا نكمل على هذا الطريق.
0: طب هناك ظاهرة أخرى أستاذ جميل فيما يتعلق بالبيئة، أنه البعض يواجه مثلا الكلاب الضالة أو الثعالب أو حيوانات مفترسة موجودة في المناطق القريبة من خلال تسميه أو وضع السم في بعض الجيف، هاي الظاهرة موجودة؟
1: احنا بنسوي كل الحلول مشان ما نصل للطريقة السلبية هيك، لأنه احنا لما ما بنتبع تعليمات سلطة الطبيعة وبنروح لا سمح الله على الوادي اللي حد بيوتنا وبنزت فيه الحيوانات الميتة الجيف، هذا شيء ممنوع. ثاني اشي، هذا الشيء بالطريقة هذه احنا بنأمن المأكل للكلاب الضالة للحيوانات البرية، وهيك بتصير الكلاب الضالة تيجي على بيوتنا وتيجي على وكمان الحيوانات البرية، واحنا ما ودنا نصل لحاجة لهذه.
0: لأن هناك البعض يعني هناك البعض مثلا يرى تقاعس من المؤسسات المختلفة ويقول يعني ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني ممكن يلجأ لهذه الطريقة بأن يقوم بوضع سم أو مواد مضرة في بعض الجيف لإبعاد الكلاب الضالة أو الحيوانات المفترسة.
1: احنا كل واحد بيتصل علينا بنعطيه حلول، واحنا بنقول كمان مرة الكلاب الضالة اهم اشي نحافظ على البيئة تبعتنا نظيفة، اذا ما بيكون في جيف في الوديان الكلاب الضالة ما بتعيش وما فيها لها طعام مشان ايش تتكاثر، اذا احنا بنحط الجيف في الاودية لا سمح الله هذا بيخليها تزداد وهذا بشكل خطر علينا في المستقبل. حاجة ثانية اللي هي الحيوانات البرية الذئاب الضباع الثعالب، احنا ما بدنا اياها تجي كمان على بيوتنا، مشان هيك احنا بنقول لجميع الاخوة طريقة ذعتكم انهم يتواصلوا معنا زي ما هو الوضع الحالي، وبنستمر مع التعاون مع بعض لبعض وبنحافظ على طبيعتنا وعلى بيئة سليمة ان شاء الله.
0: كلما توسعت يعني توسع العمران أستاذ جميل بطبيعة الحال هذا يؤثر على مناطق حياة الحيوانات المفترس البري.
1: أي نعم، وهذا بيسكر كمان على الحياة، يعني وين ما هي بتعيش احنا بنشوفها أكثر، لأن المناطق المفتوحة بتغيب عليها وبنشوفها بكثرة.

0: تشمل الحيوان الحمل.
1: إذا نعم أستاذ جميل، نعم فقدنا الاتصال بك للأسف. الطبيعة وتداعياتها وأهمية المحافظة على السلاسل الغذائية. جميل أطرش المسؤول عن المحميات الطبيعية في منطقة الجنوب. فاصل ونعود.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: إذن المحميات الطبيعية ومحاولة المحافظة على البيئة وعلى الطبيعة، لكن للأسف حياة البشر في هذه المرحلة يمكن أن نقول لا يحافظ على جودتها ولا يحافظ على أمانها. أستاذ عطية العاصم صباح الخير. أستاذ عطية صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: إذن كنا قد تحدثنا هذا الصباح عن الهدم في قرية السر، ولكن خارطة الهدم في النقب تتسع الآن وهناك عدة أماكن مهددة.
1: نعم صحيح، يعني الدولة يعني أعلنت بشكل عملي أن النقب جبهة حرب، والعمليات الحربية التي يقوم بها بن غفير وتقوم بها هذه الحكومة ضد المواطنين في منطقة النقب مستمرة، ونحن لا نعلم يعني متى تهجم هذه القوات وفي أي منطقة تهجم.
0: ولكن نشرت بعض المعطيات أو بعض المعلومات عن تهديد بالهدم في مناطق على الأقل في الأسابيع القادمة.
1: نعم، في مناطق مثلا في منطقة تل عراد التي يعني قرية بأكملها تريد الدولة أيضا بدأت في عمليات الهدم وعملية الترحيل تماما كما كانت في قرية السر. باختصار يعني الدولة تريد أن تسوي القرى غير المعترف فيها والقرى المعترف فيها التي ترفض التخطيط رغم الاعتراف، أن تسويها مع الأرض وسيها بالأرض، وهذا طبعا شيء غير قانوني بالرغم أنهم يقولوا أن احنا نحافظ على القانون، ولكن القانون أن يحفظ للإنسان حقه في المسكن، حقه في العيش، وهذا القانون يعني تدوس عليه هذه الحكومة بقدميها جهار النهار.
0: الحديث أيضا عن قرية أبو سبيلة.
1: قرية أبو سبيلة موجودة في قرية أبو تلور، يعني داخل الخط الأزرق،

0: فيها قائمة منذ 20 عام، والتخطيط يجب أن ما يسمى بسلطة توطين البدو أن تخطط لهذه القرية، لكن 20 عام لم تخطط شيء في هذه القرية ولم تسمح للناس بالتخطيط، وكل بناء تأتي وتهدمه الدولة. يعني هذه مفارقة عجيبة جدا. يعني إذا قرية معترف فيها الدولة لا تخطط فيها ولا تسمح بالتخطيط فيها لنا، لأن هي اللي يجب أن تخطط ولكنها لا تخطط، وبذلك تمارس عملية الهدم باستمرار في داخل هذه القرى حتى داخل الخطوط الزرقاء.
1: من حيث عدد النفوس، نعم، من حيث عدد النفوس التي تسكن هذه القرى، تحدثت عن تل عراق، يعني هذا الصباح تحدثنا مع ناشط من قرية السير، قال في قرية السير في بين 4 إلى 5 آلاف. كم يسكن في تل عراد مثلا؟
0: تل عراد يسكن فيها أكثر من 3000 إنسان.
1: وأبو سبيلة؟
0: أبو سبيلة وما يقارب يعني 1500 شخص، لكن هو داخل القرية. يعني إذا هم داخل القرية فوين بدها تطردهم الدولة؟
1: سؤال أستاذ عطية، آليات المواجهة والتحدي والصمود لدى أهالي النقب، يعني الواضح المسار يتطور وبشكل عاصف بشكل صعب
0: حقيقة. يعني مع هذه الحكومة كل أنواع النضال السلمي لا يأتي بشيء، حتى لو تقف وتحتج وأنت واقف سيتم الاعتداء عليك ويتم الاعتداء على عائلتك ويتم الاعتداء على كل من حولك. يعني يأتون مدججين بالسلاح، مدججين بالقوات، يا الكراهية تراها على وجوههم. فأي إنسان يحاول الاحتجاج السلمي سيجد نفسه يعني تحت الضرب، ويجد نفسه معتقلا وتوجه له التهم، وممكن أن يدخل السجن ويعني السنوات.
1: الآن ما تقول مقلق، يعني حتى موعد الانتخابات لا شيء بالإمكان فعله.
0: لا شيء، أنا حقيقة لا شيء بالإمكان، لأن هذه دعاية انتخابية. يعني في الأساس العمل هذا الانتقام والدمار الهائل التي تقوم به سلطة أراضي إسرائيل، والذي يعني نجمة بن غفير هو يصب في الدعاية الانتخابية لحزب عثمان يهوديت،
1: وبهذا يدعي وكان هناك حوكمة.
0: نعم، الحوكمة ليست في قضية الهدم، الحكومة بعد أن توفر كل الظروف للناس للسكن، أن يكون تخطيط، أن يكون تطوير، أن يكون الأشياء، وبعد ذلك المخالف للقانون حاسبه. ولكن أنت تمنع منه التخطيط، وتمنع منه بناء بيت، وتمنع منه أن يشرب ماء، وتمنع منه التعليم، وتمنع منه كل أسس الحياة، ومع ذلك تقول إنه مخالف للقانون.
1: طب على أرض الواقع ماذا تحاولون؟ يعني أنت جزء من لجنة التوجيه، ماذا تحاولون فعله الآن باعتبار أنه يعني هذه الجملة بأنه لا شيء نستطيع أن نفعله حتى موعد الانتخابات ربما فيها نوع من القنوط للناس؟
0: لا، نحن لا نقنط، لكن أنا يعني الشيء الوحيد اللي احنا بنفعله إن احنا نقف مع الأهالي، والأهالي بأي شكل من الأشكال لن يغادر هذه المنطقة، يعني مهما كانت. يعني الدولة هدمت عدة قرى ولكنها لم تستطيع أن ترحل إنسان واحد،
1: ولكن لا يوجد
0: هدم البيوت، هدم الخيام، والناس تبقى. صحيح أن الظروف صعبة جدا وأن الحياة صعبة جدا، ولكن الدولة حتى اقتراح حل بديل لهؤلاء التي دمرت بيوتهم والتي اعتدت عليهم لا يوجد حل بديل عند الدولة.
1: لكن هذا يخلق جيل مشرد أستاذ عطية، جيل مشرد لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يتطور.
0: صحيح، الظاهر أن هذا ما تبحث عنه الدولة. يعني احنا بدنا الناس يتعلموا، وبدنا الناس يدرسوا، وبدنا الناس يتقدموا في الحياة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب التعليمي وفي كل الجوانب، لكن الدولة تدمر كل شيء حسن في هذه القرى. يعني لو كان هنالك يعني مثلا الجريمة الدولة لا تتعامل معها، عمليات إطلاق النار الدولة لا تتعامل معها، لكن طفل يسكن في بيت الدولة تأتي فتهدم هذا البيت حتى تحول هذا الطفل إلى عنيف وإلى مجرم في نهاية المطاف.
1: حتى الآن في النقب لم يقم صندوق نقباوي لدعم العائلة.

0: التي تعيش آثار الهدم؟
1: حقيقة حتى الآن يعني ما فيه، في الناس في يعني يتساعدون، يعني يساعد بعضهم البعض في المنطقة وبعض المساعدات، ولكن هذه المساعدات بعيدة جدا أن تكفي ما تقوم بها الدولة من عمليات هدم.
0: سلاطين العصم، أنا أشكرك على هذا الحديث وإن كان حديثا موجعا. أنا أشكرك رئيس المجلس الإقليمي للكرة الغير معترف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك.
0: شكرا جزيلا لك.

0: إذن العفو أخرى قد تنضم إلى عدد العائلات المشردة والتي تم إخراجها من بيوتها وتعيش يعيش بعضها في العراء. واستمعنا إلى الأوصاف التي وصفها الأستاذ إبراهيم أبو معروف قبل ساعة في قرية السر، والآن الأستاذ عطية الأعسم يصف صورا مشابهة قد تحدث حتى موعد الانتخابات. والمثير أن الجميع يقول من الصعب القيام بأي خطوة في هذه المرحلة، كل النضالات السلمية لم تجدي نفعا ولم يعد بد إلا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، على هذه الانتخابات تفرز حكومة مغيرة. زميل أبي سلامي صباح الخير.
1: أهلا مصطفى، صباح النور.
0: نبدأ من الذي كان قبل يومين، فوز باريس بدور الأبطال، وهذا خلق ليس فقط احتفالات إنما أيضا مواجهات.
1: مواجهات وما في إلى أي مبرر مصطفى صراحة، يعني هذا مخزي ومعيب. ولفت نظر الجملة، يعني قال الرئيس الفرنسي ماكرون، قال لا يعقل إنه العائلات والناس تضل في بيوتها بدل ما تروح تحتفل بالساحات والميادين خوفا من العنف. يعني الشعب الفرنسي يجب أن يحتفل، لكن أنا بديش أتهم، لكن مش أول مرة بتصير يا مصطفى. يعني بحالة الفوز والفرح الناس بتخرب وبتدمر، شوف الفيديوهات والأنشطة، دمار شامل بمئات آلاف الدولارات الخسائر، عدا عن المصابين، عدا عن المعتقلين، مش بس في باريس عمليا. يعني يبدو أنا قضية الهجرة، خلينا نكون واضحين، وقضية الضغط النفسي وقضية
0: والضغط الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي
1: والسوسيو-اكونومي الاقتصادي الاجتماعي كله، بس هذا غير مبرر. أنا بقول إنه لازم فرنسا تتخذ إجراءات مغايرة تماما. أعتقد هاي يمكن علامة سؤال، راح تكون علامة فارقة لدى الشعب الفرنسي والسلطة الفرنسية. أكثر من 6000 شرطي انتشروا بالشوارع، ورغم ذلك حدث ما حدث. مش معقول، لا مش معقول
0: أبدا. مواجهات حادة كانت مع رجال الشرطة، حتى كان إضرار الأضرار لبعض الحوانيت والممتلكات.
1: نعم، ناهيك على أنه ما استمتعنا كثير بالأداء. يعني مباراة النصف نهائي بايرن مع باريس سان جيرمان أفسدت أي نهائي كان متوقع. أنا بتخيل فوجئت سلبا يا مصطفى من أداء أرسنال ومن الاستراتيجية اللي تبناها المدرب.
0: يعني أنا أقول زميلي صرفنا 3 ساعات على مباراة توقعنا منها كثير، يعني هاي تمخض الجبل.
1: عيب. ومرة أخرى بنأكد على أنه بهاي المباريات اللي هي نهائي يا أخي، مرات التفاصيل الدقيقة، يعني انبه، الهدف الأول مفاجئ، الإبعاد رائع جدا، الكرة صدمت بالمدافع خلت هذا المهاجم ينفرد هافرتز، والهدف التعادل اللي هو ضرب جزاء مشكوك في عبره، مش كثير يعني، خطأ صغير مع دفاع رهيب لم يرتكب ولا أي خطأ، صارت 1-1. ولكن كمان باريس سان جيرمان ما سيطر، يعني هو سيطر بغبوح استحوذ على الكرة ولكن ما وصلش لفرص. يا أخي ما سددش على المرمى، مش معقول يعني هذا النهائي فاشل. مش بس هيك، حتى أرسنال يعني لازم يغير الفكرة، لا يعقل انك انت بطل
0: أنا
1: دوري.
0: انا برايي خيبه الامل الكبرى ارسنال، يعني من يعني الحائز على الدوري الانجليزي، بطل الدوري الانجليزي، تصرف في يعني بساط دفاع،
1: لا يعقل. ولم يخسر اي مباراه بالدور المجموعات ولا حتى في المباراه الاخيره. يعني لا يمكنك تعتمد فقط على الدفاع دفاع دفاع دفاع دفاع، مش معقول. لا تنساش انه كمان بدنا نقول، انا يمكن متفقين على انه ارسنال فاز ببطولة الدوري الانجليزي بعد 20-22 سنة، مش بوهج كبير، مش بمتعة زي ما عمل السيتي مثلا، او زي ما عمل ليفربول، او زي ما عملت مانشستر بالزمانات.
0: لو كان السيتي شوي بوضع افضل هذا العام، ما كان ارسنال يفوز ببطولة.
1: كان بفترة سبات هيك راح عليه 3-4 مباريات، ولا كان الفارق تسكر من زمان، وحتى كان لصالحه هو السيتي بيلعب، حتى بخساراته السيتي بيلعب أفضل، وبتشوفه بيلعب وفي عنده فكر وفي عنده أسلوب. لا هذا غير مناسب بتاتا لفريق أرسنال. أنا خيبة الأمل كبيرة صراحة، يعني صراحة
0: خيبة أمل
1: على ذكر هاي المباراة، وأنه أرسنال يعني مشهور بتسديد بالتسجيل خاصة من كرات ثابتة، لما بكون ضربة ركنية بكون فاول، تعرف المضايقات اللي بيعملها المهاجم للمدافع. اليوم من اليوم في قرار جديد بالفيفا يمنع لاعب الهجوم بحالة الضربات الثابتة الكورنر والفاولات انك تضايق المدافع وتمنعه من حرية. لذلك من اليوم وصاعدا هذا بده يتغير، تحتسب مخالفة على المهاجم قبل ما تضرب حتى الرفعة، قبل ما ترفع الرفعة انتبه، وبدي نمشوه على الدوريات الأوروبية وتبدأ بالمونديال. رح تبدأ في المونديال، والغار كمان من اليوم وصاعدا مصطفى رح يدخل قضية الركنات الضربات الركنية، لأنه أحيانا الحكام بيحتسبوا ركنية بالخطأ وبتسبب هدف، لذلك الغار ممكن يرجع بسرعة حتى يشوف إذا الركنية صادقة أو غير صادقة منعا للالتباس فيما بعد ويتسجل هدف.
0: المدرب زهير أرملي صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى، إليك نبيل وجميل المستمعين.
0: زهير تعافيت من مباراة من دوري الأبطال؟
2: تعبيت؟ لا انا ما حكيت صراحه زي ما نبيل، انا بعتقد كانت مباراه مش على مستوى عالي جدا.
0: هذا قصدي يعني، طلعت من خيبه الامل؟
2: اكيد طلعت منها اكيد، لانه بنهايه الامر يعني تحيه كبيره لباريس سان جيرمان مع اداء مش كل قد كان منيح، بس للمره الثانيه، وهذا غريب من نوعه انه فريق يفوز مرتين ورا بعض في دوري الابطال. ف
0: زي ترجم لي كمدرب يعني في دقيقة 90 العدد الكبير من لاعبي باريس اللي يعني وصلوا لحالة من الإعياء والتعب الشديد، كيف؟
2: يعني مصطفى هاي بالأساس من يجي لها أنه الفريق باريس سان جيرمان أو الأرسنال كان في نوعية من التعب، إرهاق كبير خلال السنة هاي، حوالي 60 أو 65 مباراة، إذا كان من ناحية كأس ومن ناحية دوري ومن ناحية دوري الأبطال. الواضح انه النقطة مرات او اغلب الاحيان بتصير انه اللاعبين بنهاروا، بيصير في عندي النوع من التعب، بيصير من الاصابات. هذا الشيء بالاساس يعني ديمبيلي لما شفته في اول دقائق المباراة تصاب وطلع، هذا سبب تعب اجهاد يعني جهد كبير. ونهاية الامر حتى الارسنال كمان بعد فوزه في بطولة انجلترا وبعدين ساعات كبيرة جدا إلها تأثير سلبي على هاي المباراة، كان هو التعب اللي موجود عند كل اللاعبين،
0: مش لأنه الدوري الفرنسي ضعيف واللاعبين يعني بالدوري بشكل عام ما بيعملوا جهد كبير، لأنه الدوري محسوم.
2: لا ما اعتقدش، انا بعتقد باريس جماعة عنده منافس كبير جدا، يعني لاحظنا كمان في خلال النص الدوري كان في تقلصت النقاط بينه وبين الفريق الثاني، المحل الثاني ومحل الثالث. انا ما اعتقدش انه في هنا نوع من الاستهزاء انه في باريس سان جيرمان وفي باقي الفرق، لا انا بعتقد كان في هبوط في اداء باريس سان جيرمان وكان في منافسة قوية، لكن بنهاية الأمر كمان باريس سان جيرمان قدر يفوز في البطولة.
0: زميل نبيل، عمليا بعد دوري الأبطال الآن الصورة تتجه أو الأعين تتجه للمونديال وأيضا لموسم التنقلات.
1: مظبوط، ولكن قبل ذلك اسمح لي بجملة واحدة، خيبة الأمل من الفاينل من النهائي مش من باريس سان جيرمان، يعني نكون يعني دقيقين. باريس سان جيرمان حضر بكامل قوته وبهيبته
0: وحاول
1: ولعب، بس ما قدرش يعمل إشي أمام 10 لاعبين ورا الكرة. هاي واحد. اثنين، لفت نظري أكيد لزاهي إنه قديش عنده إمكانيات فريق باريس سان جيرمان. انتبه، بال 120 دقيقة قديش عنده قاعدة عريضة إنه استبدل نجومه الكبار. انتبه، وضريبة الركلات الترجيحية، إن كان ماركينيوس، إن كان فيتينيا، إن كان
0: ديمبلي،
1: غريب. أنا استغربت إنه كيف ممكن يستبدلهن وعنده ضربات جزاء، وعذلك البدلاء سجلوا، هذا يحسب لصالح هذا الفريق. لذلك خيبة الأمل فقط من أرسنال، كنت أتمنى أن لا يكون أرسنال بالنهاية. تصور لو كانت نهائي

0: بايرن بالمباراة الأولى كان إحنا بنعيش عليها 30 سنة لقدام بالمتعة. هذا واحد. اثنين، مظروف الأنظار تتجه نحو التمهيد نحو المجموعات دور البطولة العالم كرة القدم. لمسنا امبارح كم لعبة ودية. امبارح المنتخب الألماني فاز بمباراة مع وجوه جديدة مصطفى على فنلندا 4. الأنداف النجم الفريق الألماني اللي بيعتمدوا عليه يكون هو رأس الحرب سجل هدفين بالآخر وصيب، والله أعلم شو بيصير فيه بالمونديال. البرازيل مع مجموعة من اللاعبين اللي جاءوا من الدوري الإنجليزي والإسباني بيتها بفوز على بنما 2-2 4-1 مباراة إسبانية يعني بشكل عام رغم نجوم كبار كما عودونا بالماضي. تذكر مصطفى قبل المونديال بأسبوع أسبوعين كان كبير هيك ناس من النجوم يحرموا، لكن هاي المرة مش شايفة لأنه في غيابات. أما اللي في المونديال هيك راقي.
1: زين تحول محليا بيتر قدس يقول يتحاكي شكرا لم نتوصل إلى اتفاق ويعينون الموكوهين مدربا مع أنه براك يتحاكي أدى أداء جيد كمدرب.
2: لا بدون أدنى شك وصل بيتر قدس المرتبة الثانية وكان ممكن يفوز البطولة لو ما شوي في آخر مباراتين ثلاثة الفريق ما قدر يحصل على نتائج منيحة، بس بدون أدنى شك أنه الفريق كان أفضل حتى يعني ساعتها نقول من ناحية هيك حماس وقوة وأهداف كان بطل قدسه أفضل من بير السبع كمان أفضل من مكابي تل أبيب وأفضل من مكابي حيفا. كان فريق مميز هاي السنة عن جد يعني كان يمكن كمان ما ننساش أنه بالنتائج في المباريات الأخيرة النتائج قلبها على الفرق كان مغلوب 1-0 أو 2-0 وقلب النتيجة لصالحه. هذا بقول أنه عن جد يقدر يعطي بطل القدس نوعية خاصة في في في في التدريبات في التحضيرات في كل شيء. كان الفريق جاهز جدا حتى يفوز في البطولة. يعني ذكرني بسنة 83 كان ممكن يعمل الانقلاب اللي احنا عملناه ضد بطل القدس.
1: زميل نبيل لا أدري إذا كنت تسمعنا جيدا الآن، يعني لأن الاتصال معك كان مشوش بعض الشيء. في إسبانيا حرب أتلتيكو برشلونة بعد على ألفاريز.
0: مش حاسس انا انه يعني مش عارف ايش الحرب يعني يعني مش معقول كمان تصرف مش كثير منيح لفريق برشلونه انا بصراحه يعني مش راضي يعني انت مع انه اللاعب يقال انه في عنده بند اللي بيقدر يخليه يتحرر مقابل المبلغ 80 مليون والاتلتيكو كثير غاضب وبيستهتر كمان وبالمناشير حرب بيناتين حاليا. يعني استخدموا لاعب جوردون ولاعب فذ بدون شك انا يعني هذا اللاعب طبعا نيوكاسل ممتاز إذا أخذوا كمان برناردو سيلفا يكفيهم ذلك. إن المشكلة في أرض برشلونة هو قضية رأس حربي بدل ليفاندوسكي، والبارز هو مظبوط هداف ولكن مش بمقام مثلا لو كنت سألتني عن لوتارو مارتينيز يعني مش هذاك اللاعب
1: لو مش رأس حربي صريح.
0: لا لا مش رأس حربي صريح صراحة يعني مش مستاجر 80 مليون صاروا يلعبوا بالمصاري بالفلوس ما بعرف كيف بتحس الوضع
1: يعني هذا الفريق اللي كان بصعوبة بإمكانه يسجل لاعبين فجأة بعرض 100 مليون على ألفاريز.
0: غريب فعلا في غريب يبدو الأمور يعني أنا بفهمك الاستاد انفتح والجمهور زاد والتخطيط أنه بأول الموسم يصير 90,000 والاشتراكات والفي آي بي كل هاي مردود مادي هائل جدا غير الاتفاقية مع نايك أعتقد 700 مليون على مدار 10 سنوات مبالغ طائلة هذا مضمون يعني عمليا فبقدر يتلاعب ويلعب كيف بده بالتعزيز. الفريق بحاجة لدفاع يا عم مش بحاجة لهذه اللاعبين بده برأس حربين بده مدافعين.
1: إذن وزي جملة أخيرة ليفربول يقيل المدرب أخيرا ما مش مفاجئ.
2: لا لا كان متوقع يعني حتى كمان ما ننساش محمد صلاح اللي ترك الفريق يعني في تجديد الواضح
0: قد يبقى يا زاي يمكن يصير تطور يمكن. غريب انه
2: ممكن انه المدرب الجديد اللي راح يعينوه يمكن يطالب انه محمد صلاح
1: أريولا
2: بالضبط. فعشان هيك انا بقول انه ليفربول بحاجه لتغيير بعد الفتره الهزيله اللي كانت له والاداء السيء في خلال الموسم هذا بيتهيأ تجديد هو المطلوب في ليفربول.
1: أشكركم.
0: حصيلي مصطفى 60 نقطة فقط ينهي الدوري ب60 نقطة بتنقص مرات كان ينهي الدوري ليفربول أعتقد بيوم البطولة كان 95 نقطة وبفارق 25 عن أرسنال هذا غير مقبول بتاتا لا على ليفربول ولا على الجمهور.
1: بعد ما صرف نص مليارد يورو على التعزيزات نعم جملة أخيرة فقط برولان جاروس جوكوفيتش يبعد يخسر في تطورات
0: مش بس جوكوفيتش مصطفى كمان سينار كمان
1: يعني صحيح
0: الدراس مش مشارك يعني هاي يعني المصطفى.

0: قارنا في 350 اعتقد بفوز على جوكوفيتش، وكان متقدم معركتين والثالثه على الطريق، انقلاب مفاجئ. يبدو انه رونان جاروس راح يبين لنا وجوه جديده لم نعرفها سابقا، وكثير جدا راح يكون.
1: اشكركم المدرب زهير ارملي وزميل نبيل سلامي، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا.

على خلفية هذه النغمات نطوي عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة ونشكر الزملاء على الأداء. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، حدثكم مصطفى شلاطة. نلتقي صباح الغد، أطيب المنى إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرت.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس.

0: أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. صادقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى، هذا من المقرر أن يطرح المشروع لاحقا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيسة. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في منطقة الضاحية في بيروت. وأفقا للبيان صدرت هذه التعليمات في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله والهجمات ضد إسرائيل. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، وأكدت الهيئة أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع واشنطن. وفي أعقاب بيان نتنياهو وكاتس، أظهرت مقاطع مصورة حركة كثيفة للسيارات من الضاحية الجنوبية لبيروت، كما دعت بعض مدارس بيروت الأهالي إلى القدوم إلى المدارس واصطحاب أطفالهم تمهيدا لإقفال أبوابها بعد التهديد الإسرائيلي. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجندي قتل إثر إطلاق حزب الله مسيرات على قوات إسرائيلية في منطقة قرية يحمر قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. هذا وأشار الجيش إلى مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي. إلى ذلك، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن ارتقاء 6 أشخاص في غارات استهدفت بلدات بريقع وتول وكفرصير. وأفيد بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش صباح اليوم. أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، وشددت الخارجية على أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار، مشيرة إلى أن الطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة، ما يؤدي لإطالة أمد المفاوضات. أوعز المفوض العام للشرطة بتوسيع حملة الشبكة الحديدية التي تستهدف الخارجين عن القانون ومنظمات الجريمة في المجتمع العربي. وزعمت الشرطة أن حملتها خلال شهر نيسان الماضي أدت إلى انخفاض بنسبة 46% في جرائم القتل مقارنة بالفترة المماثلة. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر مع تقييم يومي للوضع لتعزيز الأمن والأمان. في بيان آخر، أعلنت الشرطة عن حملة طريق آمن بمشاركة الوحدة الجوية والشرطة المرورية لرصد مخالفات السير الخطيرة من الجو وعلى الأرض. وأشارت الشرطة أن المخالفات ستصل إلى الهواتف خلال 24 ساعة حتى دون إيقاف السائق. نفذت قوات كبيرة من الشرطة ترافقها آليات هدم صباح اليوم عمليات هدم في قرية السر في منطقة النقب. وقال الناشط إبراهيم أبو معروف في حديث لإذاعة الشمس إن عملية الهدم استهدفت منزلا بنيا قبل نحو 10 أعوام، مشيرا إلى أن عمليات الهدم في القرية مستمرة منذ عدة أيام. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

11:05 باستديوهات الشمس، أول من شهر حزيران، شهر 6 لعام 2026. إن شاء الله يا رب تكون بداية شهر سالمة وآمنة وجميلة وإيجابية وطاقات، نتمنى أكيد. يعني كلنا أمنيات بهاي الحياة، كتير منتمنى إشياء ودائما منضلنا هيك مع تفاؤل ومع إنه إن شاء الله بيكون أحسن وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتكون أفضل وأحسن وكل ما إلى هنالك. وهيدا يمكن اللي بيميزنا كبشر، إنه دائما في تفاؤل، دائما في بما هو قادم ممكن إنه يكون أفضل. ولكن وسط هذه الـ يعني الـ الأمور الحياتية اليومية والأخبار اليومية اللي عم نتابعها دائما واللي عم نسمعها، يعني هيك مبارح بمشهد عن جد هيك يندى له الجبين، هيك وبتتوجع في قيم الإنسانية. يعني الحدث هيدا منه مجرد هيك تجاوز عابر، بل كان هيك أنا بقول طعني بخاصرة الكرامة الإنسانية اللي بطلها مفتش تابع لبلدية حيفا، اللي على ما يبدو ضل طريق مسؤوليته ووجه عنف وجبروته نحو جسد فتى عربي ضعيف لم يتجاوز 15 من عمره. اللي شفناه من خلال عدسات الكاميرا ما كان مجرد اعتداء جسدي بالضرب، بل كان تجسيد صارخ لانتهاك الطفولة، وممزوج كمان بوابل من الشتائم والألفاظ النابية والتهديدات يعني الكتير قاسية. والأشد مرارة من هذا الاعتداء هو مشهد العدالة المقلوبة، يعني بدلاً من محاسبة المعتدي شفنا القاصر هو اللي أخدوه ومكبل أيضاً بشبهات واهية. اليوم يعني أنا بقول هيك لا يمكن ولا يجوز أبداً تحت أي ظرف من الظروف تبرير الضرب والعنف. استخدام القوة والترهيب ضد الأطفال والشباب هو خط أحمر، هو سلوك بربري مرفوض جملة وتفصيلا. ما في بدلة رسمية أو أي سلطة بتمنح صاحبها الحق بسحق كرامة إنسان أو استضعاف طفل. يعني اللي صار هو جرس انذار بهز الضمائر ودعوة ملحة لرفض سياسة البطش. وأنا يعني فعلا هيك شيء يعني كتير صعب بنشوف أطفالنا، لأنه بالنهاية في واجب هو حمايتهم وأمانهم، لأنه أطفالنا منهم مكسر عسل أي جهة كانت، ومفروض لا يسمح أبداً أنه تمر هيدي الحادثة كخبر عابر بشريط الأخبار اليومية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم ببيت العيلة، تحياتي للجميع. ابتدينا المشوار اليوم ومعكم رح نكون لغاية الساعة واحدة مع كتير أخبار يومية، مع كتير مواضيع وقضايا يومية من عيشة كعائلة نحن وياكم سوا. فمنحييكم ومنصبح عليكم ومنتمنى لكم أمتع وأجمل الأوقات برفقتنا دائما عبر إذاعة الشمس. إذاعة الشمس على 98.1 وعلى 101 FM أيضا وعبر موقع

الإلكتروني وأيضا عبر تطبيق الشمس اللي برفقكم وين ما كنتوا. اسمعونا دائما، خليكم معنا دائما، طلوا علينا دائما. فول فوليوم للإذاعة صباح الورد.

يلا أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا، أكيد تاهيك نرحب فيكم وحطكم بأجواء بيت العيلة لليوم. مثل العادة لازم دائما نخبركم شو بانتظارنا. بدنا نحكي اليوم شوي كيف نحاول نساعد أولادنا هيك يجهزوا حالهم ويدرسوا للامتحانات بهيدي الفترة، وخاصة كمان بالبلدات أو القرى اللي بعدها عايشة أجواء الحرب والإنذارات وصفارات الإنذارات وكل ما إلى هنالك. أيضا بدنا نروح لحتى نحكي شوي عن الصحة، بدنا نحكي شوي عن تحديدا التوت بكل أشكاله وأنواعه. بدنا نحكي عن فوائده، كيفية تفريزه كمان وتخزينه، شو الطرق الصح في كل ما يتعلق بهيدا الموضوع لحتى نقدر نضل نحافظ عليه صحي وفوائده كمان نحافظ عليها. كمان بدنا ناخد موضوع أيضا توجيه أولادنا لما بعد التخرج من الثانوية، كيف نجهزهم للحياة الجامعية، اختيار المساقات اللي بتلائمهم وبتلائم قدراتهم وبتلائم شخصيتهم، كيف نساعدهم كمان على أنهم يختاروا فعلا شيء هن بيشوفوا حالهم فيه. هيدا موضوع جدا جدا جدا هام بدنا ناخده كمان بحلقة اليوم. كمان بدنا نكون اليوم مع عرض موسيقي بأداء وإخراج فنانات نساء بحت فقط لا غير. كله هيدا رح يكون معنا لليوم. تحياتي أكيد بتكون لكم جميعا. قبل ما نبدأ طبعا مشوارنا وقبل ما نبدأ مع فقرات برنامجنا لليوم، لازم نطلع لبريك وفاصل قصير.

0: بعد هيك منرجع لحتى نلتقي ونبدأ المشوار، فخليكن معنا.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا مع بيت العيلة رانيا العلم من وراء المايك عم بترفقكم في إعداد هذا البرنامج ابتهال حسن خليل حداد، ومعنا اليوم على الهندسة الصوتية إيهاب أويس. يلا نبدأ مشوار. تعال نبدأ ونفتح موضوع مهم كتير يا جماعة. تعرفوا وصلنا للفترة أنا بقول اللي طبعا بتعلن فيها البيوت ده هيك حالة الطوارئ القصوى بدي سميها فترة الامتحانات. يعني خلينا نكون واقعيين وبدي جيب لكم الشيء هيك من أرض الواقع. يعني كلنا عنا أولاد وكلنا منمرق بهيدي الفترة، كلنا منشوف إنه أوقات الصوت بيعلى، التوتر بيوصل ل ل ل ل ل ل لمستويات جدا جدا عالية. العبارة الشهيرة اللي بتتردد بكل بيت قوم أدرس، بالمقابل منشوف برود عناد من الأولاد. كيف ممكن نحول هيدا التوتر لإنتاجية؟ كيف نخلي أولادنا وبناتنا يقعدوا على مكاتب دراسة برغبة منهم أو على الأقل بدون هيدا الخناق اليومي؟ تعالوا نشوف هيك ممكن اليوم تكون هيك يكون معنا روشيتا سحرية لهيدا الفترة بالذات، لأنه عن جد هالقد نحن بحاجة لإلها. ضيفتي على الهواء مباشرة أميرة سواعد، مستشارة تربوية ومرشدة لوائية. أهلا وسهلا بأميرة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بتعرفي أنا بداية هيك ما بعرف إذا بتأيديني الرأي، وأكيد أنت كمان رح تأيدين الرأي ورح تقولي كمان، ونتوجه هيك من البداية لكل الأهالي اليوم إنه يا جماعة هيدي الفترة بنعرف إنه ضغطة، ولكن هاي الفترة رح تمرق. الامتحانات فترة وبتمرق، بس علاقتنا بولادنا وصحتهم النفسية هي اللي بتدوم، عشان هيك لازم ندير هيدي المرحلة بذكاء مش بعصبية.
1: 100% كلنا بنعرف إنه إحنا موجودين في وضع اللي هو جدا صعب. يعني من ناحية نفسية كمان الحروبات اللي إحنا عايشينها يوميا، كمان عدم اليقين اللي إحنا موجودين فيه،
0: صحيح.
1: وكمان إنه إحنا مفايتين على فترة امتحانات اللي هي بيعتبرها البعض إنه هي امتحانات مصيرية. هون أنا بدي أهد الأهالي وبدي أقول لهم إنه صح الامتحان هو بيفحص المعلومات اللي اكتسبها الطالب خلال السنة الدراسية أو خلال الفصل الدراسي، ولكن هو ما بيحدد هل هذا الطالب هو عن جد طالب الشاطر خلينا نقول، ولا طالب اللي هو ضعيف. لأن كلياتنا بنعرف إنه الامتحان هو بيفحص المعلومات اللي الطالب اكتسبها،
0: صحيح.
1: ما بيقرر مين هذا الطالب وشو هذا الطالب،
0: أكيد.
1: لأنه امتحان واحد إحنا ما بنقدر نحكم على طالب
0: 100%. وهيك عشان هيك أنا اليوم بدي أبدأ معك هيك من المشكلة الأساسية، من فخ الصراخ اللي نحن دائما منقع فيه. الأهل بيفكروا إنهم كل ما زنوا مثلا على الولد وكل ما صرخوا وكل ما قالوا له قم أدرس يا ولد وكأنه الولد رح يدرس. تعال نشوف هيدا الأسلوب وتأثير هذا الأسلوب، وإذا في إمكانية كيف نساعد حالنا نحن كأهالي، لأنه بالنهاية الولد رح يطلع علينا نحن كيف أسلوبنا وكيف توترنا وقلقنا، هيدا بالتالي هو رح ينقل للولد بشكل غير مباشر.
1: 100% الأهل المتوترين بخلقوا ولد متوتر،
0: صحيح.
1: كلاتنا بنعرف أنه في فرق أول إشي بين التوتر وبين القلق من الامتحانات، إن كان عند الأهالي وإن كان عند الطلاب. التوتر هو طبيعي وهو ممتاز يكون عند الولد ويكون عند الأهل، لأنه هيك بيساعده على يكون عنده دافعية للدراسة ولاستعداد للامتحانات. وإنت بيصير الإشي بخوف لما بيصير قلق، إن القلق بيسبب نسيان المعلومات، بيسبب أرق، بيسبب صداع، بكاء، ممكن هاي بكاء، ما بيكون في عنده تركيز للدراسة وللامتحانات. فاللي بدي أقوله إنه الدراسة للامتحانات هي المفروض تكون سيرورة خلال كل السنة مش بفترة الامتحانات بس. يعني يكون في نهج بالبيت إنه ندرس يوميات، يعني كل يوم إحنا منروح نخصص ساعة لو ساعة دراسية اللي فيها بنراجع الأهل، يراجعوا المواد اللي تعلموها، يشوفوا أولادهم إذا معاهن المادة كلها قبل الامتحان. لما الطالب بيكون متعود يقعد ويدرس بيكونش عنده صعوبة بليلة امتحان أو قبل امتحان بقى كم يوم إنه يقعد يدرس ويراجع المواد. فكتير مهم إنه إحنا كأهل نهيئ أولادنا لمدار كل السنة إنه إحنا نخصص ساعة يومية لمراجعة المواد، ووقت الامتحان نزيد طبعا الوتيرة تاعت الدراسة ونراجع المواد بالشكل اللي هو نستعد فيه للامتحان.
0: طب هيدا المصطلحات اللي احنا بنستعملها وقت الامتحانات أميرة، في بدائل لها اللي هي ممكن تكون داعمة أكتر من تكون مقلقة وتزيد التوتر والحال أكتر سوء؟ يعني بدل مثلا ما أقول لابني أم أدرس، في شيء مثلا ممكن قل له إياه لحتى يقوم يدرس شيء تاني مثلا؟ أنا بهديك بدي حاول أجيب يعني أمثلة من أرض الواقع اللي احنا عايشينها.

0: بشكل دائم يوميا هلا وبخلال هيدي الفتره بالذات لحتى نقدر نساعد الاهالي؟
1: اولادنا بحاجه مننا لدعم ولطمانينه، دائما نطمنهم انه انا بحبك وانا انت ابني وانا بستغنيش عنك، حتى يعني ما بفهم، ما بيهمني بالاخر النتيجه، بيهمني انه احنا نفحص المعلومات اللي انت اكتسبتها خلال السنه. فالحب المحبة إلك هي مش مشروطة بنتيجة الامتحان، خلينا نطلع منهم. بعدين كتير مهم إنه إحنا ندعمهم ونطمنهم أكثر من أنه نضغطهم ونحسبهم. مهم جدا كمان نشعرهم بالأمان، نشعرهم إنه إحنا عم بنساعدهم واقفين حدهم. بهمنا النتيجة صح، بس بهمنا كمان شو ابننا اكتسب. كتير مهم إنه إحنا ما نشعرهم بهاي المحاسبة. إنه ممكن خلينا نقول نقارنهم بغيرهم، نقارن أولادنا في البيت، يعني كمان إحنا أولادنا بيختلفوا، في اختلاف بيناتهم في البيت. فممكن يكون عندنا ولد اللي هو بلقط المواد بدون ما إنه هو يأخذ يستغل أو يستنزف منه خلينا نقول ساعات دراسة، وفي أولاد اللي هي بحاجة لجهد أكثر، بحاجة لإنها تراجع المواد أكثر من مرة. فمهم جدا إنه ما نقارن بين أولادنا، مهم جدا إنه إحنا نحفزهم. كيف نحفزهم؟ إحنا ممكن نكون عاملين خلينا نقول تشجيع للأولاد، اللي إحنا ممكن نعطيهم هدية بآخر الفصل إذا جابوا العلامات اللي هني اللي إحنا حطينا الهدف. يعني إحنا مش قط هدف قدامنا،
0: بس بنعرف إنه هيدا الجيل أميرة يعني ما بيقدروا يركزوا لساعات طويلة متواصلة، وهيدا طبيعي جدا يعني. وفي مشكلة عن جد اليوم اللي عم بتواجه الأهالي، إنه الولد بالضبط الولد بيقعد على المكتب مثلا أو على المكتب، بس بيكون يعني مزبوط هو حاطت قدامه كل المواد التعليمية، ولكن هو بيكون سرحان يعني ماسك القلم مزبوط، بتلاقيه ممكن هيك بخربش بالقلم، ماسك التليفون، يعني بيكون في تشتت كامل. كيف ممكن نحاول هيك نزيد شوي التركيز بهيدي الفترة؟
1: أول إشي المفروض إنه إحنا كأهل نهتم بأكل أولادنا، يكون أكل صحي، نهتم إنه الغرفة تكون مريحة، ما يكون فيها ولا أي مغريات مثلا، لا بلاي ستيشن ولا هاي الألعاب الإلكترونية اللي هي ممكن، أو تلفون نفض كمان التلفون، إنه يقعد يدرس ما يكونش فيه ولا أي مغريات حواليه اللي هي ممكن تشتت تركيزه. كثير مهم إنه إحنا نقسم الدراسة، إنه خلال النهار مثلا من الساعة كذا للساعة كذا أنت بدك تدرس مثلا هاي المواد، وإحنا نفحص وراء إنه هل هو عن جد عم بدرس يعني ولا هو عم بلتهي. كثير مهم إنه إحنا ما نستنى كمان لآخر يوم أو لليلة الامتحان، لأنه من كلتنا بنعرف إنه السهر ليلة الامتحان هو مش مفيد، هو يعني المفروض إنه الولد يأخذ وقت كافي للنوم
0: يعني وكأنه قبل بليل. ممتاز، قبل بليلة نبلش فيها هيدي، قبل بليلة من الامتحانات أميرة ممنوع الطالب يقعد يدرس، يعني مش طبيعي. مفضل
1: طبيعي، كلنا بنعرف انه هو ممكن ينضغط، انه هو ما عم بيقدر يلحق يحفظ كل المواد اللي موجوده بالساعات اللي هي قليله. فهيك بالعكس عدم النوم الكافي والجيد ما بيساعد الدماغ على تثبيت المعلومات واسترجاعها، بالعكس بضعف التركيز وبزيد من التوتر، فهو ما راح يقدر يكمل كل المواد ويحفظها قبل الامتحان. فكثير مهم انه احنا ندرس قبل فترة قبل الامتحان، يعني قبل اسبوع ليلة الامتحان يكون بس مراجعة، ما يكون انه بهاي الليلة بدنا نحفظ المواد.
0: جميل. بتعرفي أنا بدي أخذ على حالي، أنا بيتي كان بفترة الامتحانات كنت أعمل هناك ما بعرف إلغي الزيارات، إمنع التلفزيون، حظر تجوال بالبيت. وبعرف إنه هيدا الشيء اليوم إنه هو مش صحي أبدا.
1: طلعي إحنا كأهل بفهم هون الأهل كثير، إنه الأهل كثير بنضغطوا، إنه بدهن علامات أولادهم، بدهن نجاح أولادهم، كل واحد بده أولاده يكونوا ناجحين، بس ما نحط يعني حال التأهب في البيت إنه إحنا كلياتنا عنا امتحانات. بالعكس الولد لما ما بيشوف أهله مضغوطين هو نفسه بتحرر من هذا الخوف وبصير يدرس المواد بمتعة مش إنه بخوف وبهلاء. فكثير مهم الأهل يثقوا بقدرات أولادهم، كثير مهم إنه يعرفوا إنه النجاح هو مش علامة، ابنهم مش علامة، الولد اسمه لا يساوي علامة. صحيح.

0: إنما هو مثابرة، هو اجتهاد، هو تعلم من التجارب تبعته. يعني أنا لما ابني بيجي بقول لي إنه كنت عارف هذا السؤال بس ما حليته، مش كتير بزعل، لأني بعرف إن قدراته وبعرف إنه هو فاهم على الأقل. يعني المهم إنه يكون فاهم المادة وفاهم وين غلطه. إيه كتير مهم يعرف إنه هاي الامتحان هو فرصة عشان يظهر الأشياء اللي تعلمها، مش إنه حكم عليه وعلى قيمته إيه كطالب.
1: 100%. إذا هيك نصائح، يمكن ما بعرف كلمات دعم مثلا، نكثر من الأغذية الصحية، نبتعد شوي كمان عن مشروبات أو المنبهات كمان، هيدي الأشياء اللي ممكن شوي كمان تعطي دعم هيك خارجي لحتى الولد هيك يكون شوي مرتاح، لأنه مهم كمان الولد لما يروح للامتحان يروح هيك بنفسية مرتاحة، بنفس طويل، بجسد هيك كمان وجسم قوي، بفكر كمان هيك مرتاح.
0: طيب أنا بدي أعطي هيك نصائح كمان للأهل وكمان للطلاب. للطلاب بدي أقول إنه ما تخافوا من الفشل، الفشل في امتحان واحد هم ما بحدد قيمتك وما بحدد إنك أنت إنسان فاشل. إيه كثير مهم إنك أنت تكون تعمل برنامج لنفسك، كثير مهم إنك أنت تحدد الوقت اللي لازم تدرس فيه، كثير مهم إنك تعرف إنه النوم الكافي والأكل الصحي هو بيساعدك على التركيز، عدم استخدام مواد مشروبات الطاقة خلينا نقول، والأكل اللي الحلويات هاي كمان ما بتساعد. خلينا نقول إذا أنت ارتبكت أو هيك شعرت بأثناء الامتحان إنك أنت متضايق أو خايف أو خلينا نقول متوتر، مهم جدا تأخذ عدة أنفاس هادئة. وهنا أنا هيك دايما هاي بالعلاج كمان بنستعملها مع الطلاب، اللي ناخذ نفس هيك من الأنف ونحرره، نطلعه من الفم بطريقة هي تدريجية اللي هي بتساعد على تهدئة النفس. كثير مهم إنك تقرأ التعليمات بتركيز، لأنه مرات إنا بنقرأ التعليمات غلط كمان بنجاوب بشكل غلط. كثير مهم نبدأ بالأسئلة السهلة، في أسئلة بتكون أكثر هوينة وفي أسئلة بتكون أكثر صعبة، فنبدأ بالأسئلة السهلة. نتذكر إنه الشعور هو الشعور بالتوتر هو إشي مؤقت وهو إشي عابر ورح يمرق ورح نرجع نجاوب ونحل الأسئلة بطريقة هي صح. كثير مهم إنه ما نستنى للحظة الأخيرة،
1: صحيح، وهذه نقطة كثير مهمة أميرة،
0: ما نظهر بشكل متواصل، ما نستخدم الهواتف لأنها كمان بشكل مفرط لأنها بتأثر علينا، بتشتت تركيزنا. الأهالي ما يقارنوا أولادهم بالآخرين،
1: هذه نقطة كثير مهمة. سوري بس
0: مزبوط.
1: شكرا كثير أميرة سواعد، مستشارة تربوية ومرشدة لوائية، يعطيك ألف عافية. بنتمنى النجاح لكل طلابنا ولكل أولادنا. خدوا نفس عميق وقولوا إن شاء الله هيك، وأعطوا الأولاد هيك يوسقوا بحالهم ويعطوا قديش هني بيقدروا. شكرا كثير لك أميرة، تحياتي، شكرا، وبالنجاح لكل طلابنا وأولادنا. شكرا جزيلا. منطلع على فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
1: يا يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد مع بيت العيلة، نحن مستمرين.

0: كيف نجمد الزمن، كيف نخزن التوت بالطريقة الصحيحة اللي بتضمن لنا نكهته تكون نكهة فريش، فائدة غذائية كاملة 100%، وكأنه هلأ أطفينه من الشجرة. فتعالوا نشوف ضيفتنا على الهواء مباشرة، أخصائية التغذية واستشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي، فتحية بشاري، شوي تعطينا هيك نصائح حول هذا الموضوع. فتحية، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك رانيا وجميع المستمعين.
0: تمام فتحية، تعا هيك ابدأ معك من البداية. اشترينا التوت، اوكي، بس تعرفي شو، قبل ما نبدأ بكل موضوع التخزين والنصائح وكلمة إلى هونالك، تعا احكي لي عن فوائد التوت بداية بكل أشكاله وأنواعه. يعني منعرف فيه أنواع ومنعرف فيه ألوان لإله، وفي كتير يعني تفاصيل عن التوت يمكن نحنا منجهلها كتير. بحب تعرف هيك تعطيني أكتر تفاصيل عن التوت، شو الفوائد تبعته؟
1: التوت بكل أنواعه غني بالألياف الغذائية اللي بتدعم صحة الجهاز الهضمي وبتزيد الشعور بالشبع. كمان التوت هو أقل الفاكهة بالسكر، فإحنا ننصح فيه مرضى السكري، وحتى كمان في أنظمة اللي هي قليلة في الكربوهيدرات أو الكيتو كمان يسمح فيه التوت، لأنه هو قليل بالسعرات وكمان قليل في السكر. كمان التوت بيحتوي على فيتامين سي أكثر وأضعاف الموجودة حتى في الحبوبات، فهو رائع جدا. كمان فيه مجموعة مركبات نباتية مفيدة، أهمها مضادات الأكسدة المعروفة اللي هي طبعا اللي بنشوفها عن طريق اللون الموجود فيه، مثلا الصبغة الحمراء، الزرقاء، البنفسجية.
0: صحيح.
1: وهاي المركبات كلياتها بتدعم صحة القلب، الأوعية الدموية، وبتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. وكمان إنه كثير عم نهتم فيها إحنا لأنها إلها دور محتمل في دعم صحة الدماغ وكمان الذاكرة.
0: طيب بالنسبة لما منجيب التوت أو منشتري التوت فتحية، بدنا نغسله، شو الغاز يعني؟ إحنا أنا ما بعرف، أنا بجيبه بحطه بمي وملح.
1: تمام جدا صحيح، منغسله بالشكل جيد، من بعدين منجفف فوق، من بنشفه يعني نحطه على درجة المطبخ، بنشفه بطريقة جدا منيحة.
0: لحظة، هلأ إذا غسلتيه عمليا أنت يعني من خلال الغسيل، هو فعلا يعني ممكن أي شيء، ممكن يكون أي حشرات ممكن يكون بقلبه بيطلع، يعني شو الطريقة الصحيحة؟
1: صحيح، وإحنا كمان نقدر نحط شوي صغيرة من بيكربونات الصودا، وكمان نغسله أكثر من مرة، ممكن شوي شوي طبعا لأنه هو كثير حساس. وبعدها منجففه ونحطه على ورق المطبخ، وبكون تخلصنا من كل الرواسب ومنكم من أي أشياء الموجودة فيه. طبعا طريقة التفريز تبعته بطريقة صحية، إنه إحنا بعد ما إحنا غسلناه وجففناه نتركه على زي صينية أو إشي مسطح، منحط الكلب الفريزة كل حبة حبتها. بعد ما هم يتجمدوا بنرجع إحنا منقيمهن ونحطهم طبعا بأكياس التخزين أو بعلب التخزين عشان ما يفقدش طبعا قيمته الغذائيه. مهم جدا دغري احنا بعد ما طبعا نشتريه دغري نغسله ومن ثم نفرزه.
0: زمن التفريز يعني قديش بيبقى صالح للاستهلاك بعد التفريز؟ لعده اشهر، لشهر واحد؟
1: لا صحيح، لا اشهر، هو
0: اشهر
1: انواع الفواكه بطول اشهر بقلب الفريزر، وهذا بلغيش طبعا قيمته الغذائية، لأنه لما نفرز التوت بطريقة صحية بتضلها معظم الفوائد محفوظة فيه، مع احتمال طبعا حدوث انخفاض بسيط جدا لبعض الفيتامينات الحساسة مثلا فيتامين سي مع التخزين الطويل، لكنه ما بلغي طبعا القيمة الغذائية. والتفريز من أكثر الأشياء الصحية اللي ممكن نعملها للأشياء للأغذية كمان.
0: طيب يعني التجميد عامة بشكل عام فتحية، هو عمليا بيحافظ على مضادات الأكسدة والفيتامينات كيف أنت عم بتقولي، أو أنه مثلا لما منقوم بتفريز معين، يعني بتعرفي في ناس ممكن نفرز من دون ما نغسل، قديش هيدا شيء صح أو غلط؟ لازم يتغسل التوت قبل ما يتفرز، أو مثلا منجيبه مثلا منشتري منغسله وبعدين منحطه بالبراد للاستهلاك اليومي، هيدا شيء صحي أم إنه لا ممكن يكون غلط لأنه الرطوبة عمليا كمان مش منيحة للتوت؟ الرطوبة لأنه هي العدو الأول، منعرف لتخليه يعفن بسرعة. نعم،
1: زي ما حكيتي انت، اول ما نشتري احنا بنغسله بنجففه منيح، مش طبعا كميه قليله، اذا احنا كنا بدنا نستخدمها في البراد بنحطها لمده يومين. البقيه اذا بدنا احنا مثلا فرز او جبنا كميه، لنفرض مثلا جبنا كيلوات كثيره، فاحنا دغري بنغسلها بنجففها بعدين من نفرزها. التفريز طبعا

0: أكيد من أكثر الوسائل حفظ للأغذية وأمان وصحة، لأنه ما بيحتاج لمواد حافظة وبيساعد على الحفاظ على جزء كبير من القيمة الغذائية والطعم تبعته إذا تفرز بطريقة صح. طبعا كيف حكينا إحنا طريقة صح كيف إحنا ممكن نجففه ونحطه بأكياس أو علب محكمة الإغلاق مع تقليل كمية الهواء داخل العبوة يعني قدر الإمكان. بهاي الخطوات إحنا نقدر نستمتع بالتوت لأشهر طويلة مع الحفاظ على جودته وقيمته الغذائية. طيب. وبهالمناسبة كمان بحب يعني إني أشجع الناس على إنهم يستغلوا مش بس كمان موسم التوت، كمان يفرزوا كثير أغذية لأنها وسيلة تخزين جدا رائعة اقتصادية وصحية بتخلينا نستفيد من الفواكه والخضار بشكل عام.
1: بنقدر يعني نفرز كل أنواع الفواكه، يعني الخوخ، المشمش، كل أنواع الفواكه.
0: صحيح.
1: يعني
0: هي كل أنواع الفواكه بتفرز. نغسلها منيح، نغسلها كل حبة على حدة قبل ما تتلج، بعدين نأخذهن ونحفظهن بالأكياس.
1: أوكي. طيب لما بدنا نطلع من الفريزة هلا فتحية، لما بدي طلع للاستهلاك اليومي أو للاستخدام، بدي أعمل شيك مثلا، أوكي بطلعه ديركت بحطه مثلا أو لازم أعطيه دوبه مثلا قبل، أو شو أفضل؟
0: لا ما في حاجة، إحنا بنقدر نستخدمه دغري، وإذا رح نحكي إحنا على الوصفات الصحية والسهلة اللي ممكن نحضرها عن طريق التوت.
1: يلا أعطينا وصفات لنشوف.
0: يعني اللي إحنا كيف حكينا أنه تفصيل بقتصرش بس على حفظ الثمار، بل أنه كمان بيشمل وصفات رائعة جدا. يعني ممكن أنا شو أعمل، أخذ مثلا التوت وأحط معه كمان مثلا موز مفرز، أحفظهم بأكياس ويكون عندي جاهز شيك اللي أنا بس لما أكون مستعجلة أضيف معاه مثلا الحليب أو أضيف معاه اللبن، فبيكون شيك رائع جدا مغذي ومشبع وكمان منعش جدا. كمان من الوصفات اللي كتير بحبها أنه نجيب لبن عالي البروتين أو اللبن اليوناني أو حتى الجو أو البرو المدعمين بالبروتين، مع التوت المقطع من خطهم مع بعض، نفردهم على ورق الزبدة على شكل دوائر صغيرة، بس يتلجوا كتير منيح ويتماسكوا. ممكن حطين عودي ممكن لا، من بطسهم شوي صغير ترقهم بالشوكولاتة، فبيكون في عنا وجبة خفيفة منعشة ورائعة جدا وغنية كمان بالبروتين. كمان كيف حكينا احنا ممكن انه ناخذ الكيس زي ما هو دغري على الخلاط، بنحطه بنحط معاه شوي ماي، بنحط معاه كمان اوراق نعناع، وبنحط معاه كمان عصرة ليمون وثلج على البلندر من نعملهن، فبصير في عندنا مشروب جدا منعش صحي، قليل جدا بالسكر، قليل جدا بالسعرات الحرارية، ورائع كمان للدايت، مناسب لمرضى السكر ولا كمان مناسب كمان للأشخاص بشكل عام. كمان ممكن نضيف الفواكه المفرز على الشوفان، يعني مثلا أنا حضرت وجبة شوفان، ممكن أعمل أخذ التوت أحطه بقلب مكلاة، أخلطه شوي صغير هيك عبين ما أو أتركه شوي صغير عبين ما يدوب على النار، وأضيف عليه شوية عسل أو محلى مثل ستيفيا أو مثلاً أي محلى آخر، وأديرهن على وجه الشوفان، كثير جميل زي المربى يعني، وبرضه في طريقة مربى
1: رائعة مثل العادة. فتحية بشيري استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. يلا منتابع ومنكمل.

0: طيب يلا خلينا هلا نروح مباشره لموضوع مهم كتير. بدنا نحكي شوي عن شركه بلانكس اللي اجت هيدي الشركه لحتى تخليكم تفوتوا على بيتكم لحتى تشوفوا على ارض الواقع كيف رح يكون قبل ما تبدوا ببنائه. للحديث عن هيدا الموضوع بتوسع خلونا هيك نرحب على الهواء مباشره بالمدير العام لشركه بلانكس السيد وجدان غانم. مرحبا مرحبا وجدان، تحياتي.
1: تحياتي رانيا، الله يسعدك، شو أخبارك؟
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتنا. ماشي الحال الحمد لله، كل عام وإنت بألف خير بداية بمناسبة عيد الأضحى.
1: يسعدك وإنت بألف خير.
0: وجدان، تع بداية هيك نرجع نعرف مستمعينا عن شركة بلانكس. شو هي هيدي الشركة وشو الفكرة المبتكرة اللي عم بتقدموها اليوم بعالم التخطيط المعماري والتصميم الداخلي؟
1: حكيت انت جملة أول ما بلشت تحكي انه رح نحكي بالموسع، بس انت حكيتيها في جملة واحدة صغيرة اللي هي شرحت كل الموضوع عمليا.
0: صحيح، شوفوا
1: اللي
0: بيتكم
1: احنا اليوم بالضبط، احنا عم نعطي الزبون، عم نعطي المصمم، عم نعطي الأدريخال وكل صاحب مصلحة انه يشوف المخطط تبعه ويشوف البيت تبعه قبل ما يبنيه على أرض الواقع وقبل ما يعمل أي تغييرات بالمستقبل، وخلص مش يروح ينام بالليل وهو عم بيسأل حاله كيف البيت رح يطلع أو كيف رح يصير البيت. هو بيشوفه وهو بيعرف كيف البيت عن جد رح يطلع.
0: كيف عم بتساعدوا اليوم كل المهندسين المعماريين؟ يعني إنه مثلا هيدي الشركة اليوم شركة بلانكس يمكن تكتشف أخطاء كتير ممكن يقعوا فيها المهندسين المعماريين، وتحاول هيدي الشركة تحاول تساعدهم وتحسن من جودة التخطيط قبل ما يبدوا بالتنفيذ.
1: في شغلة صغيرة رح أقول لك إياها، هو مش إنه المصمم رح يساعده الموضوع. المصمم طلعي 95% في محكار انعمل في العالم كله مش بس هون في الدولة، اللي بيقول 95% من البني آدمين بيعرفوش يحسوا المجالات ويحسوا البروبورتو في قلب البيت، اللي خلص بيعرفوش هاي الأشياء اللي في قلب مساحة في قلب الأوضة بيعرفوش يحسوها. مصمم بيكون شايف الصورة وبيكون عارف شو عم بحكي.
0: صحيح،
1: بس المشكلة انه لقباله لزبون لقباله هو مش باع المكتوع ومش مصمم ومش حدا متعلم هذا الموضوع، وهو المفروض ما يكونش متعلم هذا الموضوع، وهو مش اجباري يتعلم، وخلص هو اللي بده اياته يشوف بيته. هذا هو ابسط ما فيها، هو بدهش يشوف مخطط. فهون المصممين والمهندسين الأدريخالين بواجهوا صعوبة في أنه يوصلوا الفكرة تبعتهم والمخطط تبعهم للزبون. فبلانكس إجت مش بس عشان تساعد الزبون، برضو عشان تريح المصممين والأدريخالين وحتى المحاضرين في الجامعات كمان. ليش؟ بقعدوا بيشرحوا عن المخطط وبقولوا للعميل تبعهم أنا عامل لك أوضة 4x4. طب شو يعني هاي 4x4؟ أنا مش فاهم شو يعني 4x4، بقول له العميل. ففيش كيف يوصف له إياها المصمم. فإحنا اليوم إجينا في بلانكس ابتكرنا هاي الفكرة الرائعة جدا والفكرة المميزة والفكرة اللي ممكن تساعد كل بني آدم، إن كانه مصمم، إن كانه عميل، إن كانه زبون.
0: صحيح.
1: إن كانه محاضر وإن كانه طالب. فهي عمليا تيجي فرج المخطط في أرض الواقع. المصمم بوفر كثير وقت على حاله في أنه يشرح للزبون. المصمم فيش حاجة يشرح للزبون، هو عمليا بعطيه يمشي في قلب المنتج اللي هو عم بدفع حقه اللي هو البيت. هو أغلى منتج بالحياة.
0: صحيح. يعني
1: فتخيلي أنت كل منتج اليوم بدك تروح تشتريه بتشوفيه تلمسيه وبتدفعي حقه، مظبوط، قبل ما تشتريه
0: 100%.
1: الشيء الوحيد في الدنيا كلها اللي انت بتخططيه بتقدمي له لوعدات تخنون وبنياه وبتقدمي له الخرائط وبتبلشي تبنيه وبتشوفيه اخر شيء بعدين ما دفعتي كله هذا. فليش اليوم احنا بنشوف هاي الشغله قبل ما توصل لاخر شلاف، قبل ما توصل لاخر مرحله في بنايه البيت بتشوفيه في اول مرحله التخطيط نفسها.
0: واو، يعني بتعيش كل المراحل، كل مرحلة بمرحلتها، وبتشوف أساسا يعني حتى كمان التخطيط النهائي على أرض الواقع بتعيشه قبل حقيقة، يعني بتعيشه قدامك قبل ما تفوت عليه، قبل ما تدعس بيتك.
1: اليوم
0: فعلا هيك. اليوم بتشاركوا طبعا هيدا الأسبوع بمعرض مركز البناء الإسرائيلي اللي هو رح يكون ب2 و3 حزيران. تعال نشوف أهمية هيدا الحدث بالنسبة لشركة بلانكس ولكل المهنيين أساسا بقطاع البناء والتصميم. وجدان،
1: احنا مثلا

0: ما وعدناكم في بلان اكس احنا رح توجهونا في اغلب معارض البناء من يوم ورايح، من يوم ما انقامت شركة بلان اكس رح توجهونا ان شاء الله دائما في كل المعارض لسبب واحد. احنا جبنا اليوم فكرة كثير رائعة وكثير بتجنن، ان كنه للعميل وان كنه للمصمم. الأهمية تبعتنا فيه إنه إحنا عم نتواجد في هيك محلات عشان نوصل الصورة الكاملة. طبعاً الصورة 100% بتمرق بس لما أنتوا تيجوا لعنا على المركز اللي هو موجود في كرمائيل. ليش؟ لأنه هناك عن جد بتقدروا تمشوا في أرض الواقع. إحنا عم نجرب نوصل الصورة لكل باع المكتوع، لكل أدريخال، لكل مصمم ممكن يواجهنا في كل معرض عن الشكل. اللي نوصل له هاي الصورة قديش بنقدر ونعطيه كلي عيزر اللي يقدر يشتميش فيهم ويستعملهم وأدوات يستعملهم في المكتب تبعهم.
1: طب هيك تعال نحطهم هيك بالصورة أكتر، شو اللي رح يشوفوه اليوم كل المهندسين المصممين بجناح بلانكس بهيدا المعرض؟ وليش عن جد اليوم تنصحوهم انهم يزوروا هيدا الجناح ويتعرفوا على هيدا التقنية؟
0: احنا عمليا غدا وفي 4 شهر اللي هو في 3/6 و4/6 راح يشوفوا مجسم مصغر من بلانكس في المعرض نفسه اللي هو بوحي نفس الفكرة اللي هو راح يقدر يوصل لهم على ارض الواقع حتى في المحل اللي احنا موجودين فيه في نتانيا وين راح يكون المعرض نفسه. رح نجرب نوصل لهم قد ما بنقدر الصورة الكاملة لكيف بلانكس بتشتغل وكيف هاي فكرة بلانكس رح تفيدهم وتريحهم وتوفر عليهم كثير وقت وكثير شرح. خلص اليوم المصمم فيش حاجة يوصلوا رسالة من العميل تبعه على الساعة 8 في الليل وهو قاعد في البيت شو رأيك نعمل الصالون عن الشكل شو رأيك. خلص انت بتيجي بتمشي في قلب بيتك.
1: واو ما في أروع من هيك صراحة، ما في أروع من هيك. شكرا أول شيء طبعا المدير العام لشركة بلانكس سيد وجدان غانم، يعني حقيقة حقيقة حقيقة الحلم هيك صار على أرض الواقع. يعني قبل زمان ما كنا نحلم إنه نشوف بيتنا قبل ما نسكنه فعلا، بس نسكنه كنا نفوت ونشوف ويا ما أخطاء وقعت بهديك الفترة، بس أنتوا اليوم تقدروا تفوتوا تشوفوا تعيشوا بيتكم قبل ما عن جد تفوتوا تعيشوا في حياتنا.
0: خيال جيلنا الجديد مضبوط اليوم بيقدر يعيش بيته قبل ما.
1: طبعا 100%. شكرا كتير لإلك السيد وجدان غانم المدير العام لشركة بلانكس، يعطيك العافية. شكرا جزيلا،
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا راني. تحياتي إلى اللقاء. باي باي باي باي. يلا فاصل

يلا نحن لهون بنوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. طبعا بعد في عنا ساعة تانية وأخبار كتير بالساعة التانية، فما عليكم غير إنكم هيك تضلكم مرافقين وتضلكم معنا لحتى تتابعوا آخر وأهم القضايا والموضوعات اليومية اللي عم بتكون معنا وبرفقتنا. طبعا دائما مثل دائما بنشكر كل ضيوفنا اللي بيكونوا دائما معنا. يلا تعال نروح لأغنية بعد فاصل ونشرة أخبار. وائل كفوري شو مشتاق لي؟ أكيد كلكم شفتوا كان أساساً نحافة وائل كفوري، بس كان طبيب حسم الجدل مبارح بمسألة نحافة وائل كفوري وقال إنه هيدا الشيء كان من استخدام إبرة تنحيف فعلياً، وهيدا الموضوع المهم كتير. واو، يعني هيك كان واضح أساساً أنه خسر كتلة عضلية، وهيدا أكبر خطأ لأنه الكتلة العضلية هي أفضل مضاد للشيخوخة. ولاحظنا أساساً وائل من بعد ما خسر هيدا الوزن كيف صار الشكل، كبر وكأنه كبير بالسن. فاستخدام هيدا الأدوات أنا بقول بيحتاج للنظام كامل وتوازن عشان تقدر توصل عن جد لأفضل نتيجة صحية وكمان تجميلية. يلا نعود بعد الفاصل.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. مددت المحكمة للمرة الثانية توقيف المشتبه به في جريمة إطلاق النار التي وقعت في تاريخ 29 من شهر أيار الماضي في عرعرة، وأودت بحياة طفلة تبلغ من العمر نحو 9 سنوات. وبناء على طلب الشرطة سيبقى المشتبه به قيد التوقيف حتى 7 من الشهر الجاري. صادقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى، هذا ومن المقرر أن يطرح المشروع خلال الساعات القادمة للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيسة. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في منطقة الضاحية في بيروت. ووفقا للبيان صدرت هذه التعليمات في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، وأكدت الهيئة أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع واشنطن. في أعقاب بيان نتنياهو وكاتس أظهرت مقاطع مصورة حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، كما دعت بعض المدارس الأهالي إلى القدوم إلى المدارس واصطحاب أطفالهم تمهيدا لإقفال أبوابها بعد التهديد الإسرائيلي. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ 4 عمليات منذ فجر اليوم ردا على الخروقات وتعميق عملياته البرية في جنوب لبنان. هذا وأفيد بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش صباح اليوم. أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تدرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. أعلنت الشرطة عن حملة طريق آمن بمشاركة الوحدة الجوية والشرطة المرورية لرصد مخالفات السير الخطيرة من الجو وعلى الأرض. وأشارت الشرطة أن المخالفات ستصل إلى الهواتف خلال 24 ساعة دون إيقاف السائق حتى.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: بيبقى ناس
1: يلا. طبعا هيك هلا بدنا نطلع على فاصل قصير لانه بعد الفاصل هيك في سابقه هي الاولى من نوعها في البلاد ابواب الابداع تقدم عرض استثنائي بيحمل اسم بيني وبينك. هذا العمل منه مجرد عرض عابر بل هو دمج فني ساحر بيجمع ما بين المسرح والغناء الرائع لحتى يكون عرض موسيقي مسرحي نسائي بالكامل. رح نحكي عن هيدا العرض وأيضا رح نحكي عن طلابنا وأولادنا ما بعد التخرج من الثانوية لهيدا الموضوع طبعا اللي بيشغل بال أولادنا ومش بس أولادنا أهالي أولادنا كمان الأهل كأهل نحن دائما كمان منضلنا بالصورة مع أولادنا وكمان يمكن نحن أوقات حتى كمان نجبرهم أنه يفوتوا مساقات هن ما بيقدروا أو مش شايفين حالهم فيها. كتير بدنا ناخد اليوم توجيهات نصائح سوق العمل شو بيتطلب اليوم كمان هيدا نقطة كتير مهمة قديش هي مهمة كمان رح نحكي عنها كله هيدا رح يكون بعد الفاصل.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

بيت العيلة مع قادم الساهر. على فكرة أغنية متى بتعرفوا أنه هيدا الإصدار لكاظم إصدار عن جد ثقيل وصعب التلقي هيك من الاستماع الأول، ولكن من الأعمال اللي عن جد بتكشف تفاصيلها تدريجياً مع كل إعادة استماع. يعني هيدي الأغنية إجت بمثابة تمهيد أول شيء اللي بيسبق الألبوم العراقي الجديد لكاظم، ومرة تانية ودائماً مثل العادة بأكد لنا دائماً القيصر

0: يلا.
1: إذا كلنا هيك يمكن بالأسابيع الأخيرة عم نسمع عن ارتفاع درجات الحرارة بمختلف أنحاء العالم، وكل الخبراء عم بيحذروا من تأثير الحر الشديد على الصحة النفسية والحالة المزاجية العامة. طبعا نقلا عن أخصائيين نفسيين عن كل موضوع التأثير النفسي لارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة وطرق الحفاظ أساسا على التوازن النفسي خلال موجات القيظ، كلنا بيقولوا بيأكدوا على أنه التغيرات الفيزيولوجية بتأثر اللي بتصير طبعا بالجسم والدماغ بسبب الحرارة بتأثر بشكل كتير كبير على الحالة المزاجية. وقالوا أنه الحرارة عمليا بتعطل أنظمة النواقل العصبية مثل السيروتونين وبتأثر سلبا على النوم، وكمان بترفع من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهو طبعا وهيدي عوامل أساسية عمليا بتنظيم المزاج والتحكم بالانفعال. وأوضحوا طبعا أنه الانزعاج الجسدي واضطرابات النوم الناتجة عن موجات الحر ممكن تزيد من تقلبات المزاج ونوبات القلق وتفاقم العصبية والانفعال. وأشارت الأبحاث إلى أنه الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية رح يتأثروا بشكل كتير كبير بموجات الحر، فيما طبعا تعيق بعض الأدوية مثل مضادات الذهان وبعض مضادات الاكتئاب قدرة الجسم على التعرق وتنظيم الحرارة، وهيدا بيزيد من خطر الإصابة بإجهاد حراري أو ضربة شمس. فقالوا وأوضحوا أنه موجات الحر كمان مش بس هيك بتأثر سلبا على الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز واتخاذ القرار، وهيدا نتيجة المزيج من التأثيرات المباشرة على الدماغ والعوامل الثانوية مثل الجفاف واضطرابات النوم. وشرحوا كمان أنه انخفاض تدفق الدم للدماغ واضطرابات النواقل العصبية واختلال توازن الأملاح والمعادن كمان أيضا بتأثر بشكل ملحوظ على الأداء العقلي أثناء موجة الحر.

تعرفوا امبارح هيك من خلال تصفحي عبر السوشيال ميديا مواقع هيك بالانستغرام طلع قدامي فيديو كتير هيك حسيته واو لذيذ. ليش؟ هيدا الفيديو بيحكي عن خدمة يابانية جديدة متخصصة بتنظيف وترميم الألعاب المحشوة، وهيدي الخدمة تحولت لظاهرة لافتة على الإنترنت، يعني بعد ما بلشوا يستقبلوا دمى قديمة متعبة مثل بتعرفوا هاي الدمى، بتتذكروا زمان بيكاتشو، للدببة المحشوة بيهتموا فيها، يعيدون غسلها وتنظيفها لإعادتها وكأنها جديدة. هلا هيدي الخدمة شبهوها بسبا، سبا للألعاب، عملياً بتقوم بتنظيف دقيق وإصلاحات خاصة للدمى المحببة عند أصحابها، وهيدا جذب على فكرة كتير كتير كتير زبائن من داخل اليابان ومن خارج اليابان. هلأ القائمون عليها وكمان اختصاصيين نفسيين أيضا أشادوا بهذا، قالوا أنه كتار من الناس بيعتبروا ألعابهم ذكرى عاطفية لا يمكن استبدالها، عشان هيك بفضلوا ترميمها بدلا من أنه تخلصوا منها. وهيدي حقيقة مين منا ما هيك ما بيتذكر ألعابه هن وصغار، أو هو وصغير أو هي وصغيرة، كل هيدي الألعاب البوبي، كل هيدي الدببة، كل هيدي يعني عن جد بعدها لغاية اليوم. فكرة أنا مخلي يعني في منا بعد هالأشياء عندي لأولادي، فأنا بغسلهم بالبيت وهم الحفاظ عليهم عن جد، لأنه بيحملوا ريحة الطفولة، ما في أجمل من هيك.

0: طيب يلا إذا مرحلة ما بعد الثانوية العامة طبعا هيدي المسيحة الزمنية الفاصلة ما بين مقاعد الدراسة اللي ألفناها للسنوات وما بين مستقبل واسع بينتظر منا خطوتنا الأولى. هيدي المرحلة بالذات هيك منشوف تزدحم عقول أبنائنا وبناتنا وعقولنا نحن كأهالي بأسئلة مصيرية وتائهة. قديش فعلا يعني كم ننتظر قبل اتخاذ القرار؟ هل نبدأ بالعمل فورا أم نتفرغ للتعليم؟ شو هي طبيعة الأعمال اللي ممكن تسقل شخصية الطالب لحتى فعلا وكمان تناسب هذا جيل اليوم؟ أي متى يكون الوقت المثالي لحتى نتعلم ونستثمر في ذواتنا؟ بين حيرة الانتظار وشغف الانطلاق رح نعرض هذا الموضوع ورح نستعرض هذا الموضوع وهذه القضية أمامكم اليوم وأمام ضيفنا المختص بهذا الموضوع ولكن بعد الفاصل.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8 6

يلا انتم ما زلتم مع بيت العيله لغايه الساعه 1 مكملين معكم ومستمرين عبر اذاعه الشمس. انتم على موجتي الشمس 92.1 و101 اف ام. ما تنسوا ابدا موقع الشمس وتطبيق الشمس اللي دائما موجودين لخدمتكم وين ما كنتوا.

0: يلا تعال ننتقل إذن لمرحلة ما بعد الثانوية، هيدي المرحلة الحساسة جدا، هيدي المساحة الزمنية الفاصلة ما بين الطفولة والشباب، ما بين مقاعد الدراسة وبين معترك أساسا الحياة والجامعة. هيدي الفترة كلنا منشوف أولادنا محاطين بأسئلة مصيرية ومقلقة جدا، يعني بيتساءلوا قديش لازم ننطر قبل الخطوة التالية، هل نعمل أم نطور من أنفسنا أولا، ماذا نعمل أصلا في هذا السن، متى يحين وقت التعلم الحقيقي. يعني اليوم يمكن شوي بدنا نبعد عن كل موضوع التخصصات والجامعات، ننغوص شوي بالبعد النفسي والتربوي لهيدي المرحلة الانتقالية، وكيف ممكن العائلة تكون سند لا عبء على أبنائها، وهيدي نقطة مهمة جدا. يسعدني أن أستضيف طبعا ببيت العائلة الاختصاصي العلاجي التربوي دكتور زياد خطيب. أهلا وسهلا فيك دكتور زياد.
1: اهلا فيك وبالمستمعين، يا هلا عليك.
0: تحياتي. يعني طلابنا هلا بعد شوي رح يخلصوا ثانويه وامتحانات، طبعا رح يمروا بفتره هيك كيف بيقولوا، بدي اسميها فتره انتظار، بتكون مشحونه بالقلق والتفكير بالمستقبل فعلا. كيف باعتقادك هيدي الفتره بتاثر نفسيا على اولادنا، وكيف يعني ممكن هيدي الفتره تتحول من انتظار سلبي ومليان قلق لمرحله التقاط انفاس واعاده ترتيب اوراق؟
1: أول شيء إنه هنين قلقين، يعني فترة، يعني هالفترة إنه سبب قلق فترة شوي توتر إيش طبيعي جدا، يعني مستحيل إنه إنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى ما يكونش عنده ما التوتر والقلق.
0: صحيح.
1: يعني أنا بطمن كل اللي بسمعوني للطلاب، حيث طلابنا اللي خلصوا 12 واللي بيتعلموا الجامعات، ممكن في طلاب خلصوا 12 ما يتعلموا الجامعات، إذا القضية دي تاني. إحنا بنحكي عن طلابنا اللي بدوروا على الجامعات، يعني الخيار قدامي ثلاث أشياء. واحد، وين أتعلم؟ يعني وين أتعلم جدا مهم. ليه؟ لأنه إذا بدي واحد يتعلم في البلاد بدي أعمل بسيخومتري وامتحان صعب كتير كن واضح. طيب
0: صحيح.
1: إذا واحد بدش يتعلم في البلاد هون عليه شيء إنه أنا بدي أتعلم برا، بضل إنه في الدول الأوروبية هاي السلكتيفيتي جديد من 10-12 سنة وامتحان شوي امتحان صعب تقريبا يضاهي البسيخومتري إلى حد ما. طيب إذا أول سؤال، أنا بتعلم في البلاد، لازم واحد يكون واضح بتعلم في البلاد ولا خارج البلاد. بعض الدول الشرقية أوروبا الشرقية تحتاجش لشروط كتير. طيب يعني الخيار واحد، إذا اختار أنا وين بتعلم، في أوروبا الغربية ولا أوروبا الشرقية، لازم أول
2: تحذير.
3: طوبة زنجرية.
0: دقيقة شوي بس لو سمحت. أوكي تفضل.
1: اذا لازم الخيار يكون وين انا اتعلم.
2: تحذير.
3: الجيش.
0: طبعا تحذير، عم نسمع تحذير في بعض البلدات، هلا بالجيش سمعنا كمان. نعم.
1: اذا السؤال الاول، اين وين اتعلم؟
0: صحيح.
1: البلاد خارج البلاد. لازم يكون واضح.
0: نعم.
1: نجي لاصعب، اي موضوع نتعلم اليوم. يعني في البداية كان خيار بكتير، هون إذا بتذكره بتلاقي 20-25 سنة كان مواضيع للطلاب العرب يتعلموها هي يعني محدودة، هي محاماة، هي طب،
0: مهندس،
1: معلم مدرسي.
0: صحيح.
1: اليوم مع انفتاح قضية الهايتك وقضية البرمجة الحاسوبية وقضية الحاسوب وأنواع كثيرة من الهندسة، كان عندنا مهندس عمار إذا بنتذكر، بس مهندس عمار.
0: صحيح.
1: اليوم في 50 نوع من الهندسة.
0: صحيح.
1: إذا الخيار بطل هوين، خيار صعب أكثر وأكثر. بس اسمحيني ست راني هيك اقارن.

0: خيار بين خيار شريكة الحياة وبين خيار بالضبط التعلم. في أشياء اثنين يعني أوف. شريكة الحياة إذا إنسان بده يختار شريكة حياته تكون لازم يكون نابع عن حب، لكن الحب لا يكفي، لا يكفي الحب، في عوامل أخرى غير الحب. نفس الشيء في المهنة، إذا أنا يوم من الأيام بدي أتعلم موضوع معين أنا حسب رأيي لازم يكون على الحد الأدنى من حب المهنة هاي. يعني واحد مش حاب الطب ما يتعلمش طب بالعربي العامي، مش لأنه برستيج وإنه طب وطب. إذا أول شيء أنا بدي أتعلم موضوع أنا بحبه بس هذا لا يكفي. طيب هذا يكفي. السؤال الثاني، أي موضوع فيه شغل نكون واقعيين براغماتيزم، يعني في عملية في الموضوع، يعني العملية خيار الشخص العاطفي اللي بحبه كل حياتي أحلم فيه. بس من ناحية تانية من نجاوب على السؤال الثاني، هل في شغل في الشغل باللغة العامية باللغة المباشرة جدا جدا
1: صحيح.
0: شو سأعمل الموضوع؟ يعني أنا كان في الزمانات اسمح لي أنطيك مثل، كان عندي شاب استشارني مخلص من التخنيون هندسة الطيران يعني هو من العربي طيب تعني أنا أروح على كندا أشتغل بكندا بس أسمح لحالي أحكي سنة أنا قضيتها 15 سنة طيب السؤال أنا خلصت بالتخنيون هندسة الطيران ومش ملاقي الشغل، هل أشتغل هون كمعلم مدرسي فيزياء وكيمياء ورياضيات بعرف شو ولا هاجر على كندا؟ طيب الخيار إله، بس أنا شفت إنه هو خياره من الموضوع، خياره من الموضوع من البداية كان خطأ. يعني أنت عارف أما تبدأ 5-6 سنين بالتخنيون إنك تختار هندسة الطيران مستحيل تلاقي شغل في البلاد. إذا سؤالين اثنين،
1: يعني هالقد نحن لازم ننتبه مثلا لسوق العمل بكل موضوع نحن بنختاره.
0: 100% يكون واضح
1: هالبرمجة.
0: صح.
1: ولا لازم نطلع نحن على شو نحن منحب، شو قدراتنا كمان، يمكن في نقاط مهمة كتير نحن كمان لازم ننتبه لو نخدها بعين الاعتبار أيضا، مش بس سوق العمل. يعني أوقات ممكن سوق العمل
0: انت زدت إيشي قدراتنا
1: طبعا
0: قدراتنا، يعني الواحد نحن اللي عنده طموح طيب بس أنا أفكر بعد سنة 12-18 سنة الواحد صار يقدر معلوماته ومخبرته والموجود هو على سلم المعرفة العلمية بحكي طيب يعني بسألش واحد مثلاً معدل ومعدل وواطي طيب روح يتعلم برا هندسة في فرنسا طيب
1: صحيح.
0: لأنه منحكيش إحنا هون هو في بسيخومتر العائق طيب بسيخومتري اللي بقول لك فوتش على الجامعة غير بسيخومتري من فوق 700 نقول هيك الجامعات المنيحة طيب بس كم مرة إنه كمان واحد يقدر حاله، واثنين ما استعجلش، وهي جدا جدا ما استعجلش اتخاذ القضاء القرار
1: قرار.
0: يعني مرات بتشبه شوف طلاب إنه ضوعت سنة فيش دوعت
1: لا بالعكس. وهيدا يعني اللي بيخدني للسؤال هلا دكتور زياد، سوري اني عم بقاطعك بس هيدا فعلا هيدا السؤال اللي انا كان بدي انه اطرحه عليك لانه جدا مهم. دائما اساسا نحن هلا كتير عم نشوف اساسا توجه متزايد نحو كل موضوع فكره العمل اثناء العطل الصيفيه، وهلا نحن طبعا مقبلين على العطل الصيفي خاصه بعد الثانويه او انه من بعد الثانويه كمان نحن بناخذ قرار ان نحن نشتغل سنه سنتين لحتى كمان هيك نكون ننضج اكثر، ننضج نفسيا، ننضج تربويا فكريا وكل ما إلى هنالك. قديش اليوم تنصحوا بفكرة العمل ناخد سنة استراحة نشتغل فيها ندرس حالنا كتير منيح يعني، وشو نوعية الأعمال كمان أو المهارات اللي بتنصحوا فيها بهيدا السن لحتى كمان نبني أو نسكن من شخصية الطالب أو أبنائنا من دون ما هيك نبعده كمان عن شغف التعليم بنفس الوقت كمان؟
0: لا أنا سأليني بشكل مباشر جدا جدا أفضل لأنه الطالب بعد صف 12 وقف سنين.
1: يوقف
0: سنين ليه؟ لأقول لك لأنه اختخاذ قرار هاي مش هوين بحدد المين الكاريرة تبعته للإنسان شو بده يكون. ما ضوع السنة، أنا بدي الآية الإسماعيلية ما يطلعوش إنه ابني ضوع سنة، كأنه إحنا بنعدله إيدنا على السيعة نطلع السيعة ولازم يطلع يعني خلص صف 12 كمان 5 سنين بالجامعة ويمكن سنة استاج إذا بتعلم مواضيع إنسانية 6 سنين بعدين بنخطبه بعدين بنزوجه وإلى آخره. هاي من إذا الولد نرسم له هاي الخطة هاي بفوت لضغط كتير كتير. أنا أفكر سن زمان مش تضويع وايد. أقول لك إشي مرات نفكرش فيه إحنا، واحد خلص أي موضوع حتى خلص طب طيب خلص بسيكولوجي علم نفس طيب لازم يعرف إيش، واحد يعرف بعد له 40 سنة شغل بعد ما خلص ما انتهت القضية يعني هو ما ضوى بدل ما يشتر 40 يشتر 39 إيش المشكلة؟ إذا كامرة هاي السنة بوست باركينج وقت يفكر أنا رايح وين يستشير يعني أنا من تجربتي الشخصية فلت النظريات صف 11 كتير بيسكروا يسألونا أشتغل بالتلويات شو بدي أتعلم أستاذ، وأنا كنت أقول له مش راح أجاوبك على الأقل بشهر 5 صف 12 ليه؟ لأنه بيسمعوا شو تشتغل بسيكولوج أو والله بسيكولوج تشتغل طب أو طب منيح هندسي بصير كل ما يسمعوا إشي يتأثروا من اللي بقول لهم ويختاروا الموضوع نفسه. إذا هاي السنة معهم كمان سنة زيادة يسألوا عن الشغل شو مجال الشغل يكون واضح. انا مع البراجماتيزم العمليه اثنين انه انا بدي اختار موضوع، يعني مش موضوع واحد. عاده الواحد بحب اربع خمس مواضيع متشابهه، ما هو موضوع واحد. اذا شو بديش تصير انا بفضل احكيك بصديق، مش ضروري يعني، بفضل يكون شغل علاقي بسموه، علاقي شغل مع الناس. يعني حتى لو بشتغل مع مطاعم، حتى لو بشتغل محلات في علاقه مع البني ادمين، باول كوميونيكيشن التواصل الاجتماعي، باول مهارات التواصل الاجتماعي. وهي كتير كتير كتير بتساعد، لانه 90% من المهن، بديش يمكن مبالغه شوي صغيره، القسم الكبير من المهن بدها مهارات ولباقه اجتماعيه، كانه معلم، كانه طاي نفسي، كانه عامل اجتماعي، كانه بائع بالاقتصاد، يعني مهندس اقتصاد عقارات. إذا المباقة الاجتماعية ضروري نكتبها قبل ما نفوت على الجامعة ونقويها على القليل. أول المباقة الاجتماعية والثقة بالنفس، المهارات بالتكلم، بناء العلاقات. إذا السنين كم مرة، الرسالة الأخيرة إنه مش ضياع، مش ضياع وقت. هاي السنة نوقفها، مش ضياع وقت. هاي السنة نتنفس، نلتقط أنفاسنا، ثم يعني في المثل الفرنسي هو بدك تنط بعيد، ارجع مترين بعدين نط. نرجع مترين، هي السنة، نرجع مترين وبعدين مجازا نط، نختار الموضوع.
1: يعني مهم كتير، انت ذكرت انه الطالب بهذه المرحلة يمكن كمان هيك كمان بيتعلم مهارات حياتية أساسية اللي هي كمان راح تشيده لقدام. يعني كل قضية التعامل مع الفشل، مع خيبات الأمل، وهيدي لابد منها كل واحد مرق فيها. صح. الذكاء العاطفي كيف انت ذكرت، إدارة الذات، يعني هاي مهارات حياتية أساسية لازم يكتسبها الطالب ويعرف يتعامل معها قبل التوجه للجامعة، لأنه هني كمان بالحياة الجامعية بده يواجه كتير تفاصيل وكتير أمور. طيب بكلمة هيك بتوجهها اليوم من حضرتك لكل أم، لكل أب، لكل طالب اليوم عم يستمعوا لنا وعندهم عن جد يعني ولد هلأ هاي المرحلة الانتقالية الحساسة أنا بدي سميها، كيف ممكن نبني جسر من الثقة، أوكي، بدلا من أنا بقول جدران الضغط والمقارنات، وهي دي جدا جدا جدا جدا صعبة. لما أنا بدي أقعد قارن، ليك شوف هيدا شو تعلم، ليك هيدا شوف ابن عمك شو راح عمل، هيدا الموضوع قديش بحط ثقل فعلا على أولادنا من دون ما ندري. يعني فعلا
0: انا كم مره بس الرساله بقول للاهل انه من ولد لولد في فرق اندفيدوالي، طيب، بين انسان لانسان، من ناحيه معرفه، من ناحيه شخصيه، من ناحيه رؤيه، من ناحيه طموحات. انا فكر بدي الاهل بس يستوعب انه اذا وقفنا سنه بعد 12 مش ضياع وقت.
1: صحيح.
0: هاي السنه هي عن جد نتنفس، نفكر حتى بعقلانيه، فلت الناحيه النفسيه عقلانيا، خيار الموضوع مش هوين، يعني مش قضيه هويني هويني ولا قضية صعبة صعبة. أنا حسب رأيي الوقت هو اللي بيشفع لطالب معين، لأنه بيسأل، بيطلع، بيفوت على الحاسوب، بيشوف المواضيع اللي بتعلم في العالم. يعني أنا في زماني كان في يمكن نوع أو نوعين هندسة، اليوم في 50 نوع هندسة بيقدر يفوت على الحاسوب يطلع شو أنواع الهندسة الموجودة.
1: صحيح.
0: بس كام مرة بيطلع وين بدي أتعلم، وآخر سؤال شو بدي أتعلم. بس شو بدي أتعلم، أنا كمان مرة بدي أكون براجماتي وعملي، انه لازم يكون في شغل، مش
1: على سوق العمل بعدين. صحيح.
0: بالضبط، سوق العمل كمان 100%.
1: يعني شكرا أول شيء على هذا الحوار الثري، طبعا مثل دائما مثل ما عودتنا دكتور زياد، يعني مرحلة ما بعد الثانوية هي بداية، أنا بقول بداية رحلة حقيقية للاكتشاف، للعمل، للتعلم، للانتظار الذكي، اللي هي وهيدا هيدا الانتظار الذكي على فكرة، هي هيدا الأدوات أو هاي الأداة اللي تبنى بها الشخصية. شكرا.
0: بس أعقب بس كلمة واحدة، أنا دائما بقول انتقادي لتربيتنا فيش إسلامية والاستقلالية، على القليل هاي السنة نصحى ننتقل أولادنا هيك نوع من الإصامية والاستقلالية لاختيار حياتهم. وأنا بأكد للأهل، بأكد إن أولادنا بيقدروا، بدهم شوية مساعدة ودعم، بس بيقدروا يختاروا مع شوية صبر.
1: 100%. شكرا على هذه الإضاءات التربوية والنفسية القيمة، يعطيك ألف عافية دكتور زياد خطيب، اختصاصي علاجي تربوي. نهارك سعيد، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

يلا نحن لهون بنوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا كتير مستمعينا ومستمعاتنا طبعا على طيب المتابعة. نلقاكم بحلقة جديدة وقادمة من بيت العيلة بإذن ربنا. كيف بيقولوا كونوا بخير. بكرة راح تكونوا مع بيت العيلة مع الزميل إيال حديد، وأنا أكيد برجع وبلتقي فيكم يوم الأربعاء إن شاء الله. حتى ذلك الوقت مني لكم دائما أجمل تحية. إلى اللقاء. باي باي.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار قبل قليل في نحو 35 منطقة في الجليل، بينها صفد وميرون وطوبة زنجرية وروشبين، بالإضافة إلى عدة بلدات في منطقة طبرية، للتحذير من رشقة صاروخية قادمة من لبنان. هذا وأعلن الجيش لاحقا عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان دون تسجيل إصابات. في المقابل أفيد بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي. في غضون ذلك تتواصل حركة نزوح السكان من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس اليوم أوامر بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في منطقة الضاحية في بيروت. إلى ذلك أفادت هيئة البث

0: الإسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، وأكدت الهيئة أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع أمريكا. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وقال قاليباف إن الحصار البحري على إيران وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران تدرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. حذر الحرس الثوري الإيراني السفن من العبور عبر مضيق هرمز، وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها ستقوم بإيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. أدانت وزارة الخارجية الكويتية مجدداً وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضيها، وأكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات التي وصفتها بالآثمة. في قطاع غزة، أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية جراء الحرب. بدوره حذر مستشفى شهداء الأقصى من انهيار خدماته الطبية بعد تعطل مولد رئيسي، ما أدى إلى تعطيل عمل غرف العمليات. مددت المحكمة للمرة الثانية توقيف المشتبه به في جريمة إطلاق النار التي وقعت في تاريخ 29 من الشهر أيار الماضي في عرعر المثلث، وأودت بحياة الطفلة ليلى جهجاه التي كانت تبلغ من العمر نحو 9 سنوات. وبناء على طلب الشرطة سيبقى المشتبه به وهو والد الطفلة قيد التوقيف حتى 7 من الشهر الجاري. صادقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل الكنيسة 25، هذا من المقرر أن يطرح المشروع خلال الساعات القادمة للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيسة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري. حتى الآن صافرات الإنذار تدوي في عشرات التجمعات السكانية في الشمال، والجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة مواقع في جنوب لبنان، وقبل قليل أيضا إنذارات بإخلاء العديد من القرى المحيطة في بلدة النبطية وفي النبطية، بالإضافة إلى منطقة صور، وكل هذا بعد أن أعلن مكتب رئيس الحكومة رسميا. وسنستمع بعد قليل ما قاله نتنياهو

0: إذن هكذا يقول نتنياهو قبل قليل في بيان بالصوت والصورة صدر عنه، ويؤكد على استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان وأيضا استهداف ضاحية بيروت الجنوبية بالإضافة إلى منطقة صور وصيدا، قد يصل إلى صيدا ولكن بالأساس صور والنبطية على هذا التركيز، وشمال نهر الليطاني، بما معناه كل ما يقع الآن داخل الخط الأصفر والحدود يتم نسفه بشكل كامل. وهذا يرتبط أيضا بما سمعناه يوم أمس من وزير الأمن إسرائيل كاتس في هذا السياق. بين هذا وذاك، هل الانتخابات القريبة ونتائج هذه الانتخابات ستكون مقبولة تحديدا على نتنياهو وعلى فريقه؟ ومن يحذر من تداعيات هذا الأمر هو رئيس المحكمة العليا شخصيا القاضي يتحك عميت، الذي تحدث اليوم صباحا في مؤتمر لنقابة المحامين. نستمع إلى التقرير التالي.
1: مسبوق دق رئيس المحكمة العليا يتحاك عميت ناقص الخطر من محاولات التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات ونتائجها، محذرا من أن انتشار تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية نفسها. وخلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، قال عميت إن الخطر لم يعد نظريا أو من عالم الخيال العلمي، بل أصبح واقعا ملموسا مع انتشار ما يعرف بمقاطع الديب فيك والمحتوى الزائف، وأضاف إذا كان بالإمكان تزوير كل شيء فلماذا يصدق الناس أي شيء، محذرا من أن التشكيك بالحقائق قد يمتد إلى التشكيك بنتائج الانتخابات نفسها، الأمر الذي قد يهدد سلامة العملية الديمقراطية. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى تحذيرات سابقة أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية بشأن مخاطر المحتوى الزائف، مؤكدا أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي جعل هذه المخاوف أكثر واقعية من أي وقت مضى. كما تطرق عميت إلى ما وصفه بتصاعد الهجمات اللفظية والتحريض ضد القضاة والمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن قضاة حاليين وسابقين يتعرضون لمضايقات متكررة وإساءات في الفضاء العام. في المقابل رد وزير القضاء يريف ليفين بانتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا، معتبرا أن الثقة العامة لا تفرض بقرارات أو أوامر، وأن جزءا واسعا من الجمهور لا يثق بالمؤسسة القضائية. وتعكس هذه المواجهة العلنية بين رأس الهرم القضائي ووزير القضاء عمق الانقسام القائم في إسرائيل حول مكانة القضاء ومستقبل النظام الديمقراطي، وسط تحذيرات متزايدة من أن التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها قد يقود إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وآلية الحكم الديمقراطي.

إذا استمعنا إلى تقرير زميلة ابتهال حسن حول تصريحات رئيس المحكمة العليا ورفض نتائج الانتخابات في حال حصولها، ويحذر من هذا الأمر، وهذه التحذيرات تأتي كما ذكرنا من رئيس المحكمة العليا شخصيا. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، وقبل ذلك سنتحول إلى قضية كنا قد تابعناها اليوم

0: والتعليم عن بعد بناء على تعليمات الجبهة الداخلية ووزارة التربية والتعليم.
1: صحيح، التعليم من بعد وهذا الاشي بقى بيفيد كثير، والتعليم من بعد ما له فائدة كبيرة. يعني احنا بوضع مأساوي جدا أثر هاي الحرب والقيود على كل التقيدات من ناحية الأعراس والأفراح والمناسبات، إلى كمية مشتركين قليلة جدا حسب تعليمات الجبهة الداخلية.
0: يعني هذا عم بيأثر اجتماعيا إنه مثلا في مناسبات، ونحن نعرف يعني قرى الشماد الآن والمناسبات، هذا عم بيحدد كمان المشاركة بالنسبة للمناسبات.
1: معلوم اليوم العرس اللي كان يقوي مثلا 500 ضيف، اليوم 50 ضيف تقدر انت تستقبل ببيتك، فهذا فهي الاشياء الاحداث الموت ايضا. كمان في تقيدات بعدد الناس اللي لازم تشارك بهذه المواكب، فالحياه شبه واقفه، ولكن في شيء واحد بقدر انا ابتخر فيه وبرفع راسي فيه، هو أهل حرفيش وحصنتهم النفسية وحب لبلدهم وحب لوطنهم هو اللي بيخلي الناس دائما تكون واقفة مع بعض موقف جيد.
0: حمس ماذا عن الميزانيات سيد أنوار؟ نعرف أنه كان المفروض يكون في بعض الامتيازات ورفع الامتيازات بالنسبة للتخفيض الضريبي، وهذا لم يدرج على جدول أعمال الحكومة. كان في نقاش مع المستوطنات في الضفة ولكن ليس لخط المواجهة.
1: صحيح، وزير سموتريتش هو بهمه أكثر المستوطنات والضفة الغربية ولا وبهمش المنطقة الشمالية. فكان في خلال 4-5 أيام الأخيرة ضغوطات على كل الوزراء في الحكومة من أجل إنه الخطة اللي هن خططوها أو درسوها من أجل الشمال يوم الثلاثاء بكرة الله راد تفوت على الحكومة ويكون في إلى هناك بحث خاص في حكومة إسرائيل. بدي أقول لك شيء واحد، يعني الحكومة متقاعصة مع الشمال بشكل عام، ما فيش فرق بين قرية درزية عربية ولا يهودية.
0: نعم، بس خلينا إيش متوقع بكرة إيش ممكن يكون بالكنيسات؟
1: إحنا أول إشي في عنا خطة لقرى الشمال، لحد الآن ما أخذناش إشي منها. في عنا حوالي 6 مليار شيكل لازم يقروهن لخط المواجهة، أيضا كل الملاجئ وبناية الملاجئ، وأيضا الضريبة اللي إحنا طالبين إنه يعطوا
0: 18%
1: خط المواجهة وقرى 20%، وانت السادق 20%. اليوم اذا حرفيش عنده 14 عم نطالب 20، زي ما كرات 28 زي ما شلومي 20. فايضا كل القرى من 0 ل 9 كيلومتر بنطلب ان يكون في 20%. هذا الموضوع احنا درسناه لنا كم شهر ندرسه مع وزير الماليه انه يرفع،
0: وحتى الان الرفض بالاساس هو رفض سياسي ولا الموظفين في الماليه بيرفضوا؟
1: هو رفض سياسي وعنده الأولوية للضفة وللمستوطنات.
0: نعم.
1: فإحنا عم نطالب يعطي القرى الشمالية كيف هو بده يعطي المستوطنات.
0: على كل يعني رح نتابع بكرة بالتفاصيل، بس بالنسبة للتعليم لأنه كان الحديث على الأحد واثنين، شو مع بكرة؟ في عندك يعني صورة واضحة ولا كيف؟
1: احنا بعدنا بتعليم من بعد بهاي الاوقات. احنا شايفين ان وتيرة الحرب عم تكبر وعم تتقدم اكثر، فاحنا مش رايحين لاتجاه وقف اطلاق النار، احنا رايحين على
0: تصعيد
1: حرب، تصعيد كامل في لبنان. وهذا الاشي بيجبرنا انه احنا اهم اشي نحافظ على اهلنا وولادنا من الحرب، ونحافظ عليهم نكونوا باماكن امن.
0: نعم. وعلى كل نتمنى الامن والامان للجميع، وان شاء الله خير. استاذ انور يعطيك الف عافيه، شكرا لك،
1: تعيش الله يخليك.
0: إذن هذا في حرفيش رئيس المجلس المحلي سيد أنور عامر، ويقول لنا سنذهب إلى تصعيد وفق المعلومات المتوفرة لدي. واستمعنا، هذا يرتبط بما صرح به نتنياهو قبل قليل، وأذعنا هذا المقطع. وبين هذا وذاك كنا أيضا مع العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لإطلاق نار فقط لمحاولة عبور الجدار الفاصل بحثا عن لقمة العيش. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.

مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان دون تسجيل إصابات. جاء ذلك بعد أن دوت صافرة الإنذار في نحو 35 منطقة في الجليل، بينها صفد وطوبة الزنجرية وروشبين، بالإضافة إلى عدة بلدات في منطقة طبرية، للتحذير من رشقة صاروخية قادمة من لبنان. في المقابل أفيد بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي، وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل انذارا بإخلاء 7 بلدات وقرى جنوبية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. في غضون ذلك تتواصل حركة نزوح السكان من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إصدار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوامر بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في منطقة الضاحية في بيروت. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن لاستهداف الضاحية الجنوبية. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وقال قاليباف إن الحصار البحري على إيران وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام

0: الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران تدرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. حظر الحرس الثوري الإيراني السفن من العبور عبر مضيق هرمز، وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها ستقوم بإيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. أدانت وزارة الخارجية الكويتية مجدداً وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضيها، وأكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية. بدورها حذر مستشفى شهداء الأقصى من انهيار خدماته الطبية بعد تعطل مولد رئيسي، ما أدى إلى تعطيل عمل غرف العمليات. مددت المحكمة للمرة الثانية اعتقال المشتبه به في جريمة إطلاق النار التي وقعت في تاريخ 29 من شهر أيار الماضي في عرعرة المثلث، وأودت بحياة الطفلة ليلى جهجاه التي كانت تبلغ من العمر نحو 9 سنوات. وبناء على طلب الشرطة سيبقى المشتبه به وهو والد الطفلة قيد التوقيف حتى 7 من الشهر الجاري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بنمسها عليكم. للحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محصن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجم 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام.

0: كثير صح.
1: صرح على فاضي دقات من هالقلب.
0: الله الله.

0: سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت امرأة بحالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا بواسطة مروحية إسعاف بعد تعرضها للغرق في البحر الميت، وذكر الطاقم الطبي أنه عثر على المصابة على الشاطئ في حالة وعي مشوشة وتم نقلها للمستشفى تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. إلى حوادث الطرق، أصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح خطيرة ورجل آخر في الأربعينيات من عمره بجروح طفيفة جراء حادث تصادم بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قرب مفترق إيال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. ميدانياً في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية جنوب البلاد، وذكرت أن فرق الدفاع المدني انتشلت مصابين يعانيان من جروح خطيرة من أحد المباني المستهدفة في منطقة حوش صور. وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان 7 بلدات في جنوب لبنان. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 3 عناصر من حزب الله شمال نهر الليطاني أمس الأحد، قال إنهم شاركوا في إطلاق مسيرات باتجاه قواته. وأضاف الجيش في بيانه أنه عثر على مستودع يحتوي على قذائف وطائرات مسيرة مفخخة كانت معدة للإطلاق. وفي ظل القصف المستمر على لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض يبقى أسلم من الحرب، لكنه لا يحقق الحلول بشكل فوري، مشيرا إلى أن بلاده لا تملك خيارا بديلا. وأضاف أن مسار المفاوضات قد يواجه تأخيرا أو عراقيلا، لكنه مستمر ويتقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة. إلى إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع ساحات المواجهة بما في ذلك لبنان، وشدد على أن أي خرق للاتفاق في أي جبهة سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار بأكمله،

0: حملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التداعيات المترتبة على أي تجاوز للاتفاق. وفي وقت سابق من اليوم قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وأشار لأن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. تأتي هذه التصريحات بعد أن أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت رئيسة وزراء اليابان إنها أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكان طلبت خلالها ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني أن عمليات عبور السفن عبر المضيق تجري بالتنسيق مع شركات الشحن العالمية والحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن 30 سفينة معظمها آسيوية تقدمت بطلبات عبور خلال الساعات 24 الماضية، وقد بدأت 15 سفينة العبور بالفعل، فيما ينتظر عبور السفن المتبقية فجر غد الثلاثاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل. ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل. عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل. كولر ب 299 شيكل. غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل. وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مستعدون لتجربة

0: قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة. جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي، وردت وقالت

0: مقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام. ما نسمع؟
0: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت امرأة بحالة خطيرة إلى مستشفى سروكا بواسطة مروحية إسعاف بعد تعرضها للغرق في البحر الميت، وذكر الطاقم الطبي أنه عثر على المصابة على الشاطئ في حالة وعي مشوشة وتم نقلها للمستشفى تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. في حوادث الطرق أصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح خطيرة والرجل الآخر في الأربعينيات من عمره بجروح طفيفة جراء حادث تصادم بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قرب مفترق إيال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية جنوب البلاد، وذكرت أن فرق الدفاع المدني انتشلت مصابين يعانيان من جروح خطيرة من أحد المباني المستهدفة في منطقة حوش صور. وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات في جنوب لبنان. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 3 عناصر من حزب الله شمال نهر الليطاني أمس الأحد، قال إنهم شاركوا في إطلاق مسيرات باتجاه قواته. وأضاف الجيش في بيانه أنه عثر على مستودع يحتوي على قذائف وطائرات مسيرة مفخخة كانت معدة للإطلاق. في ظل القصف المستمر على لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض يبقى أسلم من الحرب لكنه لا يحقق الحلول بشكل فوري، مشيرا إلى أن بلاده لا تملك خيارا بديلا. وأضاف أن مسار المفاوضات قد يواجه تأخيرا أو عراقيل لكنه مستمر ويتقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة. إلى إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع ساحات المواجهة بما في ذلك لبنان، وشدد على أن أي خرق للاتفاق في أي جبهة سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار بأكمله، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التداعيات المترتبة على أي تجاوز للاتفاق. وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت رئيسة وزراء اليابان إنها أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان طلبت خلالها ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، أعلن

0: التلفزيون الإيراني أن عمليات عبور السفن عبر المضيق تجري بالتنسيق مع شركات الشحن العالمية والحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن 30 سفينة معظمها آسيوية تقدمت بطلبات عبور خلال الساعات 24 الماضية، وقد بدأت 15 سفينة العبور بالفعل، فيما ينتظر عبور السفن المتبقية فجر غد الثلاثاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله أوقاتكم. نحن وإياكم حتى نهاية هذه الساعة. الأستاذ خليل حداد هو معد هذه الحلقة وهذا البرنامج. علي ياسين المسؤول عن التقنيات الهندسية. نود بدء هذه بدء بأن نذكر برقمنا 064-10-101. بإمكانكم من اليوم فصاعدا بأن تستعينوا بالتطبيق الجديد لبرنامج المستشار الأبليكاتسيا. نحن أيضا نريد التحديث ونريد أن نقف أمام التحديات الكثيرة والثقة الكبيرة التي أولمتمونا بها من خلال توجهاتكم الكثيفة إلينا من خلال أيام الأسبوع برمتها. نحن في إذاعة الشمس قررنا وعلى وجه التحديد في برنامج المستشار بأن نستحدث التطبيق الجديد. بإمكانكم الاتصال بهذا التطبيق، ترك نبذة عن المشكلة، رقم الهاتف والاسم الكامل ورقم الهوية، وسنعود إليكم سريعا. وهكذا نود أن نتدرج رويدا رويدا مع العصرنا ومع الحدث. بالإضافة إلى ذلك نود أن نحطلنكم بأننا طبعا باتصال كثيف مع بلدية الناصرة كما ذكرنا أكثر من مرة في افتتاحياتنا في برنامج المستشار. لماذا بلدية الناصرة؟ أولا لأنها مدينة العرب وهي عاصمة العرب وهي المدينة الكبرى وهي المدينة المقدسة والتاريخية، والناس فيها يودون بأن تكون هناك جودة حياة. وطبعا بعض الأمور التي تكدست لدينا وتكثفت نود أن نطلع بلدية النصر

يعبر عنها من خلال أو عليها من خلال بلقاء وجلسة مهنية كما يقتضي الأوضاع والحاجة. إذن مع بلدية الناصرة ومع المدير العام لهذه البلدية سيكون الاجتماع، وسنتطرق بهذا الاجتماع أولا إلى ساحة إيقاف السيارات رام حي الجليل طبعا، والكثير من الأمور المرتبطة بالنظافة العامة والسلامة، سلامة الجمهور، مثل الحفر والحفريات في الشوارع وما إلى ذلك من قسم البطالة. إذن مواضيع الناصرة على جدول أعمالنا، ونحن سنحاول الوصول إلى تفاهمات مهمة مع بلدية الناصرة من خلال المديرة العامة للبلدية من أجل تكثيف الاتصالات ونجاعة الاتصالات ما بيننا وبين هذه البلدية المهمة، وأيضا للوصول إلى كنه الحقيقة والعدالة بالنسبة لقضاياكم وشكواكم. إذن كما ذكرنا بإمكانكم الاتصال بنا على 0460-101، وبدءا من البرنامج القادم من خلال التطبيق، تطبيق المستشارة، ونحن بصدد حل ومعالجة قضاياكم.

بطبيعة الحال التطبيق هو تطبيق إذاعة الشمس، ومن خلاله تستطيعون التوجه عينيا إلى برنامج المستشار. ولا ننسى بأن هذه الأنامل المستحدثة هي لعدي ياسين.

0: إذن نحن وإياكم ضمن إطار المستشار، والمستشار يستقبل شكواكم في غضون بث هذا البرنامج. الآن بإمكانكم الاتصال بنا. من اتصل بنا وأسعفنا الحظ بأن نتحدث وإياه هو السيد أسعد أبو ركن. سلامات أسعد.
1: أهلين أستاذ زهير، كيفك؟
0: أنا الحمد لله، وأنت؟
1: الحمد لله. فديش ممكن
0: سايق؟
1: كيف؟
0: سايق؟
1: سايق، طبعا.
0: بدك تدير بالك وانت تحكي.
1: لا، أنا وقفت الساعة جنب طبعا.
0: ممتاز ممتاز، تفضل أسعد.
1: أخي زهير، أول شيء حبيت أشكرك على البرنامج المهم جدا هذا. أنا مشكلتي أخي زهير، أنا مقعد على كرسي متحرك، عندي مشاكل كثير. المشكلة الأهمية هي الموقف بجانب صندوق المرضى الموحدة في عاصفيا.
0: نعم،
1: ما في محل أوقف سيارتي.
0: إذن وين بتوقف؟ بعيد قديش؟
1: أنا باجي في الكرسي، بمشي على الشارع الرئيسي في الكرسي.
2: تحذير: الباني، دير الأسد.
0: أوكي، تقدر تستمر أسعد؟
1: أول شيء بتمنى السلام لك.
2: تحذير:
3: سخنين
1: متحرك، طبعا بخطر على حالي وعلى كل المستعملين الشارع.

0: لانه فيش عندي حل ثاني او بنزل حيفا.
1: اخر مره احتجت وما قدرتش تصل وين كانت؟
0: كانت قبل 10 ايام.
1: إذا بقدر أسألك أسعد، ليش على كرسي ما يعني للمقاعدين، شو هاللي صابك؟
0: إصابة
2: تحذير كسرة سميع.
1: نحن نضم صوتنا إلى صوتك بالسلامة للجميع، تفضل أسعد.
0: اللي صار حادث عمل، وقعت خزاني على بعيد السبعين إجرائي ووصلت لوضع اني قاعد على كرسي متخرج.
1: وكيف عايش، بمفردك ام لديك أسرة؟
0: عندي أسرة طبعا، زوجي الحمد لله في المناسبة بشكرها على مساعدتها إلي طبعا.
1: الله دامكم الله وأسعدكما طبعا وحسن أوضاعك يا أسعد، وأنت تبدو لي إنسان مرهف.
0: الحمد لله.
1: اشتغلت بحياتك أسعد؟
0: اشتغلت كثير أخي، اشتغلت 25-30 سنة.
1: وين تصابك الحادث؟
0: الحادث في 2010 قبل 16 سنة.
1: وفي عندك نخوت كلاليت، إعاقة مطلقة؟
0: لا، إعاقة من حادث عمل.
1: حادث عمل.
0: أيوة.
1: نعم، يعني تعويضات أم مخصصات؟
0: مخصصات طبعا.
1: نعم أوكي. أسعد، أولا سأتوجه إلى الموحدة، لا أعتقد بأن الموحدة تستطيع على التو حل هذه المشكلة لموقف السيارات.
0: حبيت أطلعك على اللي صار معي، يعني أنا توجهت لهم أكثر من مرة، عملوا موقف لكن عملوا مش في محل ملايين، عملوا جوا جوا اللي سيارات بوقفوا قدامه وبعد شغل أوصلوا. اتوجهت لوزارة العدل في محل اسمه رشوت لسخيوط بعلي مقبليوت.
1: نعم.
0: واجوا لعنا على الموحدة وفحصوا وقال الموحدة متاحة، اما فيش موقف، هاي مش مشكلة الموحدة، فمش عارف شو بدي اعمل.
1: تبعت لنا هاي النسخة عن نسخة عن هذا المكتوب، هذا الرسالة.
0: إن شاء الله يكون عندي، أفكر الميل بعده عندي بجرب أبعث.
1: أوكي، أنا يعني أتدخل في الموضوع، قلت لك يعني لا أعتقد بأن موحدة تستطيع على التو شراء قطعة أرض إضافية لأن لا الأراضي.
0: الحل بسيط، الحل يتوجه للمجلس، الفرع جنب السارة الرئيسي وفي محلات، بس المجلس يخصص هذا المحل
1: لموقف سيارات. لا تقلق يا أسعد حبيبنا، لا تقلق، إحنا بنأخذ الموضوع من كل زواياه ومن كل منطلقاته وأهميته، والإنسان المقعد والذي بحاجة إلى خصوصيات معينة لكي يؤدي أداؤه وقدرته على التأقلم في المجتمع هو حق وليست منا، هي ليست بمثابة منا، ونحن سنتوجه أيضا إلى موحدة ومثل ما أنت ذكرت للسلطة المحلية أيضا في الدالية أو في عسف، يا آسف، ونرجو من الله بأن نوفق، لأنه إن وفقنا وفقت أنت ووفق كل من يحمل في جعبته إعاقة معينة.
0: طبعا هاي مش مشكلتي لوحدي، مشكلة كل إنسان في وضعي.
1: يا هلا، كيف وصلت لنا أسعد؟
0: أنا مستمع دائم لراديو الشمس، تقريبا 12 ساعة في النهار بسمع راديو الشمس وبرنامجك كل الوقت أنا متابعه، أنا بنبسط لما تنحل مشاكل الناس اللي بحاجة.
1: يا الله، لأنك أنت إنسان. كم تبلغ من العمر أسعد؟
0: 62 عام
1: إن شاء الله لل 162 برغيد الحال كما يقولون.
0: يا هلا بيك،
1: بالتوفيق، وسنكون على اتصال. فتش على الميل إذا لقيته، بنكون أسهل بالنسبة للتعامل بمهمتنا في هذه القضية. شكرا شكرا
0: إن شاء الله. شكرا لك،
1: باي باي.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم.

0: بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: مرت أيام العيد ونرجو من الله بأن تكون كل أيامنا وأيامكم أعياد. وعدنا إلى منهجية وروتين حياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الحياة خالية نوعا ما طبعا من الشوائب. سلامات زكي.
1: حبيبي معايد، سلامات.
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: نشكر الله الحمد لله رب العالمين. شو أخبارك؟
0: من وين أنت زكي؟
1: أنا من الناصر عم بعيدل.
0: يا هلا بيك، ليش توجهت لإلنا؟
1: والله توجهت لك عم بعيدل لأنه مشكلتي بطلت مشكلة فيسبوك ولا تعليق، إني زعلان على وضع البلد.
0: ما للبلد؟
1: والله البلد موجوع يا بعيدل، موجوع كتير. أنا ابن الناصري وصاحب مصلحة فيها، مصلحة معروف كتير طبعا، بتزورها ناس يهود عرب من كل البلاد ومن برد البلاد.
0: يعني محلك هو محل سياحي ولا محل اقتصادي؟
1: محلي هو مطعم بالأساس.
0: آه.
1: مطعم بحار من حي الناصر، مطعم اللي بتيجي عليه ناس من كل الدولة. وكل يوم بشوف عيني كيف وضع البلد مأثر على الناس، مأثر على أصحاب المصالح.
0: أولا أنا بشكرك بأنك ما ذكرتش اسم المصلحة، لأنه طبعا بالأتيكيت الإعلامي طبعا هذا محظور، وأتمنى لك التوفيق. إذن المصلحة قديش صار لسنوات قديش؟
1: إحنا الحمد لله إحنا 7 سنين ونص وفايتين بالتالي.
0: كيف كانت الأوضاع في الماضي؟
1: الأوضاع كانت مستتبة مستقرة نوعا ما، بس تقدر تكون من 2 سنين ونص الوضع من سيء لأسوأ، ما فيش تحسن بالمرة ذلك الشديد.
0: هذا الأمر من إيش نابع؟ من عدم دخول يهود إلى الناصرة؟
1: لا، الإشي بنبع من وضع البلد اللي معروف عند الكل اليوم،
0: الاقتصاد
1: الزبالي اللي عدم الأمان، الإنارة اللي مش موجودة. أنا عارف فوضى عامة.
0: يعني هل بده يجي عندك على المصلحة بده يفوت على حقل الألغام؟
1: للأسف الشديد اليوم إذا بدك تفوت عندي على المصلحة بدك تفوت على حارة اللي تقدر تقول مرقد حرب نووية. للأسف الشديد يعني أنا
0: لمين توجهتوا زكي؟
1: توجهنا لأكثر من حدا، توجهنا طبعا للجنة المعينة اللي ماسك البلدية اليوم، توجهنا للمسؤولين فيها طبعا، وعود مستمرة بدون أي تغيير. بدنا نسويلكم، بدنا نعملكم. طبعا كان في شوية تغييرات البداية لما توجهنا لهم. أنا بحكي لك اليوم على مصلحة اللي بالها موقف السيارات، المشكلة الأساسية اليوم هي موقف السيارات. موقف السيارات اللي بيسع 60-70 سيارة، موقف اللي تابع للبلدية طبعا، اللي توجهنا للبلدية تيجي تنظف كل السيارات الخربانة، تزفت الموقف، تحط شعر. أجوا كانوا كم سيارة خربانة أسبوع زمان، رجعت السيارة الخربانة كمان مرة، الزبالة مكومة عم تخلي.
0: نحن سنطالب البلدية بوضع كاميرات، وهذه الكاميرات ستدون وتوثق هذه السيارات ومن يضعها، وبهذه الحالة لربما ستقضي بلدية الناصرة على هذه الظاهرة المقيتة. السيارات العتيقة الخربانة في إلى مزابل لها، في إلى محلات، ويبدو بأنه على كاهل المواطن منحط أكثر من اللزوم ثقل. يعني هو بيقدر يقيم، يعني أنت صاحب مصلحة بتقدر أنت تقيم السيارات، أنت ما بتقدر تقيم السيارات.
1: أكيد لا، يعني أنا اليوم بالأسبوع أكثر من مرة عم ببعت عمال عندي من المحل ينظفوا الموقف السيارات، ينظفوا الزبائن، يصففوا الناس بالموقف، عشان فاهم ما تصيرش مشاكل، ما تصيرش فوضى. شيء برضه صعب، شيء عم بيصير على كتافنا إحنا.
0: سؤالين، السؤال الأول هو هل بنظرة إلى الوراء كنت بتفتح هذا المحل في هاي الظروف؟
1: بالظروف اللي احنا فيها اليوم للأسف لا. وأنا بحكي لك اليوم احنا، أنا ومش بس أنا وكتير مصالح إن بالحارة أو بريت الحارة بالناصر بشكل عام، عم نفكر نطلع من الناصر على مدن

0: حوالينا كانوا كاستاذ عنيد مثال مثلا اللي الواحد يفتح راب ويحصل على امن نظافه اماره إيه عدم فوضى كل هالامور شغلات اليوم انت صابت لك اياها بالمصري.
1: وطبعا انت رديت باضافتك الثانيه على السؤال الثاني واعتقد بانه الخساره ستكون كبيره لو كان كل مبادر سيترك الناصره في نهايه المطاف بسبب اوضاع من هذه القبيل ان يترك هذه المدينه يتركها لمين؟ ما أنتوا أصحاب هذه الأرض وهذه المدينة وهذه طبعا. الحجرات وهذه الذكريات وهذا التاريخ الكبير.
0: أكيد.
1: أوكي بشكرك أول شيء أنك أنت توجهت لنا ما تيأس وإن شاء الله تأتي أيام جميلة وخصبة وطبعا وهادئة ونحن سنكون على اتصال. على جدول أعمالنا اجتماع مع المديرة العامة لبلدية الناصرة سنطرح بعض المواضيع ضمن إطار هذه المواضيع ستكون هذه القضية أيضا
0: إن شاء الله. شكرا
1: يا أبو عبد. يا هلا زكي أهلين.

نحن بانتظاركم في غضون بث هذا البرنامج. بإمكانكم الاتصال بنا إلى 064-10-101. هذا هو منبركم وهذا هو عنوانكم, ونحن هنا لجاهزون من أجلكم دائما وأبدا.

0: ونلتقي وإياكم ضمن أطار برنامج المستشار، المستشار 046-1001. نحن أيضا بتواجد على تطبيق إذاعة الشمس، بإمكانكم ترك نبذة عن المشكلة التي تعانون منها وترك التفاصيل الخاصة لكم كالاسم ورقم الهوية والهاتف والعنوان، وحتما سنعود إليكم سريعا. وتامر معنا على الخط الهاتفي. سلامات عزيز البرنامج.
1: حبيبي استاذ ابو عادل، شو اخبارك؟
0: يا هلا بيك. انت على الباص ولا على الشارع؟
1: انا على الشارع.
0: بالباص ولا بسيارتك الخصوصيه؟
1: لا بالباص طبعا.
0: اها، كيف هي حركه الحافلات في السنوات الاخيره؟
1: مره خفيفه مره مكتظه، الأوضاع يستخفين
0: فيه
1: طبعا.
0: أضف إلى ذلك تامر الشوارع مكتظة ولئيمي.
1: هذا طبعا مش أكيد.
0: يا هلا بيك تامر، أنت كنت عندنا عشان هيك أنا سميتك عزيز البرنامج، وأرجو بأن تتحدث عن المشكلة.
1: أنا الصراحة أبو عادل أنا توجهت لك بأول شغلة كمصدر ثقة لبرنامجك الكريم. أنا مش أول مرة طبعاً بواجه كنت مشاكل اللي توجهت عبر برنامجك المحترم والساعدني كثير بعدة قضايا، فللأسف أنا اليوم هاي المشكلة الثالثة اللي أنا بواجهها في حياتي. طبعاً هات نبدأ فيها من الأول، هون أنا بنادم طبعاً سليم صحياً الحمد لله، فيش عندي ولا أي مشاكل صحية، فصدفة صار عندي شوية أوجاع طبعاً، قلت يوم يومين الإشي بمر، فالإشي صار يزيد أكتر سوء، فقلت أتوجه ل...
0: الأوجاع وين؟ الأوجاع؟
1: بإجر اليمنى.
0: هاي الإجر اللي بتشتغل على على الفرامل كثيراً؟
1: صحيح.
0: آها. وأدي صار لها هاي المشكلة؟
1: هاي المشكلة صار قريب الشهرين، قريب شهرين يعني تقريباً.
0: وأود أن أضيف بأنك أنت أولاً إنسان أنيق، ثانياً إنسان ليس سميناً، ويبدو لي بأنك تهتم بالصحة، ولربما جاءت هذه بسبب الضغوطات من خلال السياقة.
1: الحمد لله عدة شغلات، طلع الإنسان بيكبر بالأمر كيف ما بقوله، لما تصير معه ظروف أو إشي أو يمكن حركة اللي هي مش مضبوطة.
0: أنا لازم أحكي على العمر، مش أنت بعدك شاب في ريعانك وفي أوجك. يا هلا، إذا شو المشكلة؟ أوكي، أول إشي سلامتك طبعا.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك. فالإشي توجهت أنا لطبيب العائلة، فقال لي مفضل أنك تعمل تمارين فيزيوثيرابيا، وكتب لي على دواء، أخذت الدواء طبعا وتوجهت أنه أعمل فيزيوثيرابيا عبر طريق 2700. فبالأول طلبت أنا محل معهد مخصص طبعا اللي أنا بعرفه، وتوجهت له اتصال مباشر، فقال لي للأسف عن طريق تقدرش تعين دور، بدك تتصل بنجمة 2700، فمن غد أنت بتعين الدور. قلنا طبعا طيب، سكرت معاه اتصلت على 2700، جيت عين الدور، دفشون الدور ل 24/7. ولا تاريخ 24/7 الواحد يمكن أطيب، أو يمكن الواحد الحالي بسوء أكتر. فجيت للمعهد نفسه، فهون الاشي صار اشي مادي، يعني بتدفع انت مصاري من جيبتك الخاصة، فمن بكرة بتيجي على الدور.
0: كيف عرفت هذا الاشي؟
1: هذا الاشي لان انا توجهت، قال اذا بدك نستقبلك اللي هو اشي ضروري وانت مش قادر تتحمل،
0: يعني
1: حالة 150 شيكل،
0: حالة طارئة يعني،
1: بين 100 ل150 شيكل طبعا على كل لقاء، مش انه يعني مرة واحدة وخلص، انت كل لقاء بدك تيجي عليه، طبعا انت مش من اول لقاء راح تصير، بدك تمرين، انت بدك متابعة. فانا اذا بدي احط من جيبتي كل مرة، يعني مش القصة بس مصاري، انه القصة اللي صرت احسها استغلال. فانت بدك اول شغلة ادوار، بتقول فيش ادوار، لما بصير فيها قصة مصاري فبصير في عندك دور، والشيء بتنظم بصير يمشي عادي حسب الدور.
0: اولا ليس بجديد بان في هذه البلاد من يدفع يحصل اكثر على الحقوق. هذه البلاد التي كانت تتغنى ب

0: الاشتراكية التي فيها والتي ينعم منها أو بها الكثير من الناس باتت للأغنياء والفقراء في الزاوية. وطبعا هذا شيء نستاء منه كثيرا ويجب محاربة هذه الظاهرة. تنين أود من أجل النزاهة الصحفية أختامر أن أقول بأنه أنا عضو في موحيلت، ولكن هذا لا يقول بأن شيئا سيمنعني من التعامل مع هذه القضية، لأنك أنت عم تحكي عن قضية مهمة. بالنسبة لرسوم الدفع التي تحدثت عنها أنا لا أعرف هذا الشيء، ولكن سأفحصه من خلال توجهي إلى موحيلت.
1: طبعا، وانا كمان انا بقى احب اقول لك انا بلشت بالعلاج. انا اول شغله طبعا صحتي بتهمني كثير، فانا قلت خلص مش مفر يعني، بديش اضلني استنى، والوجع صار يزيد وصار يسوء اكثر. فانا توجهت، انا اخر مره دفعت فيه 400 شيكل عشان انا اعمل العلاج هذا
0: على حسابك.
1: يعني انا بقى قلت حالي بسيطه يمكن جدا جدا، طب ما بالك الناس اللي عن جد عندها امراض مزمنه اللي هن بعازله هذا العلاج، او ان كان هو او كان اخر. يعني كمان شيء كمان اقول لك تستغرب منه، انا وجهني الدكتور العظيم قال لي تعمل صوره سي تي عشان يتاكد ايش اللي عندك. فالدور للسي تي دفشوني فيه قريب الشهر ونص. بقول له الدكتور، بقول له يعني ايش اللي يعقل، بقول لي اذا في عندك حدا بيقدر يزبط لك اياها فشوف امورك. فانا بفعل شفت حدا، ثاني يوم انا لقيت دور بالسي تي، عملت بمستشفى نهريه. فاهم انت كيف الشيء اللي عم يمشي بالمؤسسه الصحيه؟ يعني للاسف
0: يترتب
1: علينا. انا عم بدفع مشلام، انا عندي مشلام عامل تامين صحي اللي هو زياده مشلام اساسا، انا اخذ خدمه اللي هي اكثر تكون من ممتازه.
0: تمام.
1: اذا بدي انا بدي
0: هذه الظواهر يجب محاربتها، هذه الظواهر يجب مكافحتها، هذه الظواهر يجب أن تقتلع من الجذور من خلال هذا المجتمع. لأنه لا يعقل بأنه صاحب الوجع إن كان فقيرا نسي في سدة الزاوية أو لربما في ركن الزاوية، ومن الناحية الثانية إن كان غنيا فسيؤمنون له هذه اللقاءات سريعا. نحن سنكافح هذه الظاهرة مرارا وتكرارا بلا هوادة من أجل إعادة العدالة إلى الصحة في هذه البلاد. أنا سأهتم في قضيتك تامر، لا تقلق، وسنعود إليك.
1: حبيبي بارك الله فيك، شكرا لك، وأنا كل الثقة فيكم، وإن شاء الله ربنا يدوم عليك الصحة جميعا.
0: يا هلا بيك، سلامتك.
1: يعطيك ألف عافية حبيبي، شكرا لك.
0: إذن هذه القضايا التي وردت لغاية الآن، نحن بانتظار قضاياكم الإضافية على 04-60-10-101 أو من خلال تطبيق إذاعة الشمس.
2: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26-92 مجلك روم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أرمسترونغ. والآن إلى قضية إضافية ضمن إطار برنامج المستشار. سلامات.
1: تحيات أستاذ زهير.
0: يا هلا بيك، تحياتنا لك أيها الإله الكريم.
1: الله يخليك ويبارك فيك.
0: يا هلا بيك. مين بيحكي معي؟ عبيد؟
1: بيحكي عبيد محمد. أيوة،
0: من أم الفحم.
1: صحيح،
0: من مواليد أم الفحم.
1: مواليد أم الفحم. أيوة.
0: كيف هي الأوضاع الآن عندكم؟
1: الحمد لله تمام.
0: رأت شوي في الأشهر الأخيرة؟
1: لا، ماشي الحال حاليا، الأمور تمام، يعني الأمور هذه نوعا ما.
0: ويش تشتغل عبيد؟
1: بشتغل في مستشار تربوي.
0: وين؟
1: مستشار تربوي في مدرسة ثانوية في أم الفحم.
0: آه، والقضية مرتبطة بمهنتك؟
1: نعم.
0: القضية مرتبطة بمهنتك؟
1: لا لا لا لا، قضية بعيدة جدا عن مهنتي.
0: ولكن دعني أعرج على مهنتك. أهمية الاستشارة في المدارس هي أهمية عظمى في السنوات الأخيرة، لأن الطلاب واللبنة التي جاءوا منها تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، ويبدو لي بأن التحديات التي تقف أمام المستشارين والمستشارات هي تحديات جسيمة.
1: صحيح، صدقت في القول أستاذ زهير، وخاصة بعد الأحداث اللي مرقت على أولادنا من الكوفيد سنة 2020، مرورا بالحروبات اللي لحد الآن ما انتهت. فكل هاي الضغوطات وكل هاي الأمور والتبعات كان لها تأثير كبير على طلابنا، على نفسيتهم، على التعامل مع أمور الضغط. فالتحديات مش سهلة.
0: قل لي عبد، يقول من يقول ممن لديهم طبعا الكثير من المعلومات البيداغوجية، بأن طلابنا وأجيالنا القادمة قد أهدرت سنوات كثيرة من سجلاتهم، يعني حقيقة لم يتعلموا 100%، لأن الدراسة تغيرت وتبدلت بفعل هذه الظروف.
1: صحيح صحيح، كلام سليم. الظروف اللي مرقوا فيها أولادنا كانت ظروف صعبة جدا، كانت ظروف تقنية، كانت ظروف مادية، كانت ظروف في البيت. يعني على سبيل المثال، يعني لما في 4 أو 5 طلاب مدرسي في نفس البيت وعندهم بس حاسوب واحد، فلمين بدهم يعطوا الدرس، لمين بدهم الأولوية، وفي طلاب عم بيخسروا، وفي طلاب فيش عندهم انترنت. في الأمور كانت سيئة جدا على طلابنا، ولهيك احنا عم نواجه إشكاليات بيداغوجية مع طلابنا فعلا، ناهيك عن الإشكاليات الأخرى، إشكاليات النفسية وإشكاليات التواصل مع البيئة المحيطة، إشكاليات في التعامل مع الأمور الضاغطة. فالوضع طلبنا مش سهل، وبنحاول الحمد لله نساعد قديش نقدر في هذا المجال.
0: نشد على يديكم أستاذ عبيد وبالتوفيق. إذن ما هي القضية؟
1: القضية هي أمر إخلاء وهدم لبيت بخصمه.
0: بيت إلك ولا لحدا من أقربائك؟
1: بيت لحدا من أقربائي، بيت فيه عائلتين.
0: لماذا يريدون هدم هذا البيت؟
1: بحجة أنه المنهال هو شريك في قطعة الأرض.
0: هذا المبنى أدي صار له على أرض الواقع؟
1: صار له من 2014.
0: جديد العهد يعني؟
1: تقريبا.
0: طب أنا بدي أسأل هذا السؤال، اللي بسمع هذا السؤال بقول زهير بهلول إنسان لئيم، ولكن لا. أنا كصحفي مجبور مرات أسأل الصحابي.
1: صحيح.
0: لماذا لم يقوموا بهذا البناء بشكل غير قانوني أو غير مرخص؟ في اليوم طلبات وفي شروط وما إلى ذلك في كل دولة. صحيح. من دول العالم.
1: صحيح.
0: لماذا نضع أنفسنا في هذه البطقة؟
1: أستاذ زهير، البيت فيه ترخيص، مرخص البيت وفيه ترخيص وفيه كل الوثائق اللازمة، وفي عنا طابة في الأرض، البيت يعني يستوفي كل الشروط. ولكن بما انه القطعه كلياتها الموجود فيها البيت، على فكره مش بيت لحاله، يعني في عندنا ما يقارب 40 بيت، بما انه القطعه كلياتها مش مقسمه، فالمنهال اصدر قرار هدم، اخلاء وهدم، مع انه في رخص وفي معنى طابه في قطعه الارض.
0: ولكن كانت هناك يعني وصلت هذه القضيه الى اروقه القضاء اذا انا مش غلطان.
1: صحيح مظبوط.
0: يعني هذا بحد من احتمالنا وبيمنعنا من التعامل مع هذه القضيه 100%، لانه تعرف لما القاضي بيحكم في الهيئات القضائيه الثلاث، يعني هذا قرار قاضي الذي درس الموضوع.

0: حذافيره وناقش.
1: هو القرار هو التبعات الأمور في الفترة الأخيرة كانت يعني القرارات أكثرها عنصرية من دافع عنصري، وهذا الحكي انحكى في المحاكم، فاروقة المحاكم انحكى ان الطابع عنصري، وروح بن كبير تتواجد في كل المحاكم. لما احنا معنا رخص في البيت، ولما في إلنا قطعة أرض باسمنا، ولما في خارطة إذا ليش بدكم تهدموا، حكونا اهدموا ورجعوا منهم كمان مرة من جديد. الهدف هو هدف الهدم.
0: عبيد، الورقة التي تحملوها هي ورقة خاسرة، لأنه لو توجهنا إحنا إلى مديرية أراضي إسرائيل وهي شريك كما ذكرت أنت، ماذا سيقولون؟ سيأتون بقرار المحكمة وسيقولون لنا اقرأوا، يعني هذا قرار محكمة، كيف أنا بدي أصد قرار محكمة؟
1: صحيح، احنا المساعدة، اذا سألت شو المساعدة اللي احنا ممكن انه نطالب فيها،
0: تفضل.
1: احنا حاليا مجلس المحلي قدم خارطة للمنطقة.
0: اي مجلس
1: طلعت عارة،
0: نعم،
1: وفي خارطة مفصلة وعملية تقسيم الاراضي بشكل واضح، وارض المنهال موجودة. تم إيداع الخارطة بتاريخ 22/2/26، والمفروض خلال شهر، هاي طبعا حسب البروتوكول، إنه يتم تحديد جلسة. لحد هاي اليومنا هذا بعد أكثر من 3 أشهر، لجنة تنظيم حيفا رفض عقد الجلسة.
0: إذا ماذا أستطيع أن أفعل غير هذا الأمر؟ أستطيع أن أتوجه إلى المنهال،
1: لجنة التنظيم هو الهدف تبعنا،
0: ولربما رسالتنا تحدث ضغطا إضافيا بالإضافة إلى كل الضغوطات من مجلس طلعت عارة وما إلى ذلك. يعني بتكون كمان هيئة، كمان مؤسسة إذاعية إعلامية في داخل الصورة. وسأعمل يعني ما أستطيع أن أفعله، ليس أكثر من ذلك.
1: صحيح، احنا كان هدفنا انه مجرد تحديد جلسة للجنة تنظيم حيفا، ومن ضمنها رح نتابع احنا الموضوع في هيئة المحاكم. احنا اللي بنقصنا هو بس انه
0: بعتت رسالة لإلنا؟
1: رسالة لا، انا اليوم اتصلت فيكو
0: ابعت لي رسالة بكم سطر باللغة العبرية وارفق لي قرار المحكمة، وانا ساهتم بارسال هذه الرسالة ل لجنة التنظيم والبناء.
1: أنا كنت بدي أنوه أنه في من ضمن الضغوطات اللي احنا بنعملها برضو التواصل مع أعضاء الكنيسة، ولكن للأسف مش كلهم تجاوبوا. اللي تجاوب هو شخص واحد اللي هو الدكتور أحمد الطيبي، وكل الاحترام لإله، وهو بيرافقنا في هاي القضية. اتصلت عدة مرات للدكتور منصور عباس وبعثت رسائل لإله، ما جاوب معي ولا رد ولا حتى شاف شو الموضوع. اتصلت عدة مرات لأيمن عودة وبرضه بعثت رسائل ولا تطرق ولا رد ولا استجاب.
0: يعني نقلق الآن، نقل ببث حي ومباشر، وأنت ذكرت من ساعدك ومن أسهم، وأنت ذكرت من لم يسعفك ولم يهتم بك. فالقرار هو للآخرين، دعنا نكتفي بهذا القدر وسنرسل هذه الرسالة. لا تنسى أن ترسل لنا رسالة قصيرة مقتضبة باللغة العربية العبرية، ونحن سنهتم بنقل وقائع هذه القضية إلى لجنة التنظيم والبناء
1: إن شاء الله. شكرا لك،
0: شكرا لك أنك اتصلت فينا أستاذ عبيد.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. سلامة.

0: هناك موسيقى سرمدية وهذه الموسيقى وهذه الأغنية السرمدية بلا شك. القضية الأخيرة، سلامات سيدي.
1: وعليكم السلام،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكر الله ونحمده.
0: يا هلا بيك من

0: سخنين؟
1: لا من بصمة طبعون.
0: بصمة طبعون، يا هلا بيه، كيف الحال؟ قد ايه عدد السكان عندكم بطبعون؟
1: بنعد سبعة آلاف.
0: اوكي، ما هي المشكلة اخ زبيدات؟
1: اخي العزيز ابو عادل، انا ايدي زنار زي ما قالوها، في انا سكنت بشقناه جديده صار لي 12 سنه، المجاري ورا داري من 12 سنه 13 سنه.
0: مين مسؤول عنكم؟
1: التأكيد شفاعمر.
0: اه، اتحاد المياه شفاعمر.
1: اه،
0: توجهت لهم؟
1: وقفت محاميه ثلاث مرات، المحاميه انهزم، ما بعرف شو ايش اخذوا جواب، مع قصة عبريانين ما أعرف، وقف القضية.
0: لا لا، بلاش اتهامات غير مدروسة بحياتك.
1: لا أنا أقول لك مش إنه اتهامات، أنا أقول لك شو صار معي، لأنه ما حداش يرد.
0: أنت مشكلة أنت بهمش أخذ بدات، اشرح مشكلتك. أنت عندك مياه صرف صحي بتأثر عليك، الرائحة كريهة مضرة بالصحة، تشكل خطرا على سلامتك وسلامة الناس، هاي مشكلتك. دعني أتوجه إلى اتحاد مياه شفا عمر وسأعالج هذه المشكلة. قل لي، في عندك أولاد صغار؟
1: إيه.
0: قديش العمار؟ أصغر
1: ولد عندي 13 سنة.
0: الله يخلي لك اياه. انا كم ولد بالدار؟
1: الحمد لله احنا سته.
0: قد ايه؟
1: ست اولاد.
0: إيه، من يسكن الى جانبك؟ في عائلات اخرى تسكن هناك؟
1: في كنا يعني بلد كبير احنا، يعني في حوالي الجيران اللي مساكنين حدي ما يقرب ال 6-7 انصار اللي هم متضررين.
0: يعني عمليا هن كمان متضررين مثل ما انت بتقول. يعني مش عم تحكي باسمك لحالك، عم تحكي باسم حي كبير. شو قالوا لك لما توجهت لهم؟
1: اسمع، بتقعد شهرين ثلاثة يردوا على الخبر، انه يضبطوا الوضع، بدهم شهرين ثلاثة يضبطوها، جمعتين عم ترجع المشكله نفس الشيء، جمعتين عم ترجع نفس الشيء، يعني كانه دائم.
0: يعني مش انه ما اهتموا بالموضوع، ولكن جوده العمل كانت مش ملائمه.
1: بشيء مش مضبوط بالمعرفه هاي موجوده.
0: طيب،
1: يا اوكي، انه الخط صغير او انه المشيفامه متكفي، انه ما بعرف.
0: على كل إن أنا طبعا مقتنع بأنك اتصلت فينا ليس من أجل الصدفة أو من منطلق الصدفة، وإنما من منطلق مقتضيات هذه القضية التي تلامس صحة الناس، ونحن بالنسبة لصحة الناس هذا موضوع موجود في رأس سلم اهتماماتنا، ورح نعالج الموضوع مع اتحاد مياه شفا عمر، وسنكون على اتصال. أخي زبيدات
1: حبيبي،
0: الله يبارك فيك. إلى اللقاء
1: حبيبي، شكرا لك.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار. الأستاذ خليل حداد قاد هذا البرنامج، وموسيقيا قاده عدي ياسين، ولفظيا قاده زهير بهلول. لنا لقاء بإذن تعالى الأربعاء المقبل. إلى اللقاء.

جمعنا كل الفائض من فروع محسن حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسن حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7

0: أكيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في مخزني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذاراً لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء، وأضاف الجيش أنه في حال استمرار حزب الله بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل فإنه سيرد باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو كرميئيل والمنطقة وسقوط مسيرة في المطل دون وقوع أي إصابات. هذا ودوت صفيرة الإنذار في كرميئيل وسخنين وبلدات عديدة في منطقة الشغور منها البعن ودير الأسد بعد رصد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان. وقبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قذائف صاروخية أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب الحدود الشمالية. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وجرحى ودمارا هائلا. قالت وكالة التسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت تبادل المحادثات والرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسيط بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، وأضافت أن إيران شددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية والانسحاب الكامل من المناطق التي يستولي عليها الجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكدة أنه لن تستأنف أي محادثات ما لم تلبي هذه الشروط. كما أشارت الوكالة إلى أن إيران وحزب الله يدرسان خيارات تصعيدية من بينها إغلاق مضيق هرمز وتفعيل جبهات أخرى مثل باب المندب بهدف الضغط على إسرائيل وحلفائها. من جهته أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال مع رئيسة وزراء اليابان إن الدبلوماسية تمثل المسار الأكثر فعالية لحل القضايا العالقة، وأضاف أن تقدم المسارات الدبلوماسية يتعثر بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها وممارسات إسرائيل. بدورها طلبت رئيسة وزراء اليابان ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. في الأخبار المحلية نقلت امرأة بحالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا بواسطة مروحية إسعاف بعد تعرضها للغرق في البحر الميت، وذكر الطاقم الطبي أنه عثر على المصابة على الشاطئ في حالة وعي مشوشة وتم نقلها للمستشفى تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. أصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح خطيرة ورجل آخر في الأربعينيات من عمره بجروح طفيفة جراء حادث تصادم بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع رقم 6 باتجاه الشمال قرب مفترق إيال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة.

إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان عاجل قبل قليل ينذر سكان الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية، ويؤكد على ضرورة إخلاء الضاحية، وهذا في ظل تصعيد واضح. ورئيس الحكومة نتنياهو كان قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل ستواصل في عملياتها العسكرية. وقبل قليل وفق مصادر في إيرانية لرويترز، إيران تطالب بتجميد المفاوضات أو تعلن عن تجميد المفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا توقف القصف في لبنان والدفع باتجاه وقف لإطلاق نار، ليس فقط في ضاحية بيروت الجنوبية بل في الأراضي اللبنانية. إذن المشهد مركب ومعقد في الساعات الأخيرة. كذلك في إطار الساحة القضائية، المحكمة العليا، محكمة العدل العليا، ترفض الالتماسات التي قدمت ضد تعيين رومان جوفمان ليكون رئيس لجهاز الموساد، وبالتالي سيتم تعيين جوفمان كما يبدو لهذا الجهاز، ونتحدث عن شخصية مقربة جدا من نتنياهو. ولكن نبدأ وبشكل عاجل في الانذارات التي وجهت قبل قليل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. نحن إلى لبنان، الزميل الصحفي جويس الخوري مراسل التلفزيون العربي. سلمات جويس، تحياتي. تصعيد واضح في الساعات الأخيرة.
1: صحيح، منذ صباح هذا اليوم القرار الذي اتخذه كاتس ونتنياهو كان لافتا وكان مؤشرا إلى عملية تصعيد واسعة تخطط لها إسرائيل باتجاه لبنان. بداية الإعلان عن الحصول على أو اتخاذ قرار التصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، معنى ذلك أننا عدنا إلى حالة الحرب التي كانت قبل 17 من إبريل نيسان الماضي، أي أن الهدنة لم تعد قائمة حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما كانت لم تشمل لا جنوب لبنان ولا البقاع. وبالتالي أوامر الإخلاء هذه اللحظة التي صدرت هي مشروطة، أو يقول فيها البيان بأنه إذا واصل حزب الله سيرد الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك شرط أساسي بأن يوقف حزب الله إطلاق صواريخه باتجاه الداخل الإسرائيلي، باتجاه مستوطنات الشمال، التي يقول نتنياهو بأن كل العملية في لبنان هي من أجل وقف وصول الصواريخ إلى هذه المستوطنات وحماية هذه المستوطنات، وحتى أن العملية البرية وتوسيع العملية البرية هي لإبعاد الخطر على شمال إسرائيل.
0: نعم، ولكن جويس دعيني أسأل وأنت يعني تعرفين التفاصيل في لبنان. يعني نقرأ في بعض المواقع اللبنانية أنه المطالبة مثلا بوقف إطلاق النار في العاصمة بيروت وفي ضواحيها قد يصل الأمر إلى صور بمعز عن الجنوب. في المقابل نبيه بري أعتقد في لقاءات ومع الصحفيين بما في ذلك في صحيفة المدن يقول يجب أن يشمل وقف إطلاق النار كل الأراضي اللبنانية. يعني لبنانيا في توافق على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شامل وليس فقط مثلا إخراج بيروت والبقاع وقد تكون مدينة صور من دائرة الاستهداف، ولكن يبقى الجنوب بشكل عام مستهدف وحرية نشاط عسكري لإسرائيل؟
1: لا، عمليا الموقف اللبناني واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، هو يريد وقف إطلاق نار ووقف للأعمال العدائية بشكل كامل، بمعنى أن وقف الأعمال حتى وقف التهديدات لسكان القرى الحدودية، وبالتالي هو يريد وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار. ولكن لبنان يقول في حال لم يحصل على هذا الأمر يريد أقله تجنيب العاصمة اللبنانية، هذا بشكل أساسي، والضاحية الجنوبية، وإنما أيضا يريد خفضا للتصعيد. نحن على أعتاب ساعات قليلة تفصلنا عن جولة مفاوضات سياسية ودبلوماسية جديدة يوم غد بعد غد. لبنان كان قد تردد في اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدم المشاركة

0: في ضوء هذا التصعيد، ولكنه اعتبر أن عدم المشاركة قد تعطي ذريعة أيضا إضافية لإسرائيل لتقوم بقصف لبنان وبتصعيدها المتواصل على الجنوب.
1: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك جويس، شكرا لك على هذه المشاركة. إذا جويس الخوري من منطقة صور وتحدثت إلينا من هناك، وفي ظل التهديدات المباشرة والبيان الذي صدر قبل قليل عن الناطق العسكري الإسرائيلي استهداف ضاحية بيروت الجنوبية إذا لم يوقف حزب الله أو لم يوقف إطلاق المسيرات والصواريخ. ولكن قبل قليل وكالة تسنيم الإيرانية وتنقل عن ضباط في الحرس الثوري الإيراني بأن طاقم المفاوضات الإيراني مع الولايات المتحدة سيوقف نقل الرسائل والمفاوضات في حال استمر قصف لبنان، وهذا ما ورد قبل قليل. بروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية، مساء الخير. أستاذ أيمن هل تسمعني؟ مساء الخير. كما يبدو فقدنا الاتصال مع بروفيسور أيمن يوسف، سنعود إلى الحديث معه بعد لحظات، ولكن كنا قد تابعنا اليوم صباحا أيضا جهود الوساطة التي تبذلها فرنسا في محاولة لضبط الأمور في لبنان ودعوة لجلسة طارئة في مجلس الأمن. كنا قد تحدثنا اليوم صباحا إلى الأستاذ طارق وهبي المحلل السياسي مباشرة من باريس.
2: أعتقد أن فرنسا حتى اللحظة هي تحاول أن تخفف من عبء كل ما يحصل بالمفهوم الاجتماعي في لبنان، لأنه للأسف الشديد إسرائيل لا تسمع إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني المحاولة الفرنسية باستحضار ما يسمى الملف اللبناني في مجلس الأمن هو مهم جدا، لأنه كالعادة القانون هو تراكم، والتراكم القانوني هو من يثبت إذا كان أنت معك حق ولا ما معك حق. لذلك أنا أعتقد أنه الفرنسيون اليوم يقوموا بما يسمى نوع من إعاقة، ولو قلناها غير يعني مؤثرة بالجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي قرارات لمجلس الأمن كثيرة لم يطبقها، ولكن الموضوع القانوني وموضوع القانون الدولي مر عبر مجلس الأمن، وهذا يؤكد فشل مجلس السلام الذي أراده الرئيس ترامب والذي لم يحرك ساكنا نفق ما تقوم به إسرائيل الآن. أنه إذا كنا نتكلم عن السلام فالسلام هو ضد الحرب، ولكن للأسف الشديد الآن الحرب هي يعني الصوت الأعلى، الحرب هي التي تقوم بقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة في لبنان.
1: نعم، ولكن هنالك مسارين أسأل عنهما أستاذ طارق. أولا كنا قد تابعنا قبل أسبوعين تقرير، لا أعلم إلى أي مدى دقيق، أنه كان مثلا محاولة من قبل رئيس الحكومة نواف سلام وأيضا نبي بري أن يكون أو تكون فرنسا يعني تحت المظلة الفرنسية، أن تكون المفاوضات وليس في واشنطن بشكل كامل، ونعرف كيف تتعامل يعني واشنطن وهي انحياز تام للمصلحة الإسرائيلية وهذا أمر معروف، ولكن رئيس الجمهورية رفض وهو يقول فقط الأمريكي يستطيع أن يغير شيء. ونحن ندرك أيضا العلاقة بين ماكرون وبين ترامب وكل شيء شخصي هنا تحديدا مع شخص مثل ترامب، فبالتالي إلى أي مدى يستطيع الفرنسي أن يؤثر بشيء في هذا المسار؟
2: أولا الفرنسي، دعني أقول لك حتى لا أستعمل فعل ورطة، شجع رئيس الجمهورية للذهاب إلى واشنطن وإلى ما يسمى يعني محادثات مباشرة مع الفريق الإسرائيلي، ما بدي أقول ورط ولكن شجع. ولكن بالحقيقة هذا التشجيع الفرنسي أوصلنا أنه الأمريكي الذي يدير اللعبة لا يستمع للإسرائيلي أبدا، ولو حتى سمعنا أنه الرئيس ترامب اتصل بالرئيس نتنياهو وبين قوسين أنبه على ما يفعل بلبنان، الإسرائيلي لا يأبه لكل ما يحصل. بالنسبة إليه هو يريد هذه المنطقة الذي يسميها بافر زون، نو مانس لاند، لكي يقول أنه لا يمكن الرجوع لأي لبناني لهذه المنطقة.
1: إذن السيطرة الإسرائيلية في جنوب لبنان ورفض الانسحاب وكذلك التهديدات المباشرة لسكان ضاحية بيروت الجنوبية والبيان الذي صدر قبل قليل عن الناطق العسكري الإسرائيلي، وهذا يأتي بعد أن أعلن نتنياهو قبل ساعات قليلة أن الأوامر صدرت للمستوى العسكري بتوجيه ضربات لضاحية بيروت الجنوبية، هكذا تحدث نتنياهو ظهر اليوم.

0: מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
1: إذن التصعيد في المنطقة الشمالية، ويقول نتنياهو ما قمنا به في الجنوب نعمل على تطبيقه في منطقة الشمال، وكل هذا ودوي انفجارات وسماع صافرات الانذار كان بوتيرة عالية في منطقة الجليل وكذلك في منطقة الشاغور، الجليل الأعلى والجليل الأسفل، وفي مناطق عديدة مع استمرار التصعيد. والجبهة الداخلية من المفروض أن تصدر في الساعات القريبة القادمة آخر تحديث بالنسبة للتعليمات، ولكن واضح أنه في ظل المعطيات على الأرض فالتعلم عن بعد مستمر، وكذلك كل القيود التي تفرض بشكل عام. نحن كنا في حرفيش نستمع إلى ما قاله أنور عامر رئيس المجلس المحلي هناك.
2: نقدرش نقول إنه الحياة شبه عادية، نفسية كثير صعبة، والناس إلى 3 سنين بفترة حرب مستمرة، هذا الإشي بيأثر كثير جدا على الأهالي، على الأولاد، على المشايخ كبار السن، الحياة الاقتصادية واقفة، السياحية واقفة، المدارس تعليم من بعيد. احنا اليوم خسرنا جيل، إلنا 6 سنين فيش تعليم لهاي الأولاد في المدارس، كلها التعليم من بعد.
1: طبعا حفيش طبعا هي من التجمعات السكانية في خط المواجهة، والتعليم عن بعد بناء على تعليمات الجبهة الداخلية ووزارة التربية والتعليم.
2: صحيح، تعليم من بعد، وهذا الاشي بقى بيفيد كثير، والتعليم من بعد ما له فائدة كبيرة. يعني احنا بوضع مأساوي جدا أثر هاي الحرب، والقيود على كل التقيدات من ناحية الأعراس والأفراح والمناسبات إلى كمية مشتركين قليلة جدا حسب تعليمات الجبهة الداخلية.
1: يعني هذا عم بيأثر اجتماعيا، إنه مثلا في مناسبات ونعرف يعني قرى الشمال الآن والمناسبات، هذا عم بيحدد كمان المشاركة بالنسبة للمناسبات.
2: معلوم اليوم العرس اللي كان يقوي مثلا 500 ضيف، اليوم 50 ضيف تقدر أنت تستقبل ببيتك، فهذا فهي الأشياء، الأحداث الموت أيضا. نعم. كمان في تقيدات بعدد الناس اللي لازم تشارك بهذه المواكب، فالحياة شبه واقفة، ولكن في إشي واحد بقدر أنا أبتخر فيه وبرفع رأسي فيه، هو أهل حرفيش وحصنتهم النفسية وحبهم لبلدهم وحبهم لوطنهم هو اللي بيخلي الناس دائما تكون واقفة مع بعض، موقف جيد حمس.
1: ماذا عن الميزانيات سيد أنور؟ نعرف أنه كان المفروض يكون في بعض الامتيازات ورفع الامتيازات بالنسبة للتخفيض الضريبي، وهذا لم يدرج على جدول أعمال الحكومة، كان في نقاش مع المستوطنات في الضفة ولكن ليس لخط المواجهة.
2: صحيح، وزير سموتريتش هو بهمه أكثر المستوطنات والضفة الغربية ولا وبهمش المنطقة الشمالية. فكان في خلال 4-5 أيام الأخيرة ضغوطات على كل الوزراء في الحكومة من أجل إنه الخطة اللي هن خططوها أو درسوها من أجل الشمال يوم الثلاثاء بكرة الله راد تفوت على الحكومة، ويكون في إلى هناك بحث خاص في حكومة إسرائيل. بدي أقول لك شيء واحد، يعني الحكومة متقاعصة مع الشمال بشكل عام، ما فيش فرق بين قرية درزية عربية ولا يهودية.
1: نعم، بس خلينا أفهم إيش متوقع بكرة إيش ممكن يكون بالكنيسات؟
2: إحنا أول إشي في عنا خطة لقرى الشمال، لحد الآن ما أخذناش إشي منها. في عنا حوالي 6 مليار شيكل لازم يقروهن لخط المواجهة، أيضا كل الملاجئ وبناية الملاجئ، وأيضا الضريبة اللي إحنا طالبين إنه يعطوا خط المواجهة وقرى 20%، وانت الصادق 20%.
1: إذن مطالبة بتحسينات ضريبية وكذلك تحويل ميزانيات، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وكنا تحدثنا

0: إلى رئيس المجلس المحلي في حرفيش السيد أنور عامر. مع استمرار التصعيد في المنطقة الشمالية، صافرات الإنذار دوت قبل قليل أيضا في منطقة الجليل الأعلى عشرات المرات اليوم، وإنذارات في العديد من القرى والبلدات بما في ذلك في قرى وبلدات عربية. حتى الآن لم تسجل إصابات أو أضرار. الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ ومسيرات أطلقت من الأراضي اللبنانية. في المقابل، إسرائيل تعمق العمليات البرية في جنوب لبنان وكذلك ما بعد الليطاني. وكما تابعنا رئيس الحكومة وبعد ذلك الناطق العسكري الإسرائيلي في إنذارات مباشرة لسكان ضاحية بيروت الجنوبية. في المقابل، جولة المفاوضات المرتقبة غدا، مطالب لبنانية بوقف إطلاق النار بشكل شامل. وقبل قليل تعليق من وكالة إيرانية تتحدث عن مطلب إيراني بوقف القصف في لبنان كشرط لاستمرار الاتصالات مع واشنطن تمهيدا للإعلان عن اتفاق قد يكون هذا خلال الفترة القريبة. ونحن كنا كما ذكرت قد تابعنا في هذه المحاور من جوانب عديدة بما في ذلك التخوف الإسرائيلي من قضية لبنان وجنوب لبنان والتواجد هناك لفترة طويلة وانعكاس هذا على الجيش، وهل نذهب إلى ما يعرف بمعركة استنزاف في هذه المرحلة. نستمع إلى نعم تيبون، وهو كان قائد لما يعرف بجيش الشمال في الحدود الشمالية، تحدث هذا الصباح لإذاعة الشمس.
1: הכיבוש של עוד שטח לא פותר את שתי הבעיות הקשות שלנו, שזה רחפני הנפץ, ולצערי גם הבוקר יש לנו חייל שנהרג גם אתמול, ולא פותר את הבעיה שביישובי הצפון אי אפשר לחיות.
2: והטווח של הירי התרחב. אם קודם זה היה רק ממש על ה...
1: אני מסכים איתך. אז הפעילות הצבאית לא פותר את הבעיה, ולצערי הרב גם הפעילות המדינית מתנהלת בעצלתיים במקום להאיץ את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, אולי לנסות לצרף גורמים נוספים כמו ממשלת סוריה כדי להחליש את החיזבאללה, ממשיכים בפגישות פעם בחודש, זה לא רציני.
0: إذن ما قال نعم تيبون للزميل مصطفى شراطة، يقول العملية العسكرية لن تأتي بنتائج، وحتى لو تم تعميق التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نعود إلى عنوان الساعة الأخيرة ودقائق الأخيرة، ما قالته وكالة تسنيم بأن هنالك مطلب إيراني الآن بتجميد الاتصالات والمفاوضات مع الولايات المتحدة طالما القصف الإسرائيلي مستمر في الأراضي اللبنانية. بروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية، تحياتي.
3: مساء الخير علينا، تحياتي يا أخ جاكي، أهلا وسهلا.
0: هل هي ورقة ضغط إيرانية الآن أم هي مناورة؟
3: لا، أنا بعتقد هي هي هي شكل من أشكال يعني المناورة التكتيكية. بتعرف يعني لا أمريكا ولا إيران توصلوا إلى اتفاق نهائي، يعني حاليا هم في مرحلة التفاهمات أو في مرحلة تبادل الرسائل، وهذه مرحلة عادة خطيرة. كل طرف بيحاول انه يجمع يعني بعض نقاط القوه حتى يفرض ربما رؤيته على يعني على الاخر. التدخل الايراني منطقي لانه حزب الله هو الحزب الوحيد او الجبهه الوحيده التي ساندت ايران يعني في هذه المرحله، في ظل طبعا صمت حتى الجبهه اليمنيه والجبهه الفلسطينيه والجبهه في العراق، لذلك منطقيا ان تتحرك ايران بهذا الاتجاه، لكن هذا لن يؤثر بشكل قاطع، يعني بمعنى لن يقود الى ازمه والى مواجهه عسكري أخرى. هي محاولة يعني وضع رؤى مختلفة ربما لحلحلة هذا الملف أو لقمع ربما يعني التوسع الإسرائيلي وعدم وصول إلى بيروت.
0: وبرأيك هذا التهديد يعني هو تهديد الآن مباشر وحقيقي أم هو تسريب من خلال يعني وكالات إيرانية محسوبة أيضا على النظام، ويمكن أن نعتبر هذا توجه رسمي؟
3: لا لا، أنا بعتقد في هناك شكل من أشكال التوجه الرسمي، لأنه من غير المنطقي يعني أن يعني أنك أنت تضحي بأحد الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيين مثل حزب الله ولا تتحرك ساكنا، لأنه في نهاية المطاف أنت راح تخسر ربما حلفاء آخرين، وبالتالي الرسالة بتعرف الرسالة هاي رسالة إعلامية تخدمهم على أكثر من جبهة، أنه إيران أوقفت الاتصالات وأوقفت التفاهمات، وأنه الجبهة اللبنانية هي جزء من يعني هذا المحور، ومن مصلحة إيران أن تفاوض نيابة عن لبنان وأن تفشل أي مسار يعني لبناني إسرائيلي، لأنه بتعتبره هو جزء من يعني التطبيع في هذه يعني المرحلة، وترسل رسالة لحزب الله إنه في هناك حليف إيراني قوي وبالتالي تستمر المعركة العسكرية. بتعرف الإيرانيين جاكي يستفيدوا من نقطة مهمة جدا، إنهم هم يفاوضوا وأحد أصدقائهم الاستراتيجيين يحارب، مهم جدا.
0: ولكن

0: لا يتخوفون من عودة الحرب، بمعنى أخرجوا هذا من حساباتهم أن يعود ترامب إلى قرار العسكرة وتوجيه ضربات عسكرية لمنشآت حيوية وكل التهديدات التي سمعناها، أم هم على قناعة أن ترامب في ظل متغيرات جوهرية في الساحة في الرأي العام الأمريكي وعلى الساحة الدولية وأسعار النفط وكل تداعيات هذا الأمر، وبالتالي هم يعرفون أن الولايات المتحدة لن تعود إلى ساحة الحرب؟
1: أنا بعتقد نعم، أنا بعتقد الإيرانيين وصلوا لقناعة إنه في نهاية المطاف هذه بروكسي وور، هي حرب بالنيابة. تعرف إذا إذا إذا الدولتين الأكبر يعني لا يريدوا أن يحاربوا ويفاوضوا في نفس الوقت، وهنا الحديث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نخوض معركة ربما في مساحة أكثر وعبر يعني حلفاء وأصدقاء، وبالتالي الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ومع لبنان ربما تخدم يعني أجندة البلدين سواء يعني الإيرانيين أو الأمريكان. نعم الإيرانيين وصلوا لقناعة إنه ترامب لا يريد أن يحارب، كأس العالم على على على بعد أسبوع واحد فقط، الاقتصاد العالمي، أسعار البترول، الرأي العام، الانتخابات، كل هذه المصوف السياسية الاقتصادية يعني بدأت تلقي بظلالها على السياسات الأمريكية، وبالتالي أنا برأيي الإيرانيين مطمئنين إنه وقف الاتصالات لا يعني عودة المواجهة العسكرية فوق هرمز وفوق الأراضي الإيرانية.
0: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، شكرا لك بروفيسور، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن أستاذ العلاقات الدولية، ونحن بهذا نغلق الملف المرتبط بالتطورات ما بين الشمال وجنوب لبنان، وكذلك أصوات من الجبهة الداخلية، أصوات تصريح نتنياهو، تهديدات الجيش الإسرائيلي. كنا في لبنان أيضا مع الزميلة جويس الخوري في قراءتها من الميدان في ظل هذا التصعيد، وأيضا ما نقل لنا بروفيسور أيمن يوسف الآن حول الموقف الإيراني في الساعة الأخيرة. نخرج إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج في حصاد هذا اليوم.
2: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري، وإلى قضية أخرى فقط نشير بأن مجموعات من اليهود الحريديم بدأوا قبل قليل بنشاط احتجاجي وإغلاق مداخل مدينة القدس وأيضا محاور رئيسية في وسط البلاد، ولكن تحديدا في القدس ومحيطها شارع بيجن، وأيضا عدد من المتظاهرين من الحريديم يصلون إلى منزل قائد شرطة المرور، و هذا ما يحدث في الساعة الأخيرة، وكل هذا مع استمرار النقاش القانون لحل الكنيست. بني رابينوفيتش، سلام لك، عارف توف.
3: سلام وبخير.
0: طب از افغانات של החרדים עכשיו חסימות בכניסה לירושלים במקביל הצבעה על חוק פיזור הכנסת, זה הפגנת כוח, אבל ברמה פוליטית הם לא ימהרו לפזר את הכנסת?
3: תראה, בוא, זה לא משנה היום, לכאן חודש, לכאן חודש, לשם, זה כבר... הרכבת כבר נסעה, ואנחנו כבר הגענו כמעט לישורת האחרונה. ואתה רואה גם את התקשורת החרדית שמנסה לצייר כל הזמן, שבעצם, את זה מביאים אתך את הסקרים של פילבר.
0: כן.
3: מה, הרי כולם יודעים שהסקרים האלו הן שטויות. אז למה הם מצטטים אותם בכותרות רשניות כדי שוב לבוא להמחיש? אין אופוזיציה, לאופוזיציה אין שום סיכוי להקים ממשלה, ולכן אין לנו ברירה, אנחנו עדיין עם ביבי. זה בעצם המשמעות, הכל הצגות, אבל מצד שני, המשטרה פועלת, המשטרה הצבאית פועלת, יש מעצרים, בג"ץ נותן החלטות, היועצת המשפטית לממשלה עובדת, ולא עובדת בשירותו של אף אחד, והתוצאות מבחינת החרדים הן טרגיות, אני אומר לך מפורש, זה טרגי מבחינת תקציבים, מעצרים, אין מנוחת הנפש, כמו אתה נקרא, וזה די מטריד. נשמע, מה שהיה אתמול בלילה בתחנת בית שמש, זה בוא, איבוד.

0: الصوتية. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى تحذيرات سابقة أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية بشأن مخاطر المحتوى الزائف، مؤكداً أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي جعل هذه المخاوف أكثر واقعية من أي وقت مضى. كما تطرق عميت إلى ما وصفه بتصاعد الهجمات اللفظية والتحريض ضد القضاة والمؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن قضاة حاليين وسابقين يتعرضون لمضايقات متكررة وإساءات في الفضاء العام. في المقابل رد وزير القضاء يريف ليفين بانتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا، معتبراً أن الثقة العامة لا تفرض بقرارات أو أوامر، وأن جزءاً واسعاً من الجمهور لا يثق بالمؤسسة القضائية. وتعكس هذه المواجهة العلنية بين رأس الهرم القضائي ووزير القضاء عمق الانقسام القائم في إسرائيل حول مكانة القضاء ومستقبل النظام الديمقراطي، وسط تحذيرات متزايدة من أن التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها قد يقود إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وآلية الحكم الديمقراطي.
1: إذن يقول رئيس المحكمة العليا ويحذر يدق ناقوس الخطر في تصريحاته، وأن تصبح الحقائق أيضا مشوهة واستخدام الأخبار الكاذبة وتصبح هي الحقيقة، ويقول تخطي الخطوط الحمراء في كل شيء بما في ذلك رفض نتائج الانتخابات المرتقبة. استمعنا إلى بعض ما ورد في حديث القاضي إسحاق عميت رئيس المحكمة العليا وتقرير الزميل ابتهال حسن. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في حصاد هذا اليوم.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مفني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموضوع. موقع كول موبيل.
4: الشمس دائما
5: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد، أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
1: متابعة للحصاد الإخباري، وكنا مع تصريحات القاضي عميت وتقرير الزميل ابتهال حسن. الآن إلى قضية أخرى، ونقول كد الأجواء هي أجواء انتخابية واستغلال كل ملف أيضا لاستحقاقات انتخابية. وتابعنا في الأيام الأخيرة التصعيد في النقب من خلال توزيع أوامر الهدم وكذلك تنفيذ عمليات هدم في عدد من القرى، بالإضافة إلى تمرير ما يعرف الآن بمسار شكلي لتنظيم أمور السكان البدو في النقب، ولكن هناك يعتبرون هذا خطر حقيقي على كل ملف الأراضي. ومنتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب يوجه رسالة بهذا الخصوص. بداية نستمع إلى هذا التقرير والتحذير من التصعيد في النقب وما قاله أيضا عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
6: اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا العرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة

0: تجاه القرى العربية غير المعترف بها. في الميدان تتصاعد لغة القلق، ناشطون من النقب يحذرون من أن أي تصعيد في سياسات الأرض قد ينعكس مباشرة على عشرات العائلات المهددة بالإخلاء، كما ورد في شهادات محلية تتحدث عن ضغوط متزايدة وخطط توصف بأنها إعادة تنظيم شاملة. وبين التحذيرات السياسية والواقع اليومي، يبقى المشهد في النقب مفتوحاً على احتمالات التصعيد.
1: الدولة يعني أعلنت شكملي أن النقب جبهة حرب، والعمليات الحربية يقوم بها بن غفير وتقوم بها هذه الحقود المواطنين في منطقة النقب مستمرة، ونحن لا نعلم يعني متى تهجم هذه القوات وفي أي منطقة تهجم.
2: إذن هذا ما قاله سيد عطية الأعسم للزميل مصطفى شلاطة. لا نعلم متى ستهجم هذه القوات، ومنتدى السلطات المحلية العربية في الجنوب يوجه رسالة ويؤكد على رفضه لزيارة الوزير شكلي اليوم إلى النقب. نحن مع رئيس البلدية في رهط ورئيس منتدى السلطات العربية في الجنوب سيد طلال إقلنا. سيد طلال يعطيك العافية، مساء الخير.
3: مساء الخير أخي جاكي، مساء الخير للمستمعين عامة.
2: النقب على المحك الآن، وهذا التصعيد سيكون أخطر خلال الفترة القريبة مع اقتراب الانتخابات.
3: طبعا هو النقب هو الآن أصبح العنوان الانتخابات المقبلة، وكل من يريد أن يترشح أو أن يكون في مكان مضمون في انتخابات البرايمريز والكنيسة المقبلة يبدأ من النقب ويتوجه إلى النقب. للأسف الشديد الوزير شكلي طبعا هو الوزير المخول بشؤون المواطنين والقرى العربية في الجنوب، أتى اليوم حسب قراره بتسوية المسار، يعني هذا قرار جديد بزيارة إلى النقب، ليست زيارة لأنه لم ينسق مع أحد هذه الزيارة، وأتى إلى النقب ليظهر للشارع اليمين اليهودي أنه أنا سأعمل نظام في موضوع القرى والمدن العربية وموضوع الأرض في النقب. نحن لا نرحب بالوزير شكلي، وغير مقبولة زيارة الوزير شكلي، وأصدرنا بيان بذلك منتدى السلطات المحلية العربية. إذا كان في وزير مخول بشؤون المواطنين العرب يأتي بقانون معين أو باقتراح معين بدون أن ينسق مع رؤساء السلطات المحلية المنتخبين، بدون أن حتى أن يستمع إلى رأيهم في هذا الموضوع، ولم يرد على خطابنا من يوم 26/3 عندما توجهنا إليه خطيا بأن لا يمر هذا القانون وأن يتشاور معنا قبل إقرار هذا القانون، للأسف الشديد هذا وزير طبعا يبحث عن الأصوات، يبحث عن للأسف الشديد يبحث عن تدهور العلاقات الطيبة.
2: نعم، ولكن أستاذ طلال يعني هو يطرح العنوان وكان تسوية الأراضي، ومن يستمع مثلا وغير مطلع على التفاصيل يقول لكم في النقب لماذا ترفضون التسوية والتوصل إلى تفاهمات مع الدولة؟ أين الخطورة في هذا المشروع؟
3: هذا ليس التسوية، هذا ابتزاز أراضي المواطنين وعدم الوصول لحلول مرضية ومقبولة على المواطنين لديهم ملكية على هذه الأراضي، لهم حق في هذه الأراضي. الناس مع حلول، مع إيجاد حلول في داخل هذه القرى والمدن العربية في الخط الأزرق، ولكن ليست بالطريقة التي يأتي بها الوزير وهذا القرار. خلال 6 أشهر إذا عندك 50 دلم أرض ولم تتوصل إلى حل، ستأخذ فقط 6 دلمات للأجار وليست ملكية. وأيضا باتجاه آخر إن هذه 50 دنم ستخرج من خارطة من داخل الخط الأزرق، يعني بدون خارج نفوذ قرية أو مدينة، وتصبح ملكية للدولة ويقوم بتشجيرها.
2: وأنتم كمنتدى كيف ستواجهون هذا الأمر إذا كان الوزير حتى الآن يرفض لقاءكم والحديث معكم، وكأنه يعني نوع من حوار طرشان الآن؟
3: يعني والله حوار طرشان، هو مش راضي يقعد معنا ولا يسمعنا، وإحنا مش يعني بهذه الطريقة كمان نحن لا نعترف به كوزير مخول بشؤوننا. أنا أقولها بصراحة، لا نعترف بهذا الوزير لأن هذا الوزير هدفه سياسي، جمعية رجفيم، وطبعا المدير العام لدارة أراضي إسرائيل الجديد اليوم طيب. ومن هو من رجفيم، فلذلك احنا مع
2: طيب سؤالي حتى موعد الانتخابات برأيك يستطيعون فرض أمر واقع، أم يعني أنتم ستعملون على التأجيل والتجميد ومحاولة عرقلة هذا حتى الانتخابات لعل وعسى يأتي التغيير من هناك؟
3: بقي 3 أشهر الانتخابات، نحن مع جمعيات ومع محامين للتوجه إلى المحكمة حتى نوقف هذا القرار ونعمل خلال 3 أشهر. طبعا مش راح يعمل شيء في 3 أشهر لأننا سندخل في موضوع

0: انتخابات، سيتغير هذا الوزير وتغير هذه الحكومة لحكومة أفضل إن شاء الله. وطبعا هذا مربوط فينا ومربوط في الشارع العربي عامة، لأنه النقب اليوم أصبح هو المشكلة أو الهدف عند أي حكومة يمينية، سلب أراضي المواطنين، وعليها سنتوجه إلى الصناديق وسنعمل كل جهدنا على أساس تغيير هذه الحكومة.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، مساء الخير. شكرا لكم عليك. إلى اللقاء. إذن رئيس البلدية في رهط ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الجنوب حول مخطط الوزير شكل الذي كان اليوم في النقب، لكنه لم يلتقي برؤساء سلطات محلية عربية ويعمل على تطبيق مشروعه. كنا قبل قليل أيضا في تقرير الزميلة ياسمين غميد عفوا، وكانت أيضا رسالة من السيد عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي من القرى غير المعترف بها، واليوم كانت عمليات هدم بالإضافة إلى توزيع أوامر هدم وإخلاء في العديد من القرى غير المعترف بها. وما دمنا نتحدث عن قوانين ومخططات، أيضا مشروع قانون لمحاربة الضجة الناتجة عن الأذان، هكذا قيل في مشروع قانون لحزب عثمان يهوديت مر باللجنة الوزارية لشؤون التشريع وسيعملون على تمريره. وكما يبدو هذا يندرج أيضا في إطار الحملة الانتخابية القريبة لحزب عثمان يهوديت في اللد، قلق من هذا القانون وبتداعياته. وتحدثنا إلى المحامي خالد الزبارقة رئيس اللجنة الشعبية هناك.
2: أولا هذا التوجه هو محاربة للأذان، هذا القانون هو ليس منع ضجة، وإنما هو قانون يريد أن يمنع الأذان. الأذان الذي هو شعيرة من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو الذي ينادي إلى الصلاة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى الأذان أنه يشكل إزعاج في لتطبيقها لقانون يهودية الدولة، هي لا تريد أي رمز من رموز الهوية الأخرى التي يمكن أن تنافس أو يعني تصادم سياساتها في تطبيق مفهوم يهودية الدولة، لأنها تريد رموز فقط الرموز اليهودية. وللتذكير فقط، يعني قانون يهودية الدولة تم المصادقة عليه في العام 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن
1: قانون يهودية الدولة هو قانون القومية، يعني حتى نقول
2: نعم قانون القومية، قانون القومية. وتقوم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمحاولة فرض هذا المفهوم على كل جانب من جوانب الحياة، منها الجانب الأهم وهو تهويد الحيز العام. هم يعتبروا أن الأذان هو يقف حجر عثرة أمام تطبيق هذا المفهوم، ولذلك هم يحاربوا الأذان. في الآونة الأخيرة تم أيضا إعطاء المؤذنين وأئمة المساجد عندنا في مدينة اللد الكثير من المخالفات، يعني تعتبر بالعشرات للمؤذنين. بالرغم من كل ذلك بقي الأذان وسيبقى الأذان، ولا يمكن
1: هذه المخالفات بناء على أي قانون يعني، وأنت محامي؟ لأنه الآن يتحدثون عن قانون يعملون على تمريره في اللجنة الوزارية والائتلاف، إذن الغرامات التي سجلت على ماذا اعتمدوا في حينه؟
2: هم اعتمدوا على قوانين أخرى، يعني قوانين أخرى تتعلق بال يعني جودة البيئة، بقوانين جودة البيئة وقوانين مساعدة أخرى تتعلق في الحكم المحلي البلديات، أو قوانين أخرى تتعلق بعمل الشرطة. لكن يعني ليس هذا المهم، يعني حسب أي قانون، وإنما المهم ما هي السياسة التي تقف خلف هذا القانون وهذه الممارسات. وأنا بعتقد إنه الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى محاربة الدين الإسلامي كديانة، وهذا أيضا برز في عدة جوانب.
1: إذن قانون الأذان وفرض عقوبات وغرامات مالية، وتم تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيسة، وبدأ مسار تمريره بشكل كامل بدعم من الائتلاف. إلى قضية أخرى، العمال الفلسطينيين الذين يخرجون من بيوتهم بحثا عن العمل ولتأمين لقمة العيش في ظل الظروف الصعبة مع إغلاق الحواجز ومنع دخول العمال، ومنهم منهم من يحاول عبور الجدار الفاصل في بعض المواقع في تحديدا في منطقة الرام في القدس، ويتعرضون لإطلاق نار مباشر، وهذا بتعليمات واضحة من قبل المستوى السياسي. يوم أمس أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب عماد هارون شتية في 26 من عمره لأنه حاول عبور الجدار في منطقة الرام وأصيب برصاصة قاتلة. الشرطة ومن خلال وحدة حرس الحدود قالوا أنهم رصدوا محاولة عبور الجدار وتم إطلاق النار على الهدف على الجزء السفلي من جسم، هذه كانت الرواية. في جمعية حقوق المواطن حذروا من هذا الأمر ووجهوا رسالة للمستشارة القضائية يطالبون بتجميد أو منع هذه السياسة وهي صادرة عن وزير الأمن القومي. تحدثنا إلى الزبونية محامية من جمعية حقوق المواطن وهارون شتية والد الشاب المرحوم، نستمع إلى ما قال لإذاعة الشمس.
3: אנחנו יודעים שזאת מדיניות, אנחנו יודעים שבבן גביר אפילו התראיין על זה בעצמו, אנחנו יודעים שיש הנחיה כרגע לשוטרים באזור גדר ההפרדה להקל ביישום אורות הפתיחה באש ולראות בפלסטינים שהם חושבים שפלסטינים שנכנסים לישראל ללא היתר ועוברים דרך גדר ההפרדה.
4: אז זאת אומרת זו מדיניות וירי חי, אין פה מדובר כמו שהם לפחות בתגובות של המשטרה שהם מזהים משהו חשוד אז יורים לעברו.
3: כעיקרון המשטרה לא מוסמכת פשוט לראות כשהם רואים מישהו ליד גדר ההפרדה, הם אמורים לכרוז, לראות באוויר, וככלל הוראות הפתיחה באש על הנייר אמורות להיות מוגבלות למקרה שנשקף מבן אדם מסוים סיכון ממשי ומיידי לחיים או לשימות הגוף של שוטר או של אדם אחר.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، الحمد لله. ابني كان فاتح محل جاد عندنا في قرية سالم قضاء نابلس، فما وفت معه الجاد، فيش مع الناس دخل لا توكل جاد ولا توكل خضرة، حتى المي بصعوبة بجيبه حكها، فزهك من هالكعدة. بقول لي يابا بدي أنزل زي هالبنزلوا عن الجدار. قلت له يابا ما تروحش خطر. قال لي يابا اللي بدي يصير من السماء، اللي بدي يقع من السماء بتتلكى الأرض. والحمد لله رب العالمين، حاول طاح يوم السبت على 10:30، حاول يفوت، ظل حاول نام هناك وما كدرش يفوت. اتوجه للرام للمدخل الثاني على الرام، في الرام حاول يفوت ما كدرش، راح على الجامع صلى الظهر في الجامع وطلع يجرب، طلع على الجدار ومباشرة الرصاص الغدر صاب ولا معه إشي، حتى شنطة أواعي معهوش، بده بس
4: يعني هو ما بيشكل خطر على حدا، لا معه سلاح ولا معه شيء
5: أبدا أبدا، لا سلاح ولا حتى شنطة أواعي معه. اللي بده يشغله كله تجيبش معك إشي، تعال في مفردك زي ما أنت وانا بمولك في كل شيء.
4: يعني هو كان رايح على محل شغل، يعني عارف متواصل مع حدا بمنطقه القدس ولا وين؟
5: لا، الشاب اللي اخذه من عنا من سالم، الشاب له روح على العيد هسه، له شغل غرب الشاب في الداخل، فما اخذه مسوكر يعني. هو يا الشاب هذاك صار راجع وهرب من المنظر، وابني الحمد لله رب العالمين هذا اللي حصل الحمد لله.
4: يعني هو من محل انه ضيق وفي الشغل وكان عنده محل، قلت لي ما قدرش يعيش منه فادور على شغل باختصار شديد.
5: 100% ومن حقنا نعيش وهاي ارضنا ومن حقنا نروح نشتغل وغصب عنهم، والحمد لله اللي كاتب والله بده يصير.
1: إذن هارون شتية والد الشاب الذي ارتقى يوم أمس في منطقة الرام، واستمعنا إلى المحامية الزبونية من جمعية حقوق المواطن مطالبة المستشارة القضائية للحكومة وأن تتدخل لتمنع هذا الأمر، إطلاق الرصاص على عمال يبحثون عن لقمة العيش في ظل واقع اقتصادي صعب جدا كما نعرف جيدا في الضفة الغربية، ومنع دخول العمال. ومن الاقتصاد والبعد الاجتماعي الحياتي اليومي إلى الاقتصاد الأوسع، والدولار ما زال يعني في أزمة أمام الشيكل، مع ذلك محافظ بنك إسرائيل يقرر عدم التدخل. لماذا وما هي الأسباب؟ هل هنالك دوافع اقتصادية دولية أخرى وفي إطار منظومة المصالح؟ الزميل مجد كرام وضح أيضا هذه الجزئية.
6: الشيكل اللي عم ببين من تقارير أخيرة وتحديدا تقارير في الأيام الأخيرة عم بتبين الصورة بشكل واضح، يعني في سبب معقد وسبب حقيقي وراء صمت بنك إسرائيل. الخوف مبدئيا بالبلاد هو من تهديد أمريكي مخفي. يعني الدولار زي ما كلنا متابعينه عم بيستمر بالانهيار، وصل ل 2.8 شيكل للدولار. محافظ بنك إسرائيل أمير يارون بواصل إعلانه أنه بنك إسرائيل مش راح يتدخل، بواصل الصمت. والسبب يعني بموقع وزارة الخزانة الأمريكية اللي هو القسم التنفيذي اللي مسؤول عن خزينة الحكومة الأمريكية، في يعني اتفاقيتين مخفيتين اللي ممكن يشرحوا كل شيء. أولا الحرب الأمريكية على التدخل بالعملات، وحكينا عنها سابقا. في إدارة الرئيس ترامب بيشتغلوا بشكل كبير لأضعاف الدولار أمام شركاء التجارة، يعني أمام

0: عملات او العملات الكبيره اخرى حول العالم اللي امريكا بعلاقه تجاريه مباشره معهن، منهن اسرائيل. الموضوع وراء بسيط جدا: دولار اضعف، بضائع امريكيه ارخص، طلب محلي اعلى، واقتصاد اقوى. والعدو الاكبر لهالاستراتيجيه الدول اللي بتتدخل باسواق العمله لتقويه الدولار او حتى لتحريك سعرها بشكل كامل. وهون بوصل الموضوع لجواب بنك اسرائيل. يعني
1: ولكن
0: اشتغل.
1: سؤالي ماجد، يعني هل هذا التراجع في الدولار هو على مستوى العالم ام فقط امام الشيكل بنهايه المطاف زي الدول الصغيره؟ يعني اذا اخذنا اليورو، واذا اخذنا دول امريكا اللاتينيه، واذا اخذنا الشرقي، يعني هنالك الامور مختلفه، وبالتالي اسرائيل في نهايه المطاف اسرائيل بحجمها الصغير.
0: نعم، يعني إذا أخذنا اليورو عم نحكي على هبوط، إذا أخذنا الباوند البريطاني، الليرة البريطانية، عم نحكي على هبوط، ولكن الهبوط الحاد، الهبوط الضخم منشوفه في العملة الإسرائيلية الشيكل. يعني الإشي بكل كتير كتير أمور، ولكن بنك إسرائيل عم بلمح أنه هاي قوة إسرائيل الاقتصادية. بس الاتفاقيتين اللي كشفوا الموضوع بشكل أو بآخر، الأولى ب29 الشهر، يعني قبل أيام قليلة، وزارة الخزانة الأمريكية نشرت اتفاق مع البنك المركزي الفيتنامي اللي تعهد فيه البنك المركزي أنه ما يتدخلش بأسواق العملة ويمتنع عن التلاعب بأسعار الصرف، ما يستخدمش صناديق التقاعد وأمور أخرى اللي ما ينفعش فيها يتلاعب بالعملة بالدولار مقابل العملة الفيتنامية. والاتفاقية الثانية كانت مع البنك المركزي الياباني اللي فيه نفس الأمور أتمت. ولكن يعني في تقرير وزارة الخزانة قالت الوزارة أنه راح نستعمل كل الأدوات المتاحة لإنشاء ظروف تنافسية عادلة في مواجهة ممارسات العملة غير العادلة. يعني تم ذكر أنه أمريكا ممكن تفرض رسوم جمركية وتفتح تحقيقات اللي ممكن تؤدي لعقوبات ولا دفع أموال هائلة من هاي إذا بتم طبعا التلاعب في العملة. يعني بالنسبة لإسرائيل هي مش مذكورة بالتقرير الحالي، رغم أنه بنك إسرائيل كان فعليا يتدخل بالسنوات الأخيرة بشكل ويوقف دائما هبوطه تمام الشكل، يعني كان يشتري ويبيع دولارات وقت الحاجة. بالموجة الأخيرة شايفين أنه بنك إسرائيل مش عم بتدخل، شركات ضخمة عم تتألم، بس بنك إسرائيل مصر على عدم التدخل لسبب اليوم عم بيكون أكثر وأكثر واضح. بفكر الآن أصبحت الصورة يعني واضحة أكثر، والضغط الأمريكي واصل لكل دول العالم.
1: إذن لماذا لا يتدخل بنك إسرائيل، محافظ بنك إسرائيل، في سعر الدولار وانخفاضه المستمر 2.82؟ هذا ما أراه في الدقائق الأخيرة، وتراجع كبير. واستمعنا إلى مداخلة الزميل مجد كرام. وفقط نشير إلى استمرار الاحتجاجات وبعنف من قبل الحريديم في القدس، في نتيفوت وفي مدينة صفد في القدس، يحاولون اقتحام منزل رئيس أو ضابط أو قائد شرطة المرور. إلى هذا الحد، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والهروات ضد المتظاهرين الحريديم، كل هذا في إطار اعتراضهم أو احتجاجهم على قانون التجنيد واعتقال شبان مطلوبين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصادي اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر. مساكم سعيد، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موضوع

0: جاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذاراً لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء، وقال الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل تنفيذ عمليات في مختلف أنحاء لبنان من الضاحية الجنوبية وصولاً إلى مدينة صور بهدف تضييق الخناق على قدرات حزب الله. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو كرميئيل والمنطقة وسقوط مسيرة في المطلة دون وقوع أي إصابات. هذا ودوت سفيرة الإنذار في كرميئيل وسخنين وبلدات عديدة في منطقة الشغور منها البعني ودير الأسد بعد رصد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على تلة الشقيف تعد ذات أهمية عملياتية كبيرة كونها مركزا رئيسيا لحزب الله، لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 400 عملية إطلاق من تلك المنطقة منذ بداية الحرب. في المقابل أعلن حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يواجه منذ فجر أمس صعوبة في تثبيت وجوده في محيط قلعة الشقيف قرب بلدة يحمر في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ما زالت متمركزة قرب منطقة الاستراحة تحت القلعة، وأضاف أن مقاتليه يخوضون معركة استنزاف ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة. بقاء في ملف لبنان، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن فرقة احتياط 146 أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد 3 أشهر من العمليات الدفاعية والهجومية، وأضاف أنه جرى نقل مسؤولية القطاع الغربي إلى الفرقة 91 مع تقليل عدد الفرق العاملة إلى فرقتين هما 91 و36، وأشار إلى أن عدد قيادات الفرق في الجنوب اللبناني انخفض من 5 فرق في بداية العملية إلى 2 حالياً. إلى إيران، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت تبادل المحادثات والرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسيط بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، وأضافت أن إيران شددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية والانسحاب الكامل من المناطق التي يستولي عليها الجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكد أنه لن تستأنف أي محادثات ما لم تلبي هذه الشروط. من جهته أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في المعرض العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ووصف بيان الوزارة القرار بأنه مخزن ودافعه اعتبارات سياسية وتجارية، متهمة فرنسا بأنها تتصرف على نحو يتعارض مع القواعد المعتمدة في المعارض الدفاعية الدولية. في الأخبار المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة وشخصين آخرين بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على الطريق السريع رقم 25، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شخصين جراء احتراق مركبة على الطريق الرقم 40 بمنطقة النقب، وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا حول اشتعال نيران في سيارة، وعند وصولها عثرت على شخصين دون علامات حياة وقد تعرضا لحروق بالغة، وتم إعلان وفاتهما في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة هذا، ولم تعرف بعد هوية الضحيتين. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة وشخصين آخرين بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين ثلاث مركبات على الطريق السريع رقم 25، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أغلق متظاهرون من الحريديم الرافضين للتجنيد مداخل طرق رئيسية في وسط البلاد والقدس، من بينها شارع رقم 4 وشارع رقم 25، مما تسبب بأزمة مرورية واسعة. وأفادت الشرطة باندلاع مواجهات مع المتظاهرين قرب منزل قائد قسم السير، حيث حاول بعضهم اقتحام المكان، في حين ردت القوات باستخدام قنبلات صوتية وغاز مسيل للدموع لتفريقهم. وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتجنيد من بينها نموت ولا نتجنب. إلى ملف لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل تنفيذ عمليات في مختلف أنحاء لبنان من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى مدينة صور بهدف تضييق الخناق على قدرات حزب الله. وأصدر الجيش مساء اليوم إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء. وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على تلة الشقيف تعد ذات أهمية عملياتية كبيرة كونها مركزا رئيسيا لحزب الله، لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 400 عملية إطلاق من تلك المنطقة منذ بداية الحرب. في المقابل، أعلن حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يواجه منذ فجر أمس صعوبة في تثبيت وجوده في محيط قلعة الشقيف قرب بلدة يحمر في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ما زالت متمركزة قرب منطقة الاستراحة تحت القلعة، وأضاف أن مقاتليه يخوضون معركة استنزاف ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة. إلى إيران، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت تبادل المحادثات والرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسيط بسبب استمرار هجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، وأضافت أن إيران شددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية والانسحاب الكامل من المناطق التي يستولي عليها الجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكدة أنه لن تستأنف أي محادثات ما لم تلبي هذه الشروط. من جهته، أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في المعرض العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ووصف بيان الوزارة القرار بأنه مخزن ودافعه اعتبارات سياسية وتجارية متهمة فرنسا بأنها تتصرف على نحو يتعارض مع القواعد المعتمدة في المعارض الدفاعية الدولية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 15 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع شخصين جرى احتراق مركبة على الطريق رقم 40 بالقرب من بئر السبع، وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا حول اشتعال نيران في سيارة، وعند وصولها عثرت على شخصين دون علامات حياة وقد تعرضا لحروق بالغة، وتم إعلان وفاتهما.

0: في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة هذا، ولم تعرف بعد هوية الضحيتين. أصيب مساء اليوم متظاهر حريدي بجروح متوسطة جراء تعرضه للداس من قبل دراجة نارية خلال مظاهرة حريديم رافضين للتجنيد عند شارع رقم 4، وغلق المتظاهرون مداخل طرق رئيسية في وسط البلاد والقدس بين شارع رقم 4 وشارع رقم 25، ما تسبب بأزمة مرورية واسعة. وأفادت الشرطة باندلاع مواجهة مع المتظاهرين قرب منزل قائد قسم السير، حيث حاول بعضهم اقتحام المكان، فيما ردت القوات باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل دموع لتفريقهم، وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتجنيد من بينها نموت ولا نتجند. إلى التطورات في الملف اللبناني، نقل موقع أكسس عن كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الأخير أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد حزب الله لوقف فوري لإطلاق النار، وأضاف أن واشنطن اقترحت وقفا لإطلاق النار من جانب الحزب مقابل تعهد إسرائيلي بعدم قصف بيروت، فيما طالب بري بوقف شامل لإطلاق النار وتعهد بعدم هدم المنازل. حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية من أن بلاده لن تتسامح مع أي تصعيد في لبنان، مؤكدا أن صبر القوات الإيرانية له حدود. بدوره دعا قائد مقر خاتم الأنبياء سكان شمال إسرائيل إلى الإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن تجاوز ما وصفته بالخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعني حربا مباشرة، مؤكدة استعداد طهران لفتح جبهات جديدة والحفاظ على معادلة مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتلقى أي رد رسمي من إيران بشأن التقارير التي تحدثت عن تعليق المحادثات، وذلك بعدما أفادت مصادر إيرانية بوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الأخيرة على لبنان. وأكدت المصادر أن المفاوضين الإيرانيين أكدوا على موقفهم الثابت بعدم استئناف أي محادثات أو مفاوضات مستقبلا حتى تتم تلبية كافة مطالب طهران. إلى ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب في هذه الأثناء. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية لبنانية مساء اليوم عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامر في سور. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة هجومية استهدفت قوات في منطقة النقورة جنوب لبنان، وقال الجيش أنه استهدف قائدا في منظومة حزب الله الصاروخية خلال غارة نفذها في منطقة النبطية أمس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 15 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم هون في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق وهديها لكل محبينا في كل مكان. بقدر أقول أني اشتقت لكم كثيرا. بعد إجازة عيد الأضحى المبارك نعود إليكم بكامل طاقاتنا، محملين بالكثير من الشوق والمحبة لكل مستمعي إذاعة الشمس، وبالتحديد مستمعي هذا البرنامج، برنامج نجوم الليل. من خلاله نلقي الضوء على الكثير من المواضيع المطروحة، إن كانت مواضيع عالقة اجتماعيا، مواضيع خاصة يمكنكم دائما تداولها عبر أثير هذه الموجة التي نحبها جميعا يوما بعد يوم. كل الحب إلى كل زملائي وزميلاتي الذين احتفلوا بالأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وتحية من الأعماق إلى الزملاء الذين داوموا في عيد الأضحى المبارك، يعطيكم ألف عافية. التحيات القلبية موصولة إلى زميل عدي ياسين، يرافقني الآن في غرفة الهندسة الإذاعية والإنتاج. لك من أطيب الأمنيات عدي، تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل، على أمل أن تكوني بخير دائما. بدي أكرم يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار الاثنين نجوم الليل.

0: أنا
1: وعمري ما أقول لك وداعا. نحن معكم على 0460-101. نبدأ معكم مع مشوار الكثير من المواضيع المطروحة هذا المساء.

أولى مواضيع هذا المساء، تركت خطيبتي وحب عمري بسبب عقد والدها. يعني أصعب الفراق ليس ذاك الذي تفرضه المسافات، بل ذاك الذي تفرضه الظروف والعقبات التي لا يد للقلوب فيها حين يتحول الحب إلى مواجهة مع التعقيدات والعناد. يجد الإنسان نفسه أمام قرار موجع يترك فيه شخصا أحبه من أعماقه، لا لأنه لم يعد يريده، بل لأنه لم يعد قادرا على الوصول إليه. يبقى السؤال المؤلم، كم من قصة حب جميلة انتهت ليس بسبب الحبيبين، بل بسبب ظروف كانت أقوى منهما. أحيانا نخسر من نحب لا لأن الحب انتهى، بل لأن الطريق إليه أغلق. يعني ممكن تشاركوني الفكرة بهذا الموضوع، أنه في كتير ناس حبت بعضها ولكن للأسف انتهى الحب بالفراق، مش لأنه اثنين قرروا أنه ينفصلوا عن بعض، بس الطريق أغلقت أمامهم عنوة. فبحب أسمع منكم ما رأيكم في مثل هذا الموضوع، قضية أصحاب الفراق ليس الذي تفرضه المسافات، بل ذاك الذي تفرضه الظروف والعقبات التي لا يريد للقلوب فيها. بحب أسمع منكم. 046 1600 وائل جسار، كل وعد.

0: مساء الخير لمين؟ مساء الفل، كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: بقراءة هي كلمة ممكن يحس فيها الناس اللي عن جد عاشوا فقد عنوة هوني بموضوعنا.
0: أيوة.
1: ممكن يكون أشخاص أو أطراف أو ظروف اللي هي عن جد انفرضت على الإنسان مش بالعكس من دائرة القرار.
0: فهمت عليك، يعني بفهم إنه يعني فعلا بتصير مرات إنه اثنين بيحبوا بعض وبيكملوا طريقه مو سنة وسنتين وثلاثة، ولكن للأسف الشديد بيجي عقبة قدامهم اللي بخليهم يتركوا بعض. برأيك شو هي العقبات اللي ممكن توقف قدامهم؟
1: ممكن عدم فهم الآخر

0: بطريقه مختلفه عن اللي احنا متعودين نشوفها. يعني احنا متعودين نطلع على الناس بنظرنا بقناعاتنا احنا. احنا عاده بمجتمعنا صعب نتقبل المختلف. فمع الوقت بنشعر انه انا صعب جدا اني انا اتمادى او اتماهى مع شخصيه المختلف. بدها كثير نضوج وبدها كثير تحمل وبدها صبر. وممكن كمان الحاله الاقتصاديه كمان تلعب دورها. ممكن عدم التروي باخذ القرارات. يعني في ناس بيكونوا عايشين تراكمات اللي سهل جدا يحكوا انه انا بدي اترك، هذا هو الحل الوحيد.
1: وبكون صعب جدا ومؤلم القرار. لانه اصعب شيء تترك انسان بتحبه.
0: صحيح. بكون كل الاصعب مرات لما تعيش مع علاقه تامه الحب موجود. بكون كل الحب على طريقه الشخص او الطرف الاخر اللي قدامك. فممكن اني ابقى احب بس احب بطريقتي. وفي انواع للحب. في علاقات تامه انا بعتقد انه من المفروض انه احنا نبعد.
1: هذه العلاقات السامة لها موضوع كبير طبعا، معروف عنها قديش ممكن تمص من طاقتك. فيعني بفهم من حديثك أحيانا نخسر ما نحب، مش لأنه الحب انتهى بل لأنه الطريق أغلقت أمامه.
0: صحيح.
1: أنا بدي أشكرك عزيزتي على مداخلتك وبدي أتمنى لك ليلة والأحلى.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. مساء الخير لمين؟
2: والله مساعد عمشاد.
1: كمان مرة مين معي؟
2: معك سامي.
1: سامي كيفك يا سامي؟
2: حبيبي عم بدر، شو الاخبار؟
1: الله يخليك يا سامي.
2: ممكن اكون رايي مختلف انا يمكن بعد العمر هذا عمي دريد. فانا لا اؤمن بالحب.
1: انت لا تؤمن بالحب، بماذا تؤمن؟
2: انا اؤمن انه الحب هو عباره عن عن عن رزمه كامله. حبيبي لا
1: رزمه كامله باكج. كيف يعني
2: باكج؟ يعني ما فيش الحب هو نعمل كل اساس نوع حب. الحب هو في حب الدم وفي حب الرب وفي حب الجنسي. الحب أنا لما بدي أخطب إنسانة معينة فأنا مش بس بخطبها هي نفسها، أنا بخطبها وأنا بخطب أبوها وبخطب إمها وبخطب عائلتها وبخطب أشياء كثيرة، كل البكت مع بعضها.
1: أنت بتأخذ كل الرزمة لأنه
2: مجبور. ما فيش أنت عمي دوريد، يعني أنا بقول لك صعب صعب تفرقها. يعني ستنا مريم رضي الله عنها قالوا أخت هارون العزيز، قالوا امرأة العزيز. انت بتاخذ كل البكت. انت لما بتخطب انسانة معينة وتحبها هذا اشي عضو، تنقول واحد من عشرة من عشرين.
1: يعني بفهم من حديثك لما انت بتحبها لازم تحب اهلها وتحب اخواتها وتحب امها وتحب ابوها،
2: عشان هذا اشي بتقدرش تبعد عنه، اشي بيظل كل حياته بحياتك. فانت لما بدك تخطب بدك تعمل المعادلة تبعتك.
1: يعني انت ولا مرة مريت بتجربة حب بدك تقول لي ما حبيتش؟
2: انا اقول لك اني حبيت وانا كنت شاب صغير، ولا يوم بحب وبحب بناتي وبحب مرتي وبحب ابوي، كل اختلاف معين. ولكن حتى اليوم بالازواج انا كانسان متزوج لي تقريبا 25 سنة. الحب الموجود بيننا بيطلع وبينزل حسب المعاملات وحسب الاحترام وحسب الوضع. واللي بقول لك غير هيك بكذب عليك عم الحاج. انا بعرف شو بقول لك، فيش كله مربوط ببعض. انا بحب مرتي، اما اذا لا سمح الله مرتي لا تحترمني ولا لا تقدرني ولا لا تعطيني انتباها، فإذا الحب بده ينتكل. لانه كله الحب مربوط. انا اذا انا قعدت مع نفسي وسالت حالي ما معنى كلمه حب،
1: ما معنى كلمه حب؟
2: فأنت بتقعد بتفكر كلمة حب هي احترام، هي تقدير، هي معرفة، هي مساعدة،
1: هي عشرة
2: هي أشياء كثيرة. إذا اختل نقطة من هاي النقط فتكل المعادلة. كلمة حب إحنا اليوم أغلبنا لما كنا شباب كنا نحب الجسم، كنا نحب المصاري، كنا نحب إيش يعني إيش خارجي. ولكن اليوم أنا بقول لك نسبة الطلاق اليوم مثلا عندنا في المجتمع العربي نسبة كبيرة.
1: ليش برأيك؟ بسبب شو؟
2: أول شيء الجهل. واحنا وفتره خطوبي انا كانسان يعني اسمح لي اقول لك انا عندي ثقافتي شويه بالعلاقات الزوجيه في انه مشكله بالاقنعه بفتره الخطوبه.
1: كيف يعني؟
2: يعني انسان انا ولا انت وانا ولا ازكي نفسي. يعني تصرفاتنا تختلف، تصرفاتنا واحنا خاطبين تختلف واحنا متجوزين. عشان ساعتها المعادله تختلف والمعطيات تختلف، فساعتها انا بسمح لحالي شيء ثاني. يعني انا لما كنت اروح عند خطيبتي كنت اروح مزابط لابس ومظبط
1: امورك
2: مظبط اموري وماخذ هديه. طيب. اليوم لما بروح ريحتي طالعه من الشغل، بروح تعبان، بروح بديش اطلع، يختلف
1: كيف المعادة. كيف بتستقبل لك زوجتك حقيقه؟
2: هذا موضوع شخصي. لا لا لا لا لا لا اخذ بها الان.
1: اوكي
2: استقبلني كما يجب ان يستقبل الزوج. لا نخوض فيها اليوم في عليوت وفي يريدوت. واللي بقول لك الكمال فقط لله.
1: فهمت عليك.
2: فقط لا وما بقول لك اني انا نبي لا مش نبي. انا برضو اختي وانا اعترف ان اختي واتاسف.

0: لما أختي، أنا صار عمري 55 سنة، لما أختي لأمراتي أنا تأسف فيها، لأن أنا بحس حالي إني مخطئ. أخطأ الإشي ومشكلة الحياة كلها تعمل دورات هي الغرور.
1: الغرور
0: يعني اللي نزل
1: آدم على الأرض، بدك تقول حواء، هيك أنت بدك تقول.
0: لا أنا بقول لا ما تحط شرف بسمي. هي كانت له رد عليها زي ما احنا كنا اليوم نسوي.
1: يعني أنت برأيك هي مغرورة، الغرور قتلها ولا
0: لا؟ نزلنا إبليس اللي قلت إبليس هو الغرور. خليني أعطيك معادلة صغيرة يا عمي. عم تريد في ثلاث أخطاء في العالم.
1: شو الأخطاء؟
0: الأخطاء هن أخطاء، خطأ الملائكة اللي خطأوا لما كانوا ربنا بالنسبة للإنسان، فهو استغفروا طوالي. وخطأ الثاني اللي هو خطأ آدم، عرف إنه قالوا أخطأ فاستغفر وتأسف. والخطأ الثالث اللي اليوم 80% مننا نكابر هو خطأ إبليس. صار يكابر، استعليت أم استكبرت؟ هذا اللي صار فينا اليوم. أنت بتقول لإنسان أنت أخطأت، لا يعترف بغلطه، إنما يكابر إنه مش غلطان. والمشكلة الثانية اللي اليوم إحنا بنشوفها بين الأزواج، أنا مرض أبقى محكم بالأزواج، مشكلة يريدون أن يثبتوا من هو صادق. يا عمي أنا جاي أصلح بينكم، الحق عليك ولا عليها، شو أنت بدك؟ خرفني وين إحنا واصلين؟
1: حلو،
0: يعني تفضل.
1: شكرا لك، كلماتك حلوة، وبدي أتمنى لك ليلة ولا أحلى، ويلا بنسمع تعقيبات على ماذا، على ما قلت.
0: أنا وينك؟ أنا ما حكيت ولا شيء عن مرتي. أنا نام بالدار، الله يرضى عليك.
1: لا بتنام بالدار، بتنام.
0: الله يسعدك. في دار كبير يعني.
1: مش مشكلة، خلاص بتتدبر. يسعد
0: حبيبي،
1: شكرا لك، إلى اللقاء. كيفك أفراي؟
2: كذب وصدقت كانت أكبر كذبة.
1: في كمان اتصال، بس الخير لمين؟ ألو، أوكي. مساء الخير لمين؟
3: مساء الورد والياسمين.
1: مساء الفل.
3: كيفك يا غالي؟
1: شو أخبارك؟ طمني عنك.
3: والله الحمد لله. سليم المطهر.
1: أهلا بسليم، كيفك يا سليم؟
3: كيفك يا نوار؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله، الله يسعد هالروح.
3: والله زمان مش حاكين معاك عم بدريت
1: حبيبي، يعني طلعنا إجازة هيك بهالعيد ويانا راجعين بكل حب.
3: والله أنا نمت بنابلس، أنت وين كنت؟
1: برام الله. رام الله حلوة على فكرة.
3: حبيبي
1: الله يخليك يا سليم، تفضل
3: حبيبي. الله يخليك، الله يسعدك. أنت سالم
1: يا طيب،
3: وعيلتك إن شاء الله
1: يا محترم،
3: والجميع والسامعين.
1: نعم.
3: شو بدك
1: تحكي؟
3: والله يا غالي، الحب كان زمان، يعني اليوم حب مصلحة أكثر. الكلام هو اللي بيجيب الحب، يعني لما واحد مش مهتم بمرته أو هي مش مهتم فيه، فاهم كيف؟ زي ما حكى الأخ، بنقص عنصر من العناصر، فبصير فيه الفسق، بصير فيه الشرك.
1: يعني بقول مثلا، ليست كل العلاقات معادلة حسابية بسيطة، المحبة والاحترام يولدان المحبة والاحترام في أغلب الأحيان، لكن هناك استثناءات. العلاقة الناجحة تبنى على التفاهم والتقدير المتبادل، وأنا أؤمن بهذه المعادلة، مش على مبدأ كما تفعل يفعل بك. يعني أنت بتعمل هيك أنا بعمل هيك، أنت بتحترمنيش أنا بحترمكش. فبعض الناس يردون الجميل بأجمل منه، وبعضهم لا يعرفون قيمة ما يقدم لهم. يعني يبقى الأساس عزيزي عامل شريك حياتك بأخلاقك وقيمك، لا بردات فعله. وهي مهمة، ركز معي الجملة، عامل شريك حياتك بأخلاقك وقيم، لا بردات فعله. مش إذا هو عصب عليك أنت مجبور تعصب. طب هيك الحياة بتستمر المشاحنات. إذا عصب بالعكس، خده بالهدوء. هو لحاله بينه وبين نفسه بقول أنا ليه عملت هيك، هذا الزلمة عم بفرض علي احترام كبير. أنا هيك رأي. فالأصالة لا تقاس بما تأخذه من الآخرين، بل بما تمنحه لهم، وهي مهمة.
3: مليون بالمئة
1: حبيبي عمي سليم، شكرا لك.
3: حكيت جواهر يا غالي. يعني حكيت إشي، فهمت كيف؟
1: تسلم،
3: بغض النظر يعني.
1: حبيبي شكرا سليم،
3: إشي بجنن. يسلم وديك،
1: سلامات. مساء الخير لمين؟
4: ألو، على العافية.
1: يا هلا فيك،
4: كيف حالك أخي دريد؟
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
4: نايف عرضة معك.
1: أهلا سيد نايف، كيف أمورك؟
4: أخي دريد، أول إشي مصطلح الجيزي، خلينا نقول بدناش يكون مثل اللي فايت على مباراة.
1: طيب
4: إيش الشاطر اللي بده يغلب؟ يعني
1: مش مصارعة، يعني مش مصارعة،
4: ما مصارعة. وأنا كل مباراة لأني جاي من كرة القدم.
1: أنت بتحب تضبط ال نعم، حلو. ليلى
4: هسا الحياة لازم تبقى مبنية على تفاهم وعلى تصافح، وبرضو الواحد لازم يكون، خلينا نقول، ببعض أو

0: في غالب الأحيان متسامح. يعني مش إذا هي عملت غلط المرأة أو يعني شريكة الحياة أنا بدي أرد الغلط بغلط. يعني هذا بمشيش ومش لازم تبكى هيك. أعتقد إنه التفاهم والتصافح والتسامح إن يعني أساس في
1: أساس كل علاقة
0: والحياة الزوجية.
1: نعم.
0: يعني مش واحد فايت على مباراة أنا أعملك هيك بدي أرد عليه أو إنه انغلبت أو يعني مش بهذا
1: يعني قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. الحب وحده لا يكفي إذا غابت الرحمة والتسامح.
0: خلاص بدنا نحطك شيخ لأنه
1: بعد هاي
0: الآيات
1: مضبوط. خليني هون والله يسعدك كل واحد في مكانه.
0: لا خلاص أنا بدي أحكي مع الوزارة بنحطك شيخ مو
1: كثير. حبيبي شكرا لك بارك الله فيك.
0: يلا مع السلامة.
1: سلامات نايف. مساء الخير لمين؟
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف الحال؟
1: كيفك طمنا عنك؟
2: محمود محاجي من المشفى.
1: محمود محاجي كيفك يا محمود؟ كيف امورك؟
2: يا رفيق الحمد لله تمام.
1: تفضل.
2: محمود انا حسيت انه الشباب شوي شطوا عن الموضوع يعني انت سالت سؤال هم راحوا باتجاه ثاني.
1: صحيح.
2: سؤالك انت انه لما يصير عقبات مظبوط
1: قضيه العقبات يعني لماذا ينتهي الحب لما بيصير عقبات؟
2: الحب ما بنتهي لأنه بصير عقبة نهائيا. بس أنا شخصيا يعني ما بآمن نهائيا ولا مرة بآمن أنه في شيء صدفي. تمام. أنا بآمن بالقدر كل شيء قضاء وقدر. تمام.
1: حلو. أنا يعني الإنسان يجب أن يؤمن بالقضاء والقدر ولكن
2: يعني حتى لو وصلت آسف على المقاطعة ولكن حتى لو وصلت آي المقاطعة العلاقة صدق أنه كان شيء أفضل من شيء ثاني. فلو كملت هاي العلاقة مش هتكون صحية ولا تكون المناسبة إنها تكمل فعليا. والإشي الوحيد اللي باخده من الشخص اللي سبقني إنه حكالك شوف نسب الطلاق اللي عم بتصير حاليا.
1: نسب الطلاق كبير جدا. برأيك شو السبب؟
2: برأيي بسيط جدا. إنه أول شيء بآمنه بكلمة حب. كلمة حب هي زي ما ذكرت قبل شوي مودة ورحمة أكثر ما هي حب. حبه الشغف الأول بعد ثانية بتلاشى كله بيرجع كل شيء للواقع الصحيح. الواقع الصحيح إذا أنت ابن أصل وهي بنت أصل بكملوا العمر كله وماشيين وراضيين بعض. بينما إذا الحب كان مبني على شوية تفاهات أسف على الكلمة ولكن هي تفاهات وحركات صبيانية فهون بتغير الوضع.
1: صرت أمن أنه اليوم عم بتنافسوا بالخطب وعم بتنافسوا بالهاي مين بيجيب الذهب أكتر مين بيجيب بالونات بزين أكتر بالقاعة الأفراح وكأنه الفرح هو بس هذا الأمر
2: تلي مسمى فعليا هو هيك. يعني شوف بعرف واحد اللي راح أخذ الزين على أساس هذه خطيبته فعليا بحكي لك يا قصة آيفون جديد شيء أقل ما يتفع. فأنت فك تماما علاقة بتبدأ انه انت بدك تغري اقبالك مش بأصلك مش بطبعك وانما بالمال. شوف زي ما انت ذكرت حفلات والتبرج الزائد بالحفلات الارقام الخيالية اللي حاليا عم بتصير بالافراح شيء لا يكون العقل. فانا بتوقع انه السبب انه بنقطع هالامور هو فقط لا غير انه الناس مشت بمسار اللي ما بيشبهنا نهائيا ولا بيشبه عاداتنا ولا تقاليدنا.
1: عشان هيك وصلنا للي احنا وصلنا له اليوم.
2: بالضبط. هيك بقى
1: الله يخليك محمود محاجني شكرا لك يعطيك العافية.
2: شكرا لك شكرا
1: استضافة. طيب حبيت اقولكم يعني وهيك في ناس بتقول انه ما فيش حب. خلينا نسمع. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء الفل.
3: كيف حالك عم دريد؟
1: كيفك مين معي؟
3: معك محمد سلام مجلك روم.
1: محمد كيفك يا محمد شو اخبارك؟
3: الحمد لله شو اخبارك عم دريد كيف
1: طمنا عنك كيف امورك كيف مجدك؟
3: والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
1: اهلا بولاد البلد. اهلا
3: حبيبي عم دريد. هيك حبيت اعلق بالنسبه للموضوع اللي بتحكوا عنه عن الحب.
1: نعم.
3: انا في رايي حسب التجارب بالحياه يعني الحب هو عباره عن تنازلات.
1: حلو.
3: لو فيش تنازلات فيش شيء اسمه حب.
1: من مين التنازلات تكون؟ من مين أكتر؟
3: بتكون من الزلمة ومن المرأة. إذا فيش تنازلات أو من الزلمة أو من المرأة مستحيل يكون في حب.
1: إذا التنازل هو مش ضعف شخصية مش إنه
3: لا مش ضعف شخصية بس ولكن عن جد يعني الحب الحقيقي مش موجود.
1: وين الحب الحقيقي؟ وينه؟ وين بدنا ندور عليه؟
3: يا ريت نلاقيه يا ريت.

0: عشت فترة حب حقيقي محمد ولا ما عشتش؟
1: أنا عشت فترة مزبوط، عشت فترة
0: قديش مدتها؟
1: فترة يعني صغيرة، يعني أبو خمس أشهر.
0: طب ليش اختفت؟ وين شو اللي صار إنه راحت الفترة هاي؟ راح الحب؟ وين شو اللي صار؟
1: لأنه الصراحة رجعتني لورا 40 سنة خمسة
0: يعني دعتك زاجر هذا الحب من 40 سنة؟
1: بنسش شيلي
0: ولا يمكن تنساه؟ أربعة أشهر
1: من الإسراء، الإسراء يعني كان إشي إسراء، يعني سفر.
0: سفر مين اللي سافر؟ هي سافرت؟
1: هي سافرت لبرا يعني.
0: هجرة يعني؟
1: هجرة ما عادش في تواصل يعني.
0: وما قدرتش توصلها شيلي بالمرة؟
1: لا، يا ريت أقدر أوصلها اليوم كمان.
0: لا هات نفهم مع بعض، أنت متجوز وأنا بعرف محمد، ولكن إذا بتقدر إذا بتصلها إيش بدك تعمل يعني؟
1: ولا إشي، بس مجرد بس إني أشوفها.
0: يا الله، بعدك عم تحلم إنك تشوفها يا محمد؟
1: والله تخبيش عليكم.
0: لا لا لا بالعكس، أنت إنسان تحكي بتقول أنا إنسان مزبوط. يمكن إسا حدا يلومك إنك أنت متجوز وعندك، بس أنت بس بدك تشوفها.
1: بعديها دورين عن جد يعني أنا شعرت، يعني مش بس أنا متأكد، يعني مش متأكد بس عندي إحساس
0: إنه
1: 80% من المتجوزين
0: أيوة،
1: ويعني عايشين حياتهم فيها تنازلات، يا من الزلمي يا من المرأة.
0: فهمت عليك، إذن الموضوع موضوع تنازلات.
1: تنازلات بس لديك. لا
0: بدي أتشكرك.
1: شكرا لك، العافية.
0: سلامت. مساء الخير لمين؟
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور
2: أبو عمر، كيف حالك؟
0: أبو عمر كيفك؟
2: تعرف وين الحب الحقيقي؟
0: وينه؟
2: الله يرحم، يعني زي ما بقولوا عند الختيارية.
0: كيف يعني؟
2: لا عن جد، هاي حب حقيقي
0: عن جد؟
2: زمان زمان يعني إذا بتطلع، تعال تقول لك يعني الله يطول عمر أمي وأبوي. يعني أنا صار عمري 57، يعني صار لنا حوالي 60 سنة متجوزين.
0: يا الله.
2: يعني أنا بقول لك صراحة، يعني أنا
0: احكي لي، أنا بعرفها أم أسعد الله يخليها ويخلي لكم إياها.
2: إن شاء الله، يعني بتعرف هسه الوضع أحوالها مش زي أول، يعني الحمد لله.
0: سلامة عمرها الله. سلامة عمرها
2: الله يسلمك. بس إيش ما كنتش تحس بتقاتلوش. فهمني أنت
0: يعني إيش بتقول لي؟ 60
2: سنة يعني بتطلع الصوت على بعض، يعني اليوم تحسها يا بطيئة على مرطوه.
0: لا مش معقول يعني، بدك تقول لي ولا تقاتل ولا مرة يوم من الأيام؟
2: تعرف شو، وحياة الله كانت تقعد تمزح. الله بقول لك الله يطول بعمرك، خلاص اسكت. تعرف بس نيجي إحنا يطلب منا شغلات هو بده نساعده، مثلا تقول له خلاص دشرك حلك من الأولاد، يعني شوف قدي الأم قدي عندها حنية. يعني وهي كتير
0: الله يعني. اليوم أنت برأيك أبوها اختفى الحب اليوم؟ بطل في حب؟
2: لا اسمع، اليوم اسمع، تقول لك اياها عمي دريد،
0: كله بقول فيش حب. كيف يعني فيش حب؟ مش معقول يعني فيش حب.
2: يعني انا شو بتقول لك، في حب بس بالاخر تيجي بتلاقيه خطبين سنتين.
0: طيب
2: بيجي تحت. انا هاي الخطبه بآمن فيها بس للتعارف. البني ادم لما يعيش تأتساحب بأوضة وحدي تتغير الاشياء، هو تفهم طبعها وهي تفهم طبعه، وإذا بدهن يعيشوا بهاي الأوضاع اللي إحنا عايشين فيها، وأنا فيش حاجة أطلع على غيري. يعني ليه الناس اليوم بتوصل التندان وهاي، أنا بدي في أم في، أنا بدي هيك، أنا بدي هيك. آمن بربك، امشي عقدك، ديري بالك عجوزك، الله بيطعمك بكرة أولاد. أنا بقولكاش إنه في زلام 100% بيرفكت والنسوان 100%، لا، في من الطرفين بيكون
0: أيوه،
2: انه بس توصلوا لقصة الطلاق كمان والله صعب، والله الطلاق صعب، والله
0: مش هوين الطلاق.
2: لا مش هوين، ولما في اولاد مش هوين، اصعب واصعب
0: طبعا، هن الضحيه بالاخير.
2: يعني ما هاي اللي بقول لك اياته. وانا بقول لاي بني ادم بالدنيا، انا يسمعني، انا بني ادم طلقت وتجوزت والحمد لله. انا بقول لاي بني ادم بالدنيا، للمراه،
0: متاسف يعني ابو عمر اذا بقدر اسالك، انه يعني شو سبب طلاقك الاول؟
2: والله ولا شيء، طلعنا لبرا
0: طيب،
2: وهم عاشوا برا
0: لحظة،
2: وأنا ما حبيتش برا.
0: فهمي هي طليقتك الأولى من برا ولا من هون؟
2: لا بنت خالي والله.
0: بنت خالي. وطلعتوا برا تسكنوا، يعني هجرة يعني؟
2: هجرة.
0: طيب إسا أنت طلعتوا، يعني أنت ما انبسطتش برا، قديه عشت برا؟ كم؟
2: قعدت كلمة حوالي سنة.
0: قلت لهم بدي أروح، أنا بديش أكمل.
2: خلاص يا عم، أنا بدي أروح.
0: هي شو قالت لك؟
2: كل واحد كل واحد راح

0: بطريقه بس ايش ولا مره انا بقولها نصيحه مني بتكوش بعض انتو الزلمه والمره حقكم ولا مره تحطوا الاولاد زي ما بقولوا بالنص خليه يحبكوا انت الاب ممنوع يجي يقول له مثلا امك هيك وامك هيك لا لا لا لا, لا, لا. امك فش منها والمره لازم تقول ابوك فش منه
1: اوكي
0: انا بعرف في ناس انا بعرف بشوفوش اولادها لانه الام اسست
1: اوكي ابو عمر انا بدي اشكرك لانه
0: يعني انا الحمد لله بقول لك لسه مش مبسوط مبسوط ومكيف ومرتاح
1: طيب شو بدنا احلى من هيك الله يخليك وبقول لك مبسوط
0: والله الحمد لله وهي لك اولادي بيحكوا معي وهيول اولادي
1: طيب
0: عندي
1: الحمد
0: الله.
1: لله الله الله انت ابو انت ابو عمر مني. يعطيك العافيه يلا
0: تصبح على خير
1: مع السلامة مساء الخير لمين مساء الخير
2: الو
1: مساء الخير
2: ريت كيفك
1: شو اخبارك كيفك
2: شو اخبارك
1: انا تمام
2: إذا ما عرفتنيش معناها
1: لحظة لحظة لحظة هبة هبة لا
2: هبة
1: وينك يا هبة شو السيري شو أخباري
2: مختفي مع محمود
1: يا عمي محمود أخذك من الدنيا كلها شو مالك
2: بما إنك بتحكي على الزواج أيوة وعلى
1: فهميني فشو وضعك مع محمود شو الوضع
2: أنا والله كمان يومين ثلاثة بنطبق 28 سنة مع بعض
1: 28 سنة أنت ومحمود
2: أنا ومحمود
1: كيف بتقيميهن بصراحة يا هبة؟
2: يمكن من أكثر الناس اللي بتعمل مشاكل أنا ومحمود
1: طيب بتقولي أنت إنسان صريح وبعرفك بتقولي أكثر الناس بيعملوا مشاكل ولكن بنفس الوقت يمكن ما بتقدر تعيشي بدون محمود
2: والله العظيم دوريت بكل هتك هي أنا معي صاحبتي يعني
1: طيب
2: بقولها أكثر الناس يمكن بتعمل طشاط أنا ومحمود
1: طيب مين اللي بيعمل يعني الطوشي؟ مين اللي بيعملها؟ أنت ولا هو؟
2: والله هو
1: نقلت بنرفزني بنرفزك فأنت بتقدريش عصبية بتعصبي
2: أيوة فنقلت بتصير تنازلات على قولتك يعني روحك وتغربي وبعدين عادي خلص بمشيها اليوم
1: أيوة طيب وكيف طيب كيف بتتصالحوا كيف بتم الصلحة
2: هو والله عمره ما صلحني
1: طيب كيف يعني
2: والله ما بيصالحني دريد والله والله
1: انت اللي بتروحي وانت
2: لا هاي المرة حل نفسه قلت له والله لا على عيد زواجي ما جبت لي شيء اللي عمل لك
1: لا كل شيء على وين تعيد زواجك انا بحكي لمحمود محمود محمود اذا سمعني يا محمود محمود بدك تجيب احلى هديه بالعالم لهبه لانه هبه بتستاهل عشان تعرف
2: والله دريد انا هيك بالصدفه يعني راكب السياره وبقولها دريد شرط كرمني لي على دريد يعني ما
1: والله يا هبة أول شيء أنا كتير اشتقت لإلكو واشتقت للحديث معاكي
2: والله وبدي وأنا وبالمثل
1: الله يسعد الروح وبدي
2: أنا على فكرة مسكت الخط من بر طعاف
1: أيوة
2: وصلنا تقريبا ما زيد دولها أحد ما قلت لي أنا
1: وبعدك ماسك الخط
2: لا تخف بس أنا كنت موجودة يعني سمعت خمسة ستة
1: كتاب والله أنا أثمن ذلك غاليا
2: يسعدك أول شيء حبيت أنا إن أحكي معك وهيك فضيت شوي بس إني أنا بس مش أنا أحكي على على الزواج ولا لا إني بس مش أنا أقول لك ألو
1: أنا أول شيء بدي أتشكرك هبة بدي أتمنى لك كل الحب وسلمي لي على محمود كتير
2: تحياتي
1: وبلاش نرفزات يعني على الخفيف
2: تحياتي معي سناء
1: سناء سلمي لي على سناء
2: سامعة
1: بدي أهديكو أغنية
2: أطعمت على حسابي كل شيء على حسابي اليوم
1: راحت سناء علقت سناء سلمي لي عليها وبدي أهديكو أغنية تفضل طيب بدي أهديكو أغنية تفضل شاكر محمد شاكر كيفك عفراء إليك
2: يلا سلامات

هون أيضا حبيت أقولكم، مدامنا فتحنا موضوع الحب وما أدراك ما هو الحب، الحب يا جماعة بعد الزواج يعني هو ليس وردة تقطف مرة واحدة وتبقى جميلة إلى الأبد، وهي بدي أحكيها للأزواج للرجال، ركز ركز أيها الرجل، الحب هو نبتة تحتاج إلى سقاية كل يوم، كلمة طيبة، رسالة صغيرة، سؤال صادق. طب شو مشكلة إنها تيجي مرتك على البيت أو حبيبتك أو خطيبتك وتسألها كيف كان يومك؟ حاسك مش مبسوطة، حاسك تعبانة، ممكن تعطيها ابتسامة عند اللقاء، ممكن تعطيها عبطة. تعرفوا العبطة شو بتعمل الأزواج؟ بعرفش ليش إحنا بخلة في إنه نعبط بعض كأزواج، شو المشكلة؟ تحس إنه في جفا بين العلاقات. أحيانا هاي التفاصيل البسيطة بتصنع سعادة أكبر من أغلى الهدايا. لا تجعلوا الخلافات اليومية تسرق منكم أجمل ما في العلاقة. تذكروا أن الشريك ليس خصم في معركة بل رفيق عمر، هذا شريك طريق. عندما تختلفون اختلفوا باحترام، فالكلمات الجارحة قد تنسى لكن أثرها يبقى طويلا في القلب. مهم جدا عدم تبادل الكلمات الجارحة بين العلاقات، لأن الكلمة الجارحة بتأذي يا جماعة، زي الصاروخ. لا تقول لي صاروخ نووي ولا تقول لي صاروخ أرض، صاروخ مهيب ممكن يقتل، لأنه الكلمة الجارحة بتقتل يا جماعة. امنحوا بعضكم البعض الوقت والاهتمام. الحب لا يموت بسبب قلة المشاعر بل بسبب الإهمال وتراكم الصمت. يعني إذا بطلع تقولها كلمة بحبك إيش المشكلة؟ هيك وإنتوا قاعدين فلسين بتطلعوا على التلفزيون تنادي عليها فلاني، مش مشكلة مين، بحبك. ما دمتم تشعروا بهذا الكلام احكي لها. تعرفوش أنتوا الإنساني وخصوصا الأنثى قديش عندها المشاعر عالية وفياضة، صدقوني بكلمة واحدة أنت بتغير كل نمط تفكيرها لكل اليوم. اعتذروا عندما تخطئون، اشكروا الطرف الآخر على ما يقدمه مهما بدا بسيطا. تذكروا دائما البيوت لا تبنى على الحب فقط بل على المودة والرحمة والاحترام. إذا حضر الاحترام كبر الحب، إذا حضرت الرحمة صمد الزواج أمام كل العواصف. بتمنى أنكم تفهموا هاي النقط، لأنه الزواج يا جماعة مبني على هذا الأمر بلا ما نحس.

0: بلا من
1: حس بلا من حس عبير نعمة 0461 نجوم الليل إذاعة الشمس.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير يا دوريد.
0: يا هلا.
1: والله لا عارفك مديع، لا عارفك أستاذ مدرسي، لا عارفك بسيخولوج.
0: مين معي؟
1: شو أنت؟
0: مين معي؟
1: كمال عاطف من كفر ياسين.
0: كيفك يا كمال؟ شو أخبارك؟
1: لك الله يسعدك ويسعد قلبك ويفرحك والدنيا تنطيك وترضيك. زي ما قالت أم إسعد، السماء تنقط لك والأرض تنبت لك يا دوريد.
0: شو هالكلام الحلو؟
1: حبيبي انت،
0: شو هالكلام الحلو؟ الله يخلي لي اياك قبل كل شيء، شكرا على كلماتك الطيبه.
1: احلى برنامج.
0: هو يسعد لي قلبك وان شاء الله بتضل ايامك كلها سعاده، بارك الله فيك على اتصالك.
1: خلينا اياك وطول بعمرك، بس بدي اعطيك اقتراح. انا صغير
0: بحب اسمع.
1: لازم انت تترشح للكنيسة تتوحد العرب والقائمة العربية.
0: يا ويلك على هيك.
1: القائمة المشتركة، انت بدنا اياك زعيمة تكون.
0: لا لا لا لا لا، هاي الزعامة باللحظة اللي صرت زعيم بصير
1: مطلوب. عمي عيب علي، بضب مليون صوت.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. لا لا لا، أول إشي فكرة السياسة بعيدة عن حياتي، لأنه السياسة بالنسبة
1: بعيدة يا عمي بعيدة، بس بدنا نوحد الأمة.
0: أنا معاكو مع الشعب بين الناس، هاي حبيبي، هاي هاي هاي حبي وهاي شغفي. فلتني من الكراسي، الكراسي إشي مش منيح، أنا هيك رأي. شكرا لك عن جد على كلماتك الطيبة حبيبي.
1: يعني الواحد لما بتحيي عليه المرة شوي رخي شوي.
0: يا عيني عليك، رخي ارخي. ما تضلكاش ماسك حالك وماسك زي وكأنك إسا بدك تطعجها وهي هي الحرب. لا، الحرب مش مرة وزلمة، الحرب أكبر من هيك، أكبر بكثير من هيك. حبيب قلبي شكرا،
1: حديثك عسل.
0: يسعد لي قلبك، يعطيك العافية عن جد، شكرا كلماتك
1: حبيبي.
0: سلامات
1: حبيبي.
0: إلى اللقاء. إيش الكلمة الحلو؟ مساء الخير لمين؟
2: ألو،
0: مساء الخير،
2: شو الأخبار دوريد؟
0: كيفك؟
2: هذا هلا بدي اسالك سؤال بجاوبني بصراحه.
0: تفضل.
2: اذا كان العقل يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
0: كمان مره، اذا كان ايش؟
2: اذا كان العقل يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
0: شو رايك، من الذي يقود العقل؟
2: انا بسالك سؤال، انت معلم مدرسه، الجميع عارف السؤال وما تسالني السؤال.
0: انا يعني انتوا لحظة، انتوا محور الحديث مش دوريد زرقاوي، محور الحديث شغلات اللي انا طرحتها، فلتك مني. وإذا أبصر شو جسد وعقل اتفوتنيش بأفلام.
2: عشان هيك أنا بطرح عليك الأسئلة، لأن طيب. العقول لا تقاس بكمية المعلومات التي تحملها بل بقدرتها على التفكير.
0: طب أنت لما تقعد مع واحد وتحكي له هذا الحكي بتكون فاهمة عليك يعني ولا؟
2: ما شلنا من الواحد يسألك عن الحب، يقول لهم لا تجوز على الميت إلا الرحمة.
0: أوف، شو هل أدي الحب مات يعني؟
2: يسألوك عن الوفاء والحب في طيب. هذا العصر والزمن اللي احنا فيه، يقول طيب. لهم لا تجوز على الميت إلا الرحمة.
0: خبرني، أنت متجوز ولا عزابي ولا شو أنت؟
2: أنا متجوز، والثانية على الطريق إن شاء الله من المغرب.
0: تحكي جد ولا تمزح؟
2: أي بس جد.
0: يعني طب مرتك الأولى شو بتقول؟
2: هي سجلة تفتح نيحة.
0: ولو ليه كلمة تفتح نيحة؟ يعني ليش هذا الوصف؟
2: تخاف مني يعني، خاف سرجيش.
0: طب شو يعني، بس إنه ليه تخاف منك؟ هي لازم تحترمك، منو تخاف منك؟
2: لا هي تعرف إنه بتجوز عليها.
0: طب أنت لازم يعني أنت بدك تتجوز عليها إنه حابب تتجوز ولا لأنه هي مش يعني مش فاهمني؟
2: لا لا، غلطت معي مرة واحدة وحطيتها علامة سؤال.
0: أوف، طيب، وبناء على هاي العلامة أنت قلت بدي أتجوز.
2: بس بتجوز عليها من المغرب.
0: طب ليش من المغرب يعني؟
2: بس من المغرب وعلى الطريق ان شاء الله.
0: طيب،
2: عم بضبط الامور، عم بضبط الوضع والشريم، الوضع الامني والحرب هاي مخربة.

0: الدنيا لو ان الامور مسهله.
1: استغفر الله.
0: بس يوم طلعت سافرت لغاز فكرت حالي بس انا يعني بعرف المغرب والله كله مترك يعني كله مطلق كله متجوز من غاز.
1: طيب خلص اسا انت زان ناوي تفضح الشباب والعرب. يعطيك العافيه كلها
0: يا زان. عرب من غير بنعرف بعض ما كله متجوز بالسر ومع السلام.
1: لا يا زلمه توصفش الصوره هالقد يعني وكانها كله متجوز بالسر. مالك انت؟ لا مش
0: عشان هيك. لا مجبور احكي هذا مجبور احكي بالعلنيه. لانه انت بتحكي عن الحب وهذا الحب قلت لك اياه. اذا بيسالوك عن الحب والوفا بهذا العصر اللي احنا فيه كلهم لا تجوز على الميت الا الرحمه.
1: الا الرحمه. شكرا لك
0: حبيبي. الله يطلع دريد. عفلي تحية لحسام خلايلي.
1: حسام خلايلي تحية لأحلى حسام. الله خلينا
0: وسويل خلايلي ويحيى الداع أبو وائل.
1: يحيى حبيبي
0: نهرية. أيوة. على
1: يدير باله من السواريخ. يدير باله.
0: لا هو المسؤول كبير بالافتخار.
1: الله يسعده يحيى.
0: حبيبي يعطيك
1: بارك الله فيك. آخر اتصال لهالمساء وبهي الساعة طبعا في بعد معنا كمان ساعة. مساء الخير لمين؟
2: مرحبا يا حلو. مساء الخير.
1: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: حبيبي مشتاق لك. شو اخبارك؟
1: كيف امورك انت؟
2: الله داحل. استغنى صوتك زمان ومده.
1: والله بتعرف يعني الامور الحمد لله
2: ماشي. اول شغله عندي هيك موضوع اثنين. اول واحد بدي ابارك لبنت مريم عقدة العقد امبارح. شايف؟ الله يخليك يا حبيبه قلبي يابا ويرضى عليكي ويطول عمرك.
1: ايوه
2: لبنتي. وتحياتي لبناتي اللي تسهلوا هني واخوهن على العقبه. على العقبه طبعا هن الكل وسهل امورهم. الشغل الثاني بدي اقول فيه كثير ناس بتحكي دريد. مره كنا قاعدين بقهوه في شاب عمره 35 سنه بقول له مالك اذا مش انت حالك لا تتجوز ايش؟ اسمعني منيح دريد اسمع للنهايه. ولا بقول له يا زلمه هو ظل حدا ما كنا الصبايا اسمع بسرعه سريعه قلت له اياها. ولا بقول له كنا الصبايا تلفونات ومصاحبات وكله ما انت شايف بيطلع بنزل. قلت له خواتك وامك.
1: ايوه
2: كان يشوف.
1: بطل
2: مالك.
1: شايف؟
2: مالك يعني الخير والمثل يوم الدين. انت بتحكي علي انا وعلى بنات واخواتي انت وانت طب سفن دريد اتجوز بعد شهر. اتجوز
1: بعد شهر. طيب يعني ما
2: إلا طبيعي طبيعي. اليوم البني آدم فينا الناس كلها مليحة وكلها عوادم كلها.
1: طيب أنا بدي أتشكرك وبارك الله فيك
2: دريد. تحياتي إليك وتسلم تسالم وتحياتي للمشهد واستمروا يا حبايبي.
1: سلمت. تحية خاصة جدا هذا المساء أيضا أهديها إلى الزميلة الصحفية سوسن فرعتاوي لك من أطيب الأمنيات. سوسن إليك ولوالدك العزيز ووالدتك الله يحميكم. ولك مني دائما تحيات وأشواق إلى الزميلة الغالية سوسن فرعتاوي. أهديك أيضا وأهدي العائلة الكريمة أغنية محمد المجذوب افتح لي قلبك.

وجودك راحة نفسية وتحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. شكرا للزميل عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية, وشكرا للزميل بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة, ستقرأ عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا النهار, من هذا الليل. ومن وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي. خليكم معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكد ترامب على أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل، مضيفا أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف اطلاق النار تماما. وقال الرئيس الأمريكي أن نتنياهو أكد أنه لن يرسل أي قوات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب خططت لتنفيذ ضربة كبيرة في الضاحية الجنوبية لكنها أجلتها في اللحظة الأخيرة إثر تدخل أمريكي. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقييم الوضع عن إبقاء تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير، واستظل سرية المفعول حتى الساعة 8 من مساء غد الثلاثاء. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة.

0: وتيرة سريعة. وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب إنه لم يتلقى أي رد رسمي من إيران بشأن التقارير التي تحدثت عن تعليق المحادثات، وذلك بعدما أفادت مصادر إيرانية بوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الأخيرة على لبنان. وافقت المحكمة على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقليص جلسة استماعه غدا الثلاثاء لأسباب أمنية ومراسم تبديل رئيس الموساد، كما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو بإلغاء جلسة الاستماع المقررة له يوم الأربعاء القريب لإتاحة الفرصة للكنيسة للتصويت على انتخاب مراقب الدولة. في ملف العنف والجريمة، قتل رجل في الأربعينيات من عمره مساء اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه للطعن في مدينة عسقلان، وكان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من جروح نافذة ليتم إعلان وفاته لاحقا. بدورها بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع شخصين جراء احتراق مركبة على الطريق رقم 40 بالقرب من بئر السبع، وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا حول اشتعال نيران في سيارة، وعند وصولها عثرت على شخصين دون علامات حياة وقد تعرضا لحروق بالغة وتم إعلان وفاتهما في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة هذا، ولم تعرف بعد هوية الضحيتين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل، وتحية من الأعماق إلى فريق العمل الليلي الذي يرافقني دائما كل يوم اثنين في غرفة الهندسة الإذاعية، والإنتاج الزميل الغالي عادي ياسين. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب في إعداد وتقديم هذا البرنامج.

واحكي له عن الحياة اللي قابل حبيب. كل الحب لكم أينما كنتم من هنا من إذاعة الشمس، مكملين مع المواضيع المطروحة، نتمنى الخير للجميع.

كنا قد طرحنا الكثير من المواضيع. طبعا الموضوع الأول الذي طرحته في الساعة الأولى، تركت خطيبتي وحب عمري بسبب عقد والدها، أريد تعقيب حول هذا الموضوع. أيضا اللي حكينا عن حسب معاملتك لزوجتك هي راح تعاملك، فبحب أسمع أنه هل فعلا حسب معاملتك لزوجتك هي راح تعاملك. تصرفات بيعملوها النساء ولا يمكن يفهموها الرجال، هذا موضوع كمان بهمنا جدا نعرفه.

إذن رسالة تصلني لشخص بيحكي قصته، بحب أسمع منكم عن هذا الموضوع. والموضوع هو كالتالي، بيقول: تقدمت لها 4 مرات ورفضوني، تزوجت وما زالت في بالي. أصعب أنواع الحب ذاك الذي لا ينتهي باللقاء، بل يبقى ذكرى تسكن القلب رغم مرور السنوات. لكن الحياة لا تبنى على لو، وهي مهمة جدا. يعني كلمة لو باللغة العربية، أنا معلم عربي فبعربها لطلابي، اسمها أداة شرط وحرف امتناع لوجود. شو يعني امتناع لوجود؟ يعني لولا النيل لما كانت مصر. فامتنعت مصر عن عدم وجودها لوجود النيل، فلهذا يقال له نعم، يعني لولا لو للنيل لما كانت مصر. فلو هي طبعا

موضوع كبير جدا. لا تبنى الدنيا على لو ولا على أبواب أغلقت، بل على الأقدار التي اختارت لنا طريقا آخر. من تزوج وارتبط فليحفظ قلبه لبيته وشريك حياته. فليس من الوفاء أن نعيش في الماضي، ولا من الحكمة أن نهدم حاضرنا من أجل ذكرى. بعض الأشخاص يبقون في الذاكرة، لكن مكانهم الصحيح هو الذكريات لا الواقع. ما لم يكتب لنا لم يكن يوما لنا. ركزوا فيها الجملة، ما لم يكتب لنا لن يكون ولم يكن يوما لنا. بحب أسمع منكم بكل أحوال. بقول لي إنه دريت تقدمت لها 4 مرات ورفضوني، تزوجت وما زالت في بالي.

أنغام مش حبيبي بس 0461101. الموضوع التالي يعني قضية الست شو بتعطيها وبتعطيك أضعاف. هل فعلا هذا الكلام مظبوط؟ هل فعلا المرأة اللي شو بتعطيها بتعطيك أضعاف، ولا في نساء بتعطيها بالعكس بتحسك وكأنه مفهوم ضمنا أنت؟ وللأسف تزعلوش مني، ما دامك انت مفهوم ضمنا فبروح على اللي مش مفهوم ضمنا، وفي هيك حالات ما حداش يقول لي لا. اذا حدا بده يقول لي لا يتصلي على 0461101. المرأة بطبيعتها لا تحتفظ بما يعطى لها بل تضاعفه، فاذا منحتها كلمة طيبة اعادت لك دفاتر من الاهتمام. تخيلوا اذا بتعطيها كلمة طيبة كيف ذكرت ممكن ترجع لك كلمات من الاهتمام، وهذا مهم جدا انكم تفهموا انتم كمان انه المرأة شيء مهم في الحياة. إذا منحتها كلمة طيبة أعادت لك دفاتر من اهتمام، إذا منحتها حبا صادقا أغرقتك بمشاعر لا تقاس، إذا أشعرتها بالأمان والثقة جعلت من بيتك مكانا مليئا بالدفء والطمأنينة. هي لا تبحث دائما عن الهدايا الكبيرة، أوعكوا تفكروا أن المرأة تنغر في الهدايا.

0: وكأنك جبت لها أحلى وردة وأبصر شو ذهب وألماز. أوكي فيش مرة بتحبش الذهب، ولكن مش هذا المهم صدقوني، الإشي كتير أكبر من هيك. فبهمني جدا تعرفوا أنه هاي نقطة كمان بالنسبة إلها شيء مهم. المهم نكمل أنه هي لا تبحث عن دائما عن الهدايا الكبيرة أو الكلمات المنمقة، بقدر ما تبحث عن التقدير والاحترام والشعور بأنها مهمة في حياتك. فعندما تجد لذلك تتحول إلى شريكة تسندك في التعب، تفرحك لنجاحك وكأنها هو نجاحها، تقف إلى جانبك في أصعب الظروف. لهذا يقولون أن المرأة تعطي أضعاف ما تأخذ. نعم المرأة يا جماعة تعطي أضعاف ما تأخذ، وأنا بتحدى كل رجل يقول لي لا إسا حاليا، صدقوني إن هي فقط تريد اهتمام، هي فقط تريد لفت النظر، إنك أنت تحسها أنها موجودة في لك، في كيان بالبيت بيمشي قدامك، لأنها تمنح من قلبها قبل يديها. فإذا زرعت في قلبها محبة حصدت وفاء، وإذا زرعت احتراما حصدت تقديرا، وإذا زرعت صدقا حصدت إخلاصا يدوم سنوات. في النهاية العلاقة الناجحة ليست أن ينتصر أحد الطرفين على الآخر، بل أن يشعر كل منهما أن لديه شخص يختاره كل يوم، يمنحه من قلبه دون حساب. المرأة التي تحب بصدق تزهر حبا وحنانا وعطاء لا ينتهي. شو رأيكم يا جماعة؟ إذا أنا بحكي غلط قولوا لي. في ناس ممكن يكونوا زعلانين علي، في ناس ممكن يكون زعلانين علي، بس بهمنا جدا نحكي الشغلة الصح ونحط الأمور حسب ما هي، يعني نحط نقاط على الحروف. ملحم بركات قالكو ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي على سكت بيموت. اسقي الورد اللي عندك قبل ما تذبل وتتندم.
1: مي الورد بيبقى سكوت، إذا سقيته شوي شوي على سكت بموت.

0: بسيط شوي شوي عالسكت بيموت.
1: من هالأغنية الحلوة مكملين.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة لكل محبين في كل مكان. 04-60-101 نحن معكم أعزائي على إذاعة الشمس، نخاطبكم نحاوركم ونسمع أيضا إلى آرائكم في كافة المجالات والمواضيع المطروحة. والموضوع الأخير اللي وصلنا له طبعا عن قضيات الست، شو بتعطيها بتعطيك أضاف، وأنا أؤمن بهذا القول. إذن طبعا بهمنا جدا، يعني بعد 3 سنوات من الحب خانتني أمام عيني، يعني قصة رهيبة وبدي تسمعوها، ممكن تكون عبرة أيضا لكم أينما كنتم. لحظات سأقرأ هذه القصة ورح نسمعها ونعقب عليها.

مساء الخير، وصلتني رسالة من شاب، طبعا الاسم محفوظ في ملف التحرير. بيقول لي: دوريد، قبل 3 سنوات تعرفت على فتاة وبدأت بيننا قصة حب كبيرة. كنا نحكي كل يوم، نخطط للمستقبل، نتحدث عن الزواج، البيت، الأولاد. كنت أعتقد أنني وجدت الإنسان التي سأكمل معها حياتي. خلال هذه السنوات وقفت إلى جانبها في كل الظروف، وكنت أعتبرها جزءا من روحي. لم أبخل عليها بالوقت ولا بالمشاعر، وكنت أفتخر بها أمام الجميع. لكن في يوم من الأيام، وبينما كنت معها في إحدى المناسبات، اكتشفت شيئا لم أتوقعه أبدا. رأيتها تتصرف مع شخص آخر بطريقة جعلت كل الشكوك تتحول إلى حقيقة. لم أصدق ما رأته عيناي. حاولت أن أقنع نفسي أنني فهمت الأمر بشكل خاطئ، لكن الأدلة كانت واضحة، والصدمة كانت أكبر من أن تحتمل. في تلك اللحظة شعرت أن 3 سنوات من الحب انهارت أمامي خلال دقائق. لم يؤلمني أن العلاقة انتهت، بل ألمني أن الشخص الذي وثقت به أكثر من أي إنسان آخر كان هو سبب الجرح. اليوم وبعد مرور فترة على ما حدث، ما زلت أسأل نفسي: هل الخيانة تلغي كل الذكريات الجميلة؟ هل يمكن للإنسان أن يسامح خيانة رآها بعينيه؟ أم أن بعض الجروح لا تشفى مهما مر عليها الزمن؟ سؤالي لكم: لو كنتم مكانه، هل كنتم ستسامحون وتعطون فرصة جديدة؟ هل الخيانة مرة واحدة كافية لإنهاء علاقة استمرت سنوات؟ هل يمكن أن يعود الحب بعد أن تنكسر الثقة؟ برأيكم ما الأصاب، الخيانة نفسها أم فقدان الثقة بالشخص الذي أحببته؟ أوكي، احنا منحب نسمع آراءكم. 0461101. وشكرا لصاحب هذه الرسالة على هذه الثقة الممنوحة للبرنامج.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: اخ دريد حبيب القلب. شو اخبارك؟
0: يا هلا فيك، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك، طول عمرك يا رب. والله اخ دريد، مواقع التواصل هاي دمرتنا، شيلي دمرتنا.
0: من اي ناحيه؟
1: فيسبوك وانستغرام، هاي التواصل هاي كلياته، يعني التليفونات، صور. يعني انا متزوج، عندي اولاد، كل يوم تبعث لي وحده من البحرين، يا من السعوديه، يا من الاردن، يا من
0: ايوه
1: يا
0: يعني
1: هات انا تبعث صورتها وبتكتب انا متابعيتك وبدي اياك. طب ورجي المره، طلع طلع.
0: طيب السؤال، انت يعني
1: تبعت صورتها كمان؟ تبعت صورتها
0: عندك على صفحتك على الفيس يعني، ولا على وين؟
1: على صفحتي على الفيس على انستغرام.
0: طيب
1: بردش عليها، بردش عليها. يعني اليوم اللي انا متزوج وعندي اولاد وعندي احفاد، يعني فعلا اليوم الشباب اللي شاب بالغر طوال، يعني اذا شاب
0: يعني ممكن يعني هاي الصبايا توقع، كثير ناس وقعوا بمطبات من وراء هذول الصبايا، اللي ممكن لا سمح الله ينجروا وراء هاي الامور. و
1: بالضبط، هاي بتصير مشاكل، هاي والله العظيم مش يعني صار يعني
0: إيه. وانت بالنسبة لك يعني عادي انه تفرجي لمرتك هاي الامور يعني؟
1: لانك تفرجي هي طلعي مبين صورتها، وانا قبل 7 دقائق قال وصلت شفت بدي اتواصل معك وارجع لي، وهاي هاي رقمي، قالوا كيف هاي رقمي؟
0: كمان حاطة رقم يعني،
1: وانا بدي اياك وانا بحبك وانا
0: ايوه،
1: انا برجع لها الشيء لي بالمطبع يعني بطلع.
0: طبعا هاي ممكن تكون مطب لك، وكثير ناس وقعوا مطبات وللاسف دفعوا مصيده هي بالضبط. يلا على كل حال انا كثير بدي اتشكرك، وان شاء الله تكون حي يعني نصيحه للاخرين اللي بيقعوا بمطبات وبالسوشيال ميديا. شكرا لك،
1: الله يسعدك.
0: شؤون صغيره كاظم السعيد. يعني كم هو جميل أن يذكرنا كاظم الساهر في شؤون صغيرة بأن الحب لا يقاس بالكلمات الكبيرة ولا بالوعود الضخمة، بل بتلك التفاصيل اليومية التي قد يراها الآخرون عادية، لكنها بالنسبة للعاشق كل الحياة. فقد تكون رسالة صباحية أو سؤالا عابرا، كيف حالك؟ أو انتظارا قصيرا على باب البيت، أو فنجان قهوة يحضر بمحبة، كلها شؤون صغيرة لكنها تصنع فرقا كبيرا في القلب. في زمن أصبح فيه الجميع يبحث عن الأمور الاستثنائية، تذكرنا هذه الأغنية أن العلاقات الحقيقية تبنى على التفاصيل، وأن أجمل ما في الحب هو الاهتمام الذي لا يطلب، والحضور الذي لا يشترط، والحنان الذي يأتي بعفوية. ما هي الشؤون الصغيرة التي تعني لكم الكثير في الحب أو الصداقة أو الحياة؟ بحب أسألكم، هل هي كلمة طيبة أم اتصال للإطمئنان أم حضن صادق أم مجرد وجود شخص تشعرون معه كأنكم لستم وحدكم؟ شاركونا الآراء، ربما تكون أجمل الأشياء في حياتنا هي التي نسميها خطأ شؤونا صغيرة. خلينا نسمع.

0: تراكي اكتشفتي تراكي عرفتي. بنقول مساء الخير لمين؟ ايوه
1: مساء الخير اخي.
0: مساء الفل.
1: بحكي معك حبيبك نشأت جرار.
0: نشأت كيفك يا نشأت؟
1: حبيب قلبي مشتاق لك كثير ومشتاق لك الصوت الحلو.
0: الله يسعد الروح. وينك يا غالي؟ كيف امورك
1: حبيب قلبي؟ كيف اخبارك؟
0: احنا تمام وبنسأل خاطرك دائما بنحبك.
1: الله يخليك. مشغول بعرس الاولاد
0: والبنات. جد يعني اولادك الله يخليهم.
1: والله هاي عرس ابني كمان يومين ثلاثة.
0: ايه شو هالخبرية حلوة.
1: بدي خطب جمعتين كمان.
0: يلا شو بدك احلى من هيك؟
1: جرار الله يسعدك.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: كيف اخبارك يا حبيبي؟
0: والله انا اشتقت لك كثير واحنا بنحب نسمعك دائما.
1: والله انا اكثر حبيبي حبيبي. انا بدي اشكر الشخص اللي حكى هسه قبل شوي. وانا مظبوط صراحته. يعني وبحكي لك كل شيء مشان لو سوك متاعب ولا شيء بلاقي صفه مش ممكن تتركه. ويا ناس وقعت مطبات من بنات بتحكي مع شباب او اي اشي وبتقول هاي تلفوني بالرغم انه متجوز وعنده اولاد ما بيهماش.
0: حلو.
1: منهم بتدور على خراب بيوت. فالانسان متجوز وعنده بيت وعنده اولاد يحافظ على بيته ويحافظ على مرته ويعيش سعيد بالدنيا. وفيش بعد الثقة الله خلق.
0: أكيد.
1: لما تكون الثقة موجودة بين اثنين البيت بعمر.
0: صحيح.
1: لما بيدخل
0: لما بيدخل
1: ربنا قال لا تدخل بيت ظنان ولا وهذا شيء مفهوم.
0: ايوه الله يخلينا اياك نشأت وشكرا على كلماتك وبارك الله فيك. وكمان مره مبروك لاولادك وبنتك الله يخليهم. ذهب الخط. مروان خوري حبي الاناني.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة وتحيات جميلة، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا أطيب الأمنيات.

0: مساء الخير لمين؟
1: بحب اشكرك.
0: الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك عم دريد؟
0: تمام، مين معي؟
1: محمد لبابيدي.
0: محمد، كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله، مشتاق لك عم دريد.
0: حبيبي محمد، الله يخلينا اياك، تفضل يا غالي.
1: عم دريد، بالنسبه للقصه اللي حكيتها، انا بقول له للشخص يحمد ربه كل يوم، انه ربنا كان شايف هذه المرعانة وعم بنضحك عليه. فإجا الوقت انه خلص يفرجيه الصورة الحقيقية.
0: بس انت بتحكي على 10 3 سنين.
1: حتى لو واحد الا ما يتعرض لهي الشغلات، فزي ما يقول خلص الحمد لله، بيزعلش اي شيء، ويمكن ربنا وعده بشيء احسن.
0: يعني انت بفهم منك لو كنت مكانه مش راح تسامح؟
1: مستحيل.
0: مستحيل.
1: يعني صعب يا عم دريد.
0: الخيانة لا تغتفر. أنت بالنسبة لك ما
1: صعب
0: يعني.
1: صعب. ممنوع تغتفر هاي الغلطة.
0: نعم. فبرأيك إنه مؤلم جدا طبعا، لأنه هو أعطاها كل حياته وكل عمره وساعدها بكل إشي، وفجأة بيكتشف.
1: يعني إلا ما يصير جدال بين كل اثنين، إلا ما يصير. بس الخيانة صعبة.
0: الخيانة صعبة.
1: صعب. يمكن خسارة هذا الاشي للأحسن لإله.
0: برأيك حتى لو بحبها وبتحبه، أو يعني بيصير فيها فوات، ولكن هذا موضوع انتهى.
1: اللي بحب عم دريد ما بيخون.
0: اللي بحب ما بيخون. حلو كلامك. اللي بحب ما بيخون. محمد لبابيدي.
1: ما بيخون.
0: نعم. محمد لبابيدي، أول شيء بدي أشكرك وشكرا على دائما مداخلاتك الحلوة معي.
1: حبيبي عم دريد.
0: سلامت. بعض الكلمات لا تقال للآخرين فقط، بل نقولها لأنفسنا أيضا عندما نسمع عبارة خليها في بالك. نشعر وكأنها رسالة تختصر الكثير من المعاني. لا تنسى من وقف إلى جانبك، لا تنسى من أحبك بصدق، لا تنسى أن الأيام تتغير وأن المواقف هي التي تكشف قيمة الناس. في الحياة يا جماعة بنلتقي بأشخاص بمروا مرور عابر، وفي أشخاص بتركوا أثر لا يمحوه الزمن. لذلك قبل ما أنك تأخذ قرار أو تحكم على أي حد، أو نبتعد عن شخص كان يوم جزء من حياتنا، ربما علينا أن نتوقف قليلا ونقول خليها في بالك. الكلمة الطيبة تبقى، والموقف الجميل يبقى، وحتى الجرح يبقى أحيانا درسا لا ينسى. إيش الإشي اللي ممكن تقولوه لأنفسكم دائما خليها في بالك؟ نصيحة ولا ذكرى ولا شخص غالي ولا موقف علمكم كتير؟ بحب أسمع منكم كلمة حلوة خليها في بالك. بنسمعها أيضا من جورج الراسي.

0: عجبني يا عمري. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير دريد.
0: مساء الفل.
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوا؟
1: مستمع من تخنين.
0: تفضلي غالي.
1: الموضوع اللي أنا كيف جبتي رؤوس أقلام من الموضوع أن الشاب كان مع صبية.
0: نعم الشاب كان مع صبية بتحكي على 3 سنين كان حياتهم ملاني حب ملاني سعادة.
1: تحكي على 3 سنين بس كان يشرب شوك وملبس. شو 3 سنين خيال؟ ما فيش حب ب3 سنين.
0: ليه قبل 3 سنوات بقول لي تعرفت على فتاة بدأت بيناتنا قصة حب كبيرة كنا نحكي كل يوم نخطط للمستقبل نتحدث عن الزواج.
1: الشاب بشكل عام نقول الذكر فبيكون قلبه حنون.
0: طيب
1: لما أول ما بتقول له بحبك بروح بالحب وبروح بالغرام.
0: بروح بالغرام.
1: هذا الموضوع طيب. أنا بشكل عام بدي أحكيه. فترة الخطبة هي فترة تعارف مش فترة حب.
0: حلو.
1: الحب هو بيجي بعد الجيزي. بيكمل الحب هو بعد الجيزي. الخطبة فترة التعارف.
0: اختار هي
1: كل واحد يتعرف
0: يعني.
1: على الثاني. أوه. كل واحد يعرف عائلة الثاني. للأسف احنا بمجتمع اليوم نسبة الطلاق أكثر من الحب.
0: صحيح ملان طلاق.
1: عشان هيك أنا بطالب من كل شاب يتروى مش دائما بخطب بشهر وثاني بعد 3 أشهر بده يتجوز. يأخذ الفرصة ويأخذ يتأمل وكل شيء لأنه اليوم احنا مجتمع أكثره كيبولوا إناث. يعني احنا بس آلي يعني بس يا منحب ومنترع ومنتجوز
0: يعني
1: بتصير ذهباتها بتصير سيارتها بتصير دارة والزلمة كف الله والسلام.
0: آه يعني عمليا صارت الحياة عبارة عن ماكينات أكتر ماكينة لل يعني
1: احنا ماكينة ماشي بالحياة
0: بس تعال جيب وحط وادفع وعيش وكمل.
1: الإنسان الصح هو اللي بتروى واللي بدها تخون واللي بدها تتهل الله ما في غيره.
0: انت يعني لا تغفر للخيانة لا تغفر ابدا لهذا
1: الخيانة لا بغفر بس الله معه لانه ربنا اللي بتولاها مش احنا.
0: يعني انت بتقولها روحي الله يسهل عليك ربنا بتولى فيك احنا
1: بالضبط يا اخوي
0: اطلعنا من موضوعك.
1: الله يرضى عليك بنسمح لي بالكلمة احنا كل يوم نغير جزء كلشات
0: يا الله لا شوي الوصف صعب صعب.
1: حبيبي
0: سلامات.
1: حبيبي
0: الوصف صعب حقيقة من يوم كل يوم نغير جزء كلشات شو رأيكم حمائي ما بلاش

إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ودائما لكم منا دائما أطيب الأمنيات. ماذا نقول غير أنه إن شاء الله الله بس يهدي البال والأمور تكون أهون بكتير مما كانت عليه. بنتمنى إن شاء الله الحرب كمان تزول، لأنه كمان اليوم سمعنا صفارات إنذار في الشمال، فلكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الحب والسعادة وهدات البال. شكرا من الأعماق للزميل الغالي عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، تحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، تحية إلى الزميلة أسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار العاشرة من هذا المساء. إلى لقاء يوم الأربعاء القادم في تمام الثانية، يتجدد اللقاء بكم من جديد في برنامج النهار.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم رسمياً أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار. وقال ترامب أنه أجرى اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن القوات التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أعيدت بالفعل. وأضاف أنه أجرى عبر ممثلين رفيعي المستوى اتصالات مع حزب الله، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة قرار ترامب، وقال إنه حان الوقت لنقول للرئيس الأمريكي لا، ودعا بن غفير إلى توجيه ضربة لحزب الله ومنح الجيش حرية أكبر في العمل وإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل. من جانبه، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن لن تمنع تل أبيب من الدفاع عن بلدات الشمال، وأن سلاح الجو الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان. وأضاف كاتس أن العمليات متواصلة في لبنان، بما في ذلك هدم المنازل. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقييم الوضع عن إبقاء تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير، وستظل سرية المفعول حتى الساعة 8 من مساء غد الثلاثاء. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وأضاف أن 4 ضباط و3 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة خلال المواجهات في جنوب لبنان اليوم. إلى ملف إيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان

0: إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤوليته. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات، مشيرة إلى أن طهران حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار. وافقت المحكمة على طلب رئيس الحكومة نتنياهو تقليص جلسة استماعه غدا الثلاثاء لأسباب أمنية ومراسم تبديل رئيس الموساد. كما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو بإلغاء جلسة الاستماع المقررة له يوم الأربعاء القريب لإتاحة الفرصة للكنيسة للتصويت على انتخاب مراقب الدولة. في ملف الجريمة والعنف، قتل رجل في الأربعينيات من عمره مساء اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة عسقلان، وكان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من جروح نافذة ليتم إعلان وفاته لاحقا. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم رسميا أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار. وقال ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤكدا أن القوات التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أعيدت بالفعل. وأضاف أنه أجرى عبر ممثلين رفيعي المستوى اتصالات مع حزب الله وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. في المقابل انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة قرار ترامب وقال إنه حان الوقت لنقول للرئيس الأمريكي لا، وأدعى بن غفير إلى توجيه ضربة لحزب الله ومنح الجيش حرية أكبر في العمل وإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل. من جانبه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن لن تمنع تل أبيب من الدفاع عن بلدات الشمال وأن سلاح الجو الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان. وأضاف كاتس أن العمليات متواصلة في لبنان بما في ذلك هدم المنازل. من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقييم الوضع عن إبقاء تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير وستظل سرية المفعول حتى الساعة 8 من مساء غد الثلاثاء. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وأضاف أن 4 ضباط وثلاثة جنود أصيبوا بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة خلال المواجهات في جنوب لبنان اليوم. إلى ملف إيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان محملة واشنطن مسؤوليته. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات، مشيرة إلى أن طهران حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار. وافقت المحكمة على طلب رئيس الحكومة نتنياهو تقليص جلسة استماعه غدا الثلاثاء لأسباب أمنية ومراسم تبديل رئيس الموساد. كما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو

0: بإلغاء جلسة الاستماع المقررة له يوم الأربعاء القريب لإتاحة الفرصة للكنيسة للتصويت على انتخاب مراقب الدولة. في ملف الجريمة والعنف، قتل رجل في الأربعينيات من عمره مساء اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لجريمة الطعن في مدينة عسقلان، وكان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من جروح نافذة، ليتم إعلان وفاته لاحقا. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم رسمياً أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار. وقال ترامب أنه أجرى اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن القوات التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أعيدت بالفعل. وأضاف أنه أجرى عبر ممثلين رفيعي المستوى اتصالات مع حزب الله، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة قرار ترامب، وقال إنه حان الوقت لنقول للرئيس الأمريكي لا، ودعا بن غفير إلى توجيه ضربة لحزب الله ومنح الجيش حرية أكبر في العمل وإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل. من جانبه، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن لن تمنع تل أبيب من الدفاع عن بلدات الشمال، وأن سلاح الجو الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان. وأضاف كاتس أن العمليات متواصلة في لبنان، بما في ذلك هدم المنازل. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقييم الوضع عن إبقاء تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير، وستظل سرية المفعول حتى الساعة 8 من مساء غد الثلاثاء. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وأضاف أن 4 ضباط وثلاثة جنود أصيبوا بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة خلال المواجهات في جنوب لبنان اليوم. إلى ملف إيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤوليته. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات، مشيرة إلى أن طهران حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار. وافقت المحكمة على طلب رئيس الحكومة نتنياهو تقليص جلسة استماعه غدا الثلاثاء لأسباب أمنية ومراسم تبديل رئيس الموساد. كما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو بإلغاء جلسة الاستماع المقررة له يوم الأربعاء القريب لإتاحة الفرصة للكنيسة للتصويت على انتخاب مراقب الدولة. في ملف الجريمة والعنف، قتل رجل في الأربعينيات من عمره مساء اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة عسقلان، وكان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من جروح نافذة، ليتم إعلان وفاته لاحقا. بدورها، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، مرجحة أن الخلفية جنائية. النشرة الجوية.

0: برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.